شو كملت الغنايه؟

ركبتها وعدي بها الدنيا. 107.8 موزيك اف ام معاك في الاوتوروت. موزيك اف ام الاولى في تونس.

Mosaïque FM.

0: صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكند. كل نهار سبت من 6 لنص نهار مع أميرة. صباح الخير ويكند.
1: صباح الخير ويكند كل سبت وحد معاكم انتم مستمعينا. مرحبا بكم يا صباح الخير يا صباح الانوار. اليوم السبت 26 سبتمبر 2026 وتوا 6 تاع الصباح وانتم كالعاده والعويد تسمع في برنامجكم كما قلنا صباح الخير ويكند على اذاعتكم الاولى موزايك اف ام. الصبحيه نعديوها جميع كما استنسنا وكما العاده والعويد والله لا يقطع علينا عاده. يلا ندخلوها دخله تونسيه اللي تعدى وفات زعما يرجع من صوت الفنان الكبير الراحل الهادي جويني. انا اقول لكم اقعدوا معانا ان شاء الله نهاركم طيب. نهاركم اسعد ليا.

0: 26 دقيقة جعنا لكم يصبح الخير يصبح النور. يلا نعطيكم فكرة على حميل طقسنا. بالنسبة للتوقعات الجوية لليوم السبت 26 سبتمبر 2026 فما سحب أحيانا كثيفة مصحوبة بأمطار ضعيفة متفرقة بالشمال وبالجهات الشرقية للوسط والجنوب وسحب عابرة ببقية المناطق. البحر مضطرب بسواحل الشرقية وقليل الاضطراب فمتموج بالشمال. الحرارة في انخفاض طفيف يا ربي ديك الحمد. احنا نزيدوا نكلموا سويعة أخرى المعهد الوطني للرصد الجوي يعطينا كل تفاصيل وتطورات طقسنا.
1: صباح الخير ويكاند كلها سبت من 6 لنص نهار على موزايك FM.

0: الستة وثمانية وخمسين دقيقة. رجعنا لكم يا صباح الخير يا صباح النور. مرحبا بكل مستمعين تسمع في صباح الخير ويكاند. وخلتنا ساعتنا الثانية احنا باش نكلموا المعهد الوطني للرصد الجوي. اكدلنا معلومة انه فما انخفاض قاعد معناها ماشي في درجات الحرارة. ان شاء الله يا ربي زد الامطار النافعة والخير لبلادنا. وعنا زد دقيقة حدنا سمعها من عن زميلتنا فاطمة عبد الرحيم. نجيب للموسيقى الفنان التونسي الفنان الكبير لطفي بوشناخي غني لنا حبي القديم. يلا خليكم مع زميلتنا خولة الكعبي في الخبار واحنا نرجعوا لكم.
1: نهار لحد من العشرة متاع الصباح النص نهار موزايك العالمية نافدة مفتوحة على العالم. أحداث عالمية أرقام تحليل وتفسير لإيقاع العالم.
2: This continent knows have both been perpetrators of racism.
3: وببندقية الثائر في يدي فلا تسقط الغصن الأخضر من يدي.
2: I have a dream.
1: علوم سياسة تاريخ وثقافة شخصية.

0: تصريحات وتغطيات ميدانية على مدار الكرة الأرضية.
1: بغداد foudroyé, semblant surgir de nulle part les missiles américains.
2: The bloody experience of Vietnam is to end in a stalemate.
3: لكن رأينا أنه من الواجب أن نعود سريعا رغم كل شيء.
0: مع الياس الغربي سافر كل نهار أحد من العشرة لنص نهار إلى عالم أرحب. موزايك موند.
4: راديو موزايك FM تونس. الأخبار.
5: أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. المدير العام للمنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة حسام الدين التويتي يقول في تصريح لبرنامج اصبح الناس على موزايك إن الفترة القادمة ستشهد انخفاضا في أسعار عدد من المواد الاستهلاكية على غرار الأرز ومواد الصحة الجسدية والتنظيف وعديد المواد الأخرى. وتويتي يوضح أن الإشكالية المتعلقة بتعليب الأرز تم تجاوزها، مشيرا إلى توفر نحو 7,000 طن من الأرز السائب، يجري العمل حاليا على تعليبها. والمسؤول يعلن عن برامج توزيع مكثفة بالنسبة لمادة السكر ستنطلق في الأسبوع المقبل وستشمل ضخ 3,000 طن موجهة للاستهلاك العائلي. شركة تركية متخصصة في تصنيع المواد والمكونات المركبة الموجهة إلى الصناعات الجوية تعلن بعث مشروع صناعي بتونس باستثمار أولي يقدر ب5 ملايين دولار، وذلك بعد توقيع عقد كراء وحدة صناعية بالقطب التكنولوجي ببرج السدرية. ويتمثل المشروع الذي من المنتظر أن يدخل حيز الاستغلال في سنة 2028 في تطوير أنشطة متصلة بتصنيع مكونات ومواد مركبة موجهة خاصة إلى قطاع الصناعات الجوية. دوليا، رئيس بلدية العاصمة التايلاندية بانكوك يعلن المدينة منطقة كوارث بعد أن استيقظ السكان على فيضانات واسعة النطاق غمرت بعض الطرق ومع توقعات بهطول المزيد من الأمطار. التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن يعلن في وقت مبكر من اليوم أنه اعترض صاروخين باليستيين وطائرتين مسيرتين أطلقتهما جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران باتجاه المملكة. إيران تعرض على الولايات المتحدة خطة لإعادة فتح مضيق هرمز في خلال 7 أيام، لكن في غضون ساعات تقارير إعلامية تفيد برفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمقترح وترجيحه استئناف الضربات الجوية ضد الجمهورية الإسلامية بعد انتهاء انتخابات التجديد النصفي. كولومبيا تعلن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران لتصبح بذلك أحدث حليف لواشنطن في أمريكا اللاتينية يقطع صلته بطهران. البيت الأبيض يعلن أن واشنطن وبكين ستنشئان قناة اتصال بينهما لمعالجة الحوادث المتعلقة بالذكاء الاصطناعي وتبادل وجهات النظر حول المخاطر والمنافع المرتبطة به. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع ميرا في صباح الخير ويكاند.
4: في تونس
6: صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند كل نهار سبت من 6 لنص نهار مع

0: 7:22 دقيقة رجعنا لكم. يا صباح الخير يا صباح النور. يلا ناخذ فكرة على حوالي طقسنا.
1: كتالوج عزيزة جديد لتلقاو فيه كل ما تستحقوه، لتكتشفوه على موقعنا عزيزة بوتيان ولا على الفاش

0: مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. يصبح النور. يصبح الخير
1: ميرا. نهارك زين. مرحبا بكم. مرحبا بمستمعي موزايك في بداية هذا الصباح.
0: نهارك أسعد الأيام. يعطيك ألف صحة.
1: يبدو
0: أنه فما انخفاض في درجات الحرارة قاعد هكا ماشي تدريجيا. فهل المعلومات هذه صحيحة؟
1: وفي الحقيقة ما واش انخفاض كبير. درجة الحرارة قاعد تروح مكانها، يعني أرقام تعبر بشكل واضح على فصل الخريف، تكون ما بين 26 اليوم و 30 درجة بالشمال الوسط والجنوب الشرقي، في حدود 24 درجة بالمرتفعات الغربية، وما بين 31 و 34 ببقية المناطق. ولكن الملفت للانتباه هو تواصل نزول الأمطار في المناطق الساحلية، يعني قاعدين كل مرة نسجلوا كميات متفاوتة، صحيح أحيانا تكون ضعيفة متوسطة وأحيانا أخرى تكون هامة وهامة جدا في ظرف زمن وجيز، نجم نوصله حتى لمية مليمتر، وهذا ما صار فعلا في ولاية مدنين. هذه الوضعيات ستتواصل هذا اليوم وحتى الأيام المقبلة. نتوقع نزول أمطار متفرقة بالمناطق الساحلية، أكيد أحيانا تاخو صبغة رعدية على غرار هذا اليوم في ولاية مدنين، سواحل بنزرت، بيجة، جندوبة، معنية هذه الأماكن بنزول أمطار مؤقتا رعدية مع رياح تتواصل من القطاع الشمالي، وبالتالي الأجواء نحسها مفرشكة شوية باهية، درجة حرارة مقبولة تميل إلى البرودة، طقس يميل إلى البرودة في الصباح الباكر أو حتى أثناء الليل، وهذه خلينا ننتبه أكثر لنسمات الخريف نعرف عليها تأثيرات سلبية. بطبيعة الحال الأفق يعني موجود فيه الأمطار يوم الغد بأقصى الجنوب الشرقي، تتفرع هذه الأمطار لتشمل السواحل الشرقية ليلا، الاثنين بداية الأسبوع والثلاثاء السواحل الشرقية ما زالت معنية بهذه التساقطات. الحمد لله نعرف الخريف هو العام وين تصب، يعني مهما تكون مهما يكون الموقع أو الولاية الأمطار ديما نافعة إلى أن يأتي إلى أن تأتي إن شاء الله وضعيات أخرى أكثر رخاء أكثر شمولية، وإن شاء الله إن شاء الله هذا يبشرنا بموسم فلاحي إن شاء الله يكون واعد
0: إن شاء الله. نشكرك برشا سرحان رحالي، كنت معنا مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. توا 7:25 دقيقة تسمع في صباح الخير ويكند.
2: كتالوج عزيزة جديد لتلقاو فيه كل ما تستحقوا، ولا اكتشفوه على موقعنا عزيزة بورتيان ولا على الباش فيسبوك مجز عزيزة. امشي لعزيزة.
3: صباح الخير ويكند كل نهار سبت من 6:30 على موزايك FM.

0: دقيقة جعنا لكم يا صبيح الخير يا صبيح النور. يلا قعدوا معنا شوي خير تخلط فاتومة نسموها في دقيقة حظ.
1: مع الفيبر اختفنات قوي الكونكسيون والويفي في الدار، تمتع بالفرجة والجيمينج والبختاج مع العائلة، هذا الكل بأحسن صوت مع البرومو فيبر توبنات. 100 ميجا يولي بسوم 50 ميجا توبنات، زي تهدي لك ريبيتور يوصل لك الويفي في الدار الكل وتهدي لك زيدا لفخي داستالاسيون. ملا أعمل توا أبونمون جديد ولا طلع الديبي متاعك لل100 ميجا وتمتع ببرومو فيبر توبنات. الكل انترنت فما توبنات.
2: Comar Santé Internationale. Toujours confiant. Une protection santé complète. Lik ou l'aïltik, fitounes ou la fulkharj, min aham mesouliyetik. Votre contrat Comar Santé Internationale vous permet un accès aux soins auprès des meilleurs spécialistes et établissements fitounes ou la fulkharj. Une solution complète, comprenant une couverture kemla. Masarif l'aïlèj, toussal hatta l'fnin fassal 5 millions dinar lil fard l'ouahad fulkharj. Avec une prise en charge intégrale des frais d'hospitalisation et de maladie. غير حتى تسبق في تونس ولا في الخارج. انت تختار librement les bleds ou l'établissement de prise en charge. Le remboursement des frais في 7 ايام au maximum. فيها كل مصاريف العلاج والخدمات الصحية ليك والعائلتك. Des plans d'assurance sur mesure. Plan fondamental, plan confort, plan optimal. Comar, santé internationale, toujours confiant.
1: صباح الخير ويكاند. كل نهار سبت من 6 للنص نهار على موزايك FM. صباح الخير.

0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: صباح الفل ميرا، تحية ليك، تحية كل يسمعوا فينا. أول أخبارنا باش تكون الحمل فترة إيجابية وين ما تكونوا، راي فترة اتصالات زينة كيف كيف زيدة عنا برج الثور. الخير اللي تستناه قاعد يقرب، نحبك تصبر حتى الجوزة كلمة منك راهي تنجم تحلك بيبان جديدة. السرطان الحمد لله راهي الفترة هذه فيها الحظ خاصة على الصعيد العاطفي. الأسد قيمتك كبيرة من اللي تاخذه توا، طالب ميسالش راهو كان طالب بحقك. العذراء لو فما فلوس صغيرة إذا تعرف تجمعها تولي حاجة كبيرة. وإنت ميزان أختار الفرصة اللي فيها راحة واستقرار. كيف كيف زاد عنا برج العقرب، مش كل حاجة تتخبى عليك معناها خايبة، ممكن فما مفاجأة تستنى فيك. القوس ميسالش راهو كان تبدل الطريق، ممكن رزقك مستنيك في بلاصة أخرى. وإنت جدي ما نحبكش تخاف على خاطر تعبك ما يضيعش ونتيجة أقرب من اللي تتصوره. الدلو فما فكرة في راسك نجم تكون مفتاح رزقك. ونكملوا مع برج الحوت، الفرج راهو جاي، أما ميسالش راهو ما تستعجلش على رزقك.
0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. صباح الخير ويكاند، كل نهار سبت من 6:30 على موزايك فام. صباح الخير.

0: رجعنا لكم السبعة تسعة خمسين دقيقة. يصبح الخير يصبح النور. نسلموا على كل مستمعينا، مرحبا بكم تسمع في صبح الخير ويكاند، وإحنا خلطنا ساعتنا الثالثة عنا فيها موعدنا مع الرياضة في سبور إكسبريس، وعنا زادة فقرتنا كرياسيون تونيزيان. نجيو للموزيكا، أما براوة يغنيها الفنان حسين الجسمي. يلا خليكم مع زميلتنا خولة الكعبي في الأخبار، وإحنا نرجعو لكم.
1: في عيد ميلاد كارتة وفاة كارفور، مغازات كارفور الكل يحطوا على ذمتكم اليوم شامبوان سان سيلك لو فلاكون دو 600 ملل 5990، في عود 8290 بالكارتة وفاة متاعك. 75 سنتيلتر زيت زيتونة صافي ب 8990، في عود 10400 بالكارتة وفاة متاعك.

0: بكم في هذا الموعد الإخباري. الخبير في المياه عبد الله الربح يحذر في تصريح لمزيك من نسب ضياع المياه في تونس، مشيرا إلى أن دراسات تظهر أن نسبة الضياع في شبكة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه الصناد تقدر بنحو 32% مقابل 47% في القطاع الفلاحي. والخبير يؤكد أن تقليص هذه الخسائر يتطلب تجديد شبكات المياه والقنوات والمنشآت، قائلا إنه لا يمكن مطالبة المؤسسات بتحسين مردودية الشبكات دون توفير الإمكانيات اللازمة لتجديدها وصيانتها. ويضع تقرير البنك الدولي بدوره الحد من خسائر شبكات المياه ضمن الإجراءات الأساسية لتحسين الأمن المائي في تونس، إلى جانب تحديث البنية التحتية والرقمنة وتحسين أداء المؤسسات المزودة. شركة الصناد أقاليم بنزرت ومنزل بورقيبة تعلن أنه سيتم تسجيل اضطرابات وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بعدد من مناطق ولاية بنزرت ابتداء من 7 من صباح اليوم في إطار الأشغال الضرورية والمستعجلة لإصلاح العطب الطارئ الذي جد على القناة الرئيسية. وهذه الاضطرابات تشمل معتمديات العالية ورأس جبل وغار الملح، إضافة إلى منطقة العاقب والحتحات وسيدي منصور وجواودة من معتمدية منزل بورقيبة ومناطق العزيز ومغراوة من معتمدية منزل جميل. ومن المنتظر استئناف التزويد تدريجيا بداية من 6:00 من صباح يوم الغد الأحد. دوليا، سلطات بانكوك تعلن حالة الكارثة في الأحياء 50 للعاصمة التايلاندية بسبب فيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة، ويتيح هذا الإجراء للسلطات المحلية اتخاذ تدابير طارئة. وجاء إعلانه في ضوء هطول نحو 300 مليمتر من الأمطار على بانكوك منذ يوم الخميس الماضي. منع مراسلي شبكة CNN من مرافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خطوة جديدة من قبل البيت الأبيض للحد من تغطية الشبكة للنشاطات الرئاسية. وكان الرئيس قد أمر في الأسبوع الماضي بمنع 3 وسائل إعلام أمريكية بينها CNN من دخول البيت الأبيض، متهما إياها بتقديم تغطية سلبية عنه. مدينة ليردا الإسبانية تفرض حظرا على تغطية الوجه بالكامل في معظم الأماكن العامة في خطوة تستهدف لباسي البرقع والنقاب، وعلى عكس جاراتها الأوروبيات مثل فرنسا والبرتغال وبلجيكا، لا تملك إسبانيا تشريعا وطنيا يحظر أو يقيد استخدام هذه الملابس التي ترتديها بعض النساء. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع اسكندر إبراهيم في سبار إكسبريس.
1: الأولى في تونس.
2: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
3: مع أريدو في الغونتخي. قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسة لحتى 30 سبتمبر.
4: أريدو، طور عالمك.
5: صباح نور، مرحبا بكم. شوية آخر نحكيه على المدرب الجديد للترجي وموعد وصوله المقابلة الأولى اللي باش يحضر فيها مع الترجي الرياضي التونسي. نحكيه زادة تحركات اللاعبين الأخيرة في المركات، وخاصة الملاعبية اللي باش يغادروا نحو بطولات أخرى. نحكيه على منتخبنا الوطني وآخر تحذيرات وزادة لمقابلة بوتسوانا. لكن نبدأ بالحدث الكبير البارح نجم نقوله في الرياضة التونسية، قولوا ألف مبروك لمنتخبنا الوطني التونسي للكرة الطائرة تتويج بكأس أفريقيا للأمم المرة 12 في تاريخه. منتخب الوليد تألق في الدورة الأخيرة والنسخة الأخيرة اللي كانت في قبة المنزة، وكمل بانتصار كبير من منتخب الكامرون في النهائي 3-0. تتويج يخلي منتخبنا موجود في المونديال وموجود في الأولمبياد، موجود في المونديال إن شاء الله 2027 في بولونيا، موجود زادة في الأولمبياد في لوس أنجلوس 2028. إن شاء الله كل التوفيق لمنتخبنا، إن شاء الله الرقم القياسي اللي يتم تدعيمه، إن شاء الله مردود هذين نشوفوه أحسن إن شاء الله في المونديال والأولمبياد القادمة. مرة أخرى نقول ألف مبروك لمنتخبنا الوطني التونسي للكرة الطائرة كأس إفريقيا بطولة إفريقيا للأمم المرة 12 في تاريخ، وهذا رقم قياسي. هذا بالنسبة للمجموعة للفريق، لكن زاد فما جوائز فردية في الدورة هذه. رجعوا الملاعبية توينسا، وسام بن رمضان كان أفضل لاعب في الدورة، توج زاد الطيب القبرصلي كأفضل لاعب حر، يعني أفضل ليبيرو، خالد بن سليمان أفضل باسور، أفضل ممرر في الدورة هذه. إن شاء الله كل التوفيق زاد عليهم، وإن شاء الله مرة أخرى مبروك للمنتخب الوطني التونسي في البولي. بالفوت منتخبنا قاعد يواصل التحضيرات للماتش الثاني من تصفية الكان نهار الاثنين مقابلة ثانية مع بوتسوانا في رادس الثمانية اليوم. فما حصة غدوة الحصة الأخيرة وفما تغييرات منتظرة على مستوى التشكيل نتعرفوا عليه إن شاء الله مع نهاية الحصة الأخيرة هذه غدوة. لحد نذكر اللي الكاف أعلمت الجامعة أنه نقاط ضد أوغندا الكل يعني بصفة رسمية بش تحسب في الترتيب النهائي للمجموعة حتى ولو كان أوغندا كما نعرفوا شكون من بين البلدان المنظمة للكان القادمة. دونك لليوم الترتيب في مجموعتنا أربع منتخبات كل منتخب عنده نقطة بعد زوج تعادلات في الزوج مقابلات يتلعبوا في الجولة الأولى تونس ليبيا أوغندا بوتسوانا كل منتخب كما قلنا عنده نقطة وحيدة بعد جولة من البداية. بالنسبة لمنتخبنا الأقل من 23 عام لعب البارح مقابلة ودية أمام ملح من سوسة وفات بالتعادل مقابلة هذه 3-3. المدرب الإسباني الجديد للترجي الرياضي التونسي بابلو فرانكو منتظر يخلط التونس بعد نهارين كي ينقلوا لمضاء العقد والالتحاق رسميا بالمهام متاعه. ترجي نذكر في تربص في عين دراهم يتواصل حتى للخميس القادم مقابلة ودية منتظرة نهار 3 بشي حضر فيها الإسباني بشي حضر فيها بلوتو الإسباني بشي يخذ فكرة أوضح ممكن على المجموعة الموجودة. مهاجم الترجي واحنا نحكي على الترجي الرياضي التونسي زين الدين كاد انتقل بصفة رسمية إلى نادي الاتحادي الليبي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد. متوسط ميدان الملعب التونسي ساليوتيون تمت دعوته رسميا للتربص تربص منتخب بلاده ومنتخب السنغال الأولمبي. الرابط المحترف الثاني اليوم رسميا يبدأ الموسم الجديد موسم 2026-2027 من خلال الجولة الأولى ودفعة من الجولة هذه. نعطيكم البرنامج بالنسبة الأولى مقابلة الرابط الثاني الموسم هذا في المجموعة الأولى مع أماضي 3 مقابلة محيط قرقنا هلال مساكن التحكيم رضوان بالواعر الهلال الشابة مع الرلوي الحكم هو وائل العجنقي سبورتينج من عروس مكارم المهدية التحكيم المنتصر عمار مستقبل جيب الجمعية مجرين الحكم حسين بالحاج علي الملعب الأسوسي كوكب عقارب تحكيم حسين السلمي نجم الخليدي مع بعث أبو حجلة التحكيم الإسلام الزروالي ومقابلة المستقبل سليمان واتحاد تطاوين تحكيم أحمد الزويد السلام الزوالي هو المقابل اللي يدير مقابلة نجم الخليدي بعث أبو حجلة صح الاسم السلام الزوالي هو اللي يدير المقابلة ذي وذي كما قلنا المقابلات تلعب اليوم من أول جولة أول دفعة من مقابلات الموسم الجديد في الرابطة المحترفة الثانية. بالباسكيت زاد المرحلة الأولى في الموسم الجديد تنطلق اليوم نحكي ونعطيكم البرنامج تاع الجولة الأولى مقابلة اليوم القمة بين شباب القروان والاتحاد المنستيري تبدأ 5:30 قبلها مع 4 سياسات مع النجم الراتسي 5 نجم حرق الواد مع النادي الإفريقي اتحاد الأنصار مع شبيبة المنازة والستة مقابلة النجم الساحلي مع الملعب النابلي غدوة آخر مقابلة من الجولة الأولى زي نادي حمام سوسة الدالة الرياضية بجنوبيليا بدام 5 متاع العشية. بالهون زاد اليوم مقابلة الجولة الرابعة ذهاب من بطولة قسم النخبة نحكيه على مقابلة تبدأ ماضي 3 كما مقابلة النادي الإفريقي جمعية الحمامات في الجورجاني دون حضور الجماهير في الأربعة متاع العشية في سوسة في حمام سوسة نجم الساحلي مع الاتحاد التميمي في بن خيار 5 بعث بن خيار مع المنزه الرياضي نفس التوقيت في المكنين سبورتينج المكنين نصر طبلبة في الزواوي 5 الترجي الرياضي التونسي مع نادي كرة اليد بجمال نفس التوقيت زاد في سقيط الزيت نادي سقيط الزيت مع مكارم المهدية. نرجع للفوت نعطيكم أهم نتائج بالنسبة لمقابلات البارح في تصفيات الكان الموزمبيق السنغال تعادل 1-1 نيجيريا ربحت مدغشقر 2-1 الجزائر ربحت زامبيا 3-1 0-0 في مقابلة مصر وأنغولا مالي ربحت الكاب فير 3-1 والمغرب ربحت الجابون 2-0. بالنسبة ليغ دي ناسيون في أوروبا زوج مقابلات يستحقوا أن نحكيوا على المقابلات هذوما ونتائج متاعهم مقابلة إيطاليا وبلجيكا مقابل تركيا فرنسا أول مقابلة زيدان مع فرنسا يربح فيها تركيا 1-0 في تركيا مقابل إيطاليا بلجيكا إيطاليا تربح وتخسر قدام بلجيكا 2-0 الانتصار كان بارح للمنتخب البلجيكي. النشرة هذه كل الأخبار موجودة على www.3w.com وزي كافام.net نخليكم مع ميرا وبقيت لكيب يصبح الخير ويكاند. Thank you.
2: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
3: مع مريدو في الغونتخي. قول الو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرساله حتى 30 سبتمبر.
4: اريدو طور عالمك.
1: صباح الخير ويكاند، صباح الخير ويكاند، صباح الخير ويكاند، كل نهار سبت من 6 لنص نهار

0: الفيبر تفنات قوي الكونكسيون والويفي في الدار. تمتع بالفرجة والجيمينج والبختاج مع العائلة. هذا الكل بأحسن سوق مع البرومو فيبر تفنات. 100 ميجا يولي بسوم 50 ميجا. تفنات زي تهدي لك ريبيتور يوصل لك الويفي في الدار الكل وتهدي لك زيدا لفخي داستالاسيون. ملا أعمل توا أبونمون جديد ولا طلع الديبي متاعك لل100 ميجا وتمتع ببرومو فيبر تفنات. الكل انترنت فما تفنات.
1: صباح الخير ويكاند كل نهار سبت من 6 لنص نهار على موزايك FM.

0: 28 دقيقة. يا صباح الخير، يا صباح الأنوار، نسلم على كل مستمعينا وخلطنا الموعدنا مع الابتكارات والجمال. كرياسيون تونيزيان،
1: كرياسيون تونيزيان.
0: ونرحبوا برشا برشا برشا بضيفنا اللي منورنا، أسامة الغربي. أهلا وسهلا.
2: صباح النور.
0: صباح الخير. صباح النور نتاعك متحدى ذي مسيس بحريقة.
2: لا لا ماتينا الحمد لله.
0: احنا وين النشاط، نبدأ من 6 تاع الصباح. مرحبا بك أسامة. أسامة أنت عندك لامارك أسامة الغربي أوت كوتور.
2: أي
0: بي دونك قاري أوت كوتور، نحكيو على الخياطة. خلنا نبداو ساعة المشروع هذا. قد عمره أسامة؟
2: طويك عنده 4 عام الحمد لله.
0: أي ما شاء الله، معناها 4 سنين. بي
2: اي بي. اما الحمد لله هو غرام من الصغرى، يعني من الصغرى وانا مغروم بها، يعني أيوة. حكايه بدات معايا كيما نقولوا من اللي تخلقت، يعني الوالده في الدومين وكل شيء، من اللي تخلقت كل شيء كان قدامي.
0: هذا
2: يعني
0: هو معني
2: هاي. غرامي تكون ما غادي
0: من الصغرى.
2: من الصغرى حتى قريت كونتابيليتي وكملت، ما شديت صحيح اني نكمل في
0: السجن. معناها هيك بدلت، قريت كونتابيليتي وبعد مشيت قلت خليني
2: نشوف الخياطه. بعد ما كونتابيليتي سي بون كملت على روحي، بعديك شديت صحيح اني نكمل الستيليزم وذاك اللي حبيت.
0: وقريت معناها ستيليزم ما شاء الله عليك،
2: وهي قوه غرام وفن ودوم، يعني ربي سبحانه يعطيه لك اكثر من انها قرايه وكل شيء.
0: اي بي. خلنا نسألك أنا، شنو هو الستيل نتاع الحوايج نلقاوها في أسامة الغربي أوت كوتور؟
2: نحن سبيسياليتي في الغوب سواغي، تو سكي سواغي، تو سكي فروحات، يعني لي فام شنو باش يلبسوا في العروسات، طبيعة عندنا الحنة، الحمام، اللوطية، العرس، يعني تو سكي الحاجات هذوما نعرفوا أنه سوغ ميزور احنا نخدموا، نعرفوا العباد ديما ماذا بها حاجة على ذوقها وعلى المورفولوجي نتاعها والقطعه نتاعها وحدها، يعني ما تبداش لبستها برشا عبيد والا تمشي مثلا للصاله تلقى لابسين كيفها وكل شيء.
0: ايوا هنا نقول يعني مستمعينا، سامحني نقول مستمعينا تو يدخلوا على الباج نتاعنا، الباج نتاعنا موزايك اف ام، والا الباج نتاعنا صباح الخير ويكاند باي موزايك اف ام، ويتفرجوا في لي كرياسيون اللي تلقاهم في اسامه الغربي اوت كوتور. بالحق معناها التصاور اللي رينيهم الكلهم كيفاش يقولوا هما جبايب وحوايج تاع فروحات. انت ساعه تخيط كل النساء كهم على اختيارك كان الفروحات.
2: فروحات على خاطر يعني ديما نرى انه المراه باش تظهر معناها كلاس ومزيانه وتحب تظهر روحها اكثر حاجه تكون في العروسات.
0: ايوا فهمتي، تكون في العروسات.
2: فوالا أي. وديما في العروسات العبيد كيما نقولوا ما يلقاو شوا كيما يحبوا هما.
0: اي
2: فهمتي.
0: أي.
2: يعني حاولت انا نكون اني نشجعهم ونخدم لهم الحاجه اللي يحبوا عليها. ساعات يجيبوا حتى ديك خياسهم من برا يحبوا كيفها تشبه لها. اما بيان سور راهو نحن يعني نمتازوا شنو هي الحاله الميزه اللي فيا انه نخدموا سولون المورفولوجي نتاع المراه.
0: ايوا
2: سولون المورفولوجي نتاع الكليونت. يعني مش تجيب لي نابورت موديل، لازم حاجه تواتيها ننصحوها وزاد نتميز بالفينيسيون، والحمد لله معناها فينيسيون قويه وهذا باي ايكيب، ونقدم تحيه كبيره للايكيب نتاعي.
0: اي
2: خاطر هما اللي عندهم يد في كل شيء.
0: ايش الايكيب واش عندك؟ معناها عندك شنو يخدمك التريزه، شكون يخدمك؟
2: عندنا الترازه، عندنا الخياطه، عندنا معناها اللي تفصل معايا كل شيء ما شاء الله.
0: سلم عليهم برشا.
2: سلم عليهم برشا.
0: انت تعمل معناها انت اسامه، انت جست تعمل كونسيبسيون تاع الموديل.
2: انا كونسيبسيون نفصل ونخدم المولاج على خاطر نخدم ياسر باليد. المولاج هو شنو هي كونسيبت؟ معناها انك تخدم القماش، معناها كيفاش مولجو على المانكان، كيفاش تخرج معناها عندنا دغاباج، عندنا تريزا، كل شيء نخدموه على المانكان.
0: هذه هي لاوت كوتور.
2: كل شيء نخدموه باليد، معناها
0: كل شيء تخدموه باليد. باليد اي باليد ما شاء الله عليك. دونك انا حسب ما فهمت تخدم انت سور كوموند. انا كنت نقول لك معناها اللي موديل هذوما اللي راهو فيهم هذوما انت خدمتهم وحدك، والا فما مثلا كليون تقول لك راني انا نحب نخدم
2: روبا. هذوما اون جينيرال الكليون شنو تحب تبيع، هذه الكليون تجيب حدانا احنا نقولوا لها انت شنو تحب، تجيب لنا الموديل وكل شيء. اما احنا ننصحوها مثلا عندنا الحمام كيما نراه في التبديله هذه، عندنا اللوطيه هي نتاع حمام فهمتني، هذيك مخدومه اون جينيرال كلها باليد فهمت. عندنا اللوطيه، العرايس، الحضارات، ام العروس، ام العروس اخواته، دونك هذوما الكل احنا نخدموا لهم شنو هما يحبوا بالضبط. سينو عندنا جبيب اللي هما باش يكونوا موجودين فونت، عندنا جبيب كرياسيون تاعنا نحن.
0: ايوا
2: فوالا هذوما يكونوا موجودين في الاتولي.
0: اللي شفنا منهم تو في التصاور موجودين منهم هذوما جبيب.
2: جبيب في الاتولي.
0: ايوا
2: تو هذوما ريتو عندنا دي بليزيور معناها موديل
0: فهمتك
2: موجودين في الاتولي
0: ينجموا يجيو يشوفوهم معناها
2: يشوفوا يشوفوهم سوق.
0: نسالك انا على الاسعار من قد ايه لقد ايه، خاطر احنا ذي عندنا السؤال هذا ديما نسالوه، معناها ارخص حاجه مو قدير قدير وانت طالع
2: نقول
0: الاوت كوتو غاليه
2: غاليه هي شويه صحيح الاسعار راهو سونون لو موديل ديجا نقولها انا لي بري معناها يكونوا انت والموديل مثلا احنا ا بارتير دو 300 دينار فهمتني اما انت والموديل
0: 300 دينار معناها القماش تجيبوا تجيبوا اللي باش تخيط
2: اللي باش تخيط
0: تجيب تجيب القماش نتاعها وتجيب
2: فوالا سونون الموديل شو الموديل يختلف كيفاه انت ونوع القماش هذه حاجة مش كيما قماش سامبل كيما موديل سامبل كيما قماش مطروز وموديل كومبليكي كيما حاجة فما التريزة فما الكونتيل اللي تخدم باليد ديما يكون هذاك أغلى وصلنا القطعة زيدة قديت تشدك مثلا اكزامبل ساعات قطعة طيارة تشدنا جمعة مينيموم السياجات وبعديك تبدأ تريزة معناها توصل حتى ثلاثة جمعات وشهر تديت لطي حتى نخدموها باغ ديتاي باليد
0: باغ ديتاي مشكور باشا فكرنا فين نلقاوك على مواقع التواصل الاجتماعي
2: تلقاوني في انستغرام وسيما غربي اوت كوتور تلقاوني تيك توك وسيما غربي اوت كوتور كيف كيف فيسبوك سينو فما نومرو التليفون معناها لادريس في الزهرة نومرو التليفون 25 993 063 بور لي رانديفو
0: فما حاجة أخرى مرحبا بيك وسيما الغربي نورتنا يا سيدي إن شاء الله موفق وإن شاء الله ربي ينجحك
2: يعيشك
0: عايشك
2: وفرحان برشا اللي جيت بحذاك
0: مرحبا مرحبا مرحبا بيك يعيشك يلا نرجعوا لكم
1: كرياسيون تونيزيان صباح الخير ويكاند كلها سبت من 6:30 على موزايك فام صباح الخير

0: رجعنا لكم توا التسعة. يصبح الخير يصبح النور. احنا خلطنا ساعتنا الرابعة عنا فيها نقطة قانونية. واليوم يكون حاضرة بحضرنا الأستاذة مريم الواتي بوعسيدة, وعنا زادة صندوق عجب نسمع فيها أصواتكم. ديما كلمونا على 71 113 13. انجيو للموزيكا ماجد الرومي باش تغنينا عم يسألوني. يلا خليكم مع زميلتنا خاولة الكامي في الأخبار واحنا نرجعو لكم.
1: مع أورانج بوستي الرنتري ب5G.
2: اليوم اون اكسكلوزيفيتي مع أورانج اي سامسونج جالاكسي A17 5G. سمارتفون بوستي بار ليا, باتري دوم وكاميرا 50 ميجابيكسل, وزيد معاه بودز وشارجور هدية. هذا الكل ب 899 دينار في عوض 1287 دينار.
1: ملافيش تستنى, امشي لقرب بوتيك أورانج ولا ادخل على أورانج.إن وبوستي الرنتري ب5G.
2: عندك أورانج.

0: ديسونج.
1: دار جديدة، عرس قريب، ولا حابين تغيير؟ ما فيكم شيء. معرض هوم كونسيبت هو الحل. إفيف، ديكور، إنارة ومفروشات، أحدث الصيحات بأحسن الأسعار. من 21 سبتمبر ل 1 أكتوبر بقصر المعارض بالكرم، من 10:30 متاع الصباح ل 7 متاع العشية.
2: عيد ميلاد امجي ل 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعه وكل جمعتين. عادي لابليكاسيون ماي امجي في الكيسة وكون واحد من الرابحين. كادوات قيمتهم اكثر من 150 مليون.
3: امجي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
4: راديو موزايك اف ام تونس، الاخبار.
5: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. تونس تقع في منطقة حمراء شديدة التوهج فيما يتعلق بالوضعية المائية حسب توصيف الخبير في المياه عبدالله الربحي، الذي اعتبر أن ارتفاع درجات الحرارة وانعكاساته على القطاع الفلاحي وعلى أسعار المنتجات في الأسواق كلها مؤشرات تؤكد خطورة الوضعية المائية في البلاد. والربحي وضح في حوار مع زميلتنا بشرى السلامي أن تقرير البنك الدولي حول تونس لم يأتي فيما يتعلق بالملف المائي بمعطيات جديدة، مشددا على أن الدراسات المتعلقة بالوضعية المائية موجودة، وما ينقص حسب رأيه هو الجرأة في اتخاذ القرارات المناسبة.
6: احنا بصفة عامة في منطقة حمراء وضوء احمر شديد الوهجات، والدلائل واضحة. ما نشوفوا فيه من درجات حرارة مرتفعة أخيرا، ما إشكاليات على مستوى التزود وكذلك على القطاعات الفلاحية. اليوم تشوف السوق وتشوف غلاء الأسعار مرتبط في عديد الأحيان مع البنك العالمي، ما جابش حاجة جديدة، بالعكس كل ما قيل في التقرير هو موجود في الدراسة. الماء في أفق 2050 اليوم عنا إشكاليات نعرفوها الناس كل جبد، منها استغلال فاحش للموارد المائية الجوفية، أيضا نستغله كم في 8% من المياه المعالجة، وهذا فيه إشكالية كبيرة. كذلك على مستوى فالوريزاسيون تاع الماء، ما عندناش دي كولتور كي فالوريز لو.
5: والخبير في المياه عبدالله الربحي يؤكد أن الإصلاحات في قطاع المياه تستوجب إمكانيات مالية ضخمة تفوق قدرة الشركات الوطنية على توفيرها، مقترحا اعتماد شراكة بين القطاعين العام والخاص إلى جانب تدعيم أجهزة الإدارة بالموارد البشرية اللازمة والحرص على استكمال المشاريع في الأجال المحددة.
6: لابد باش تكون عندنا خطة في كل العناصر كل مبوبة، وما ننسوش راه لابد لتوفير الإمكانيات. مش تطالب واحد ما عندوش الإمكانيات، حتى البشرية اليوم عنا نقص كبير ياسر على مستوى الإطارات. لابد مدخل القطاع الخاص يعاون، معنا الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص. دونك الدولة غير قادرة، مثلا أنا حسبت 73 ألف مليار صالح الماء، إذا كان نقسمهم على 30 سنة تقريبا لو ناس برك المياه المعالجة يلزمنا 1000 مليار في السنة، هي من باش يبوه هذا؟ دونك مش سهل على الدولة، لكن إذا كان تخلي الأمور كاكا باش تولي بعد 10 سنين إشكاليات. نعطيك مثال، قاعدين يستغلوا في الوكيطاب 800 مليون في السنة، قداش في الدبابس؟ 3 ملايين. لكن شوف كي نقصت في السوق العباد بدات تهافت، دليل واضح اللي الناس كلها قردموا. انا في اعتقاد الاهل القرار تقعد مع بعضها نتفقوا على الاساسي. اليوم الان الريف يبقى بالجمعيات المي يسمخلوا فيه قرار، ايضا المشاريع لا بد ان تنتهي في اجل. حاجه اخرى تدعيم الاداره، لان الاداره فرغت حكم الانتريتي وحكم الناس خرجت، ثم تصحر على مستوى العباد. اداره كان فيها 5 مهندسين ثم تلقاش فيها واحد، شكون باش ياخذ الريليف غدو؟ انا في اعتقادي ما راهو ما نزلش ننتظر، الدراسات موجوده الفوزي، لكن لابد يكون الراي العام مساند ولابد هنالك اجماع وطني.
5: دوليا، إيران تعرض على الولايات المتحدة خطة لإعادة فتح مضيق هرمز خلال 7 أيام، لكن في غضون ساعات تقارير إعلامية تفيد برفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهذا المقترح وترجيحه استئناف الضربات الجوية ضد طهران بعد انتهاء انتخابات التجديد النصفي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى إلى حجب أكثر من 800 مليون دولار من الإنفاق على الهجرة والأقليات العرقية والتعليم، أقرها الكونغرس، وذلك بقرار أحادي الجانب. ويمنح الدستور الأمريكي الكونغرس سلطة التحكم في الإنفاق العام، غير أن البيت الأبيض قال إن هذه البرامج تدعم الهجرة غير الشرعية وتؤجج التوتر العرقي. سلطات بنكوك تعلن أن حالة الفيضانات استقرت، لكنها أشارت إلى أن تصريف المياه سيستغرق يومين أو 3 أيام أخرى ما لم تهطل أمطار أخرى. وكانت سلطات بنكوك قد أعلنت حالة الكارثة في الأحياء 50 للعاصمة التايلاندية بسبب فيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع ميرا. في صباح الخير ويكام.
4: الأولى في تونس.
0: صباح الخير ويكاند.
7: صباح الخير ويكاند.
0: صباح الخير ويكاند. كل نهار سبت من 6 لنص نهار.

0: عيد ميلاد ام جي ال 143 ما يدراتش. الجمعة هذه ام جي ونافيف وسايوس يربحوكم دو شيك اون بلون. عدي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسة وكون واحد من الربحين.
1: ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
2: صباح الخير ويكاند كل نهار سبت من 6 لنص نهار على موزايك فام.

0: بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم. اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية للصغيرات. ما لقمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول، خذ جهاز ألفا وتفكرني. ألفا تبدل لك حياتك.
1: عيد ميلاد إمجي ال 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين. عدي لابليكاسيون ماي إمجي في الكيسة وكون واحد من الرابحين. كادوات قيمتهم أكثر من 150 مليون.
2: إمجي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.

0: 9:33 دقيقة. يصبح الخير يصبح النور. يلا خلطنا لفقرتنا نقطة قانونية.
1: نقطة قانونية.
0: نرحبوا برشا برشا برشا بالأستاذة مريم الواتي بعصيدة، محامية محكمة دولية وناشطة حقوقية في المجتمع المدني. صباح الخير.
2: صباح الأنوار. صباح الورد والياسمين.
0: لبس عليك أستاذة.
2: الحمد لله توحشتكم برشا.
0: يعيشك. مرحبا بيك. مرحبا بيك. إلا أستاذة، اليوم آفة المخدرات آفة كبيرة، معناها ما ينجم ينكرها حتى حد به. واليوم فما القانون زاد والقانون يعاقب، فما المروج وفما المستهلك وفما معناها عقوبات هي سلطة على الزوز. خلينا نفهموا، هل ساعة العقوبات هي كيف كيف؟ وشكون المروج؟ يعني المروج هو اللي يجيب، هو اللي يبيع، هو. خلينا نفهموها ولا تبدا الناس تعرف.
3: صحيح. أي. صحيح. هو نشكركم برشا على اختياركم للموضوع هذا يا ميرا، لانه ما لازمش يكون من المواضيع المسكوت عنها.
0: أيوة.
3: المخدرات اليوم ما عادش نجمو نحكيو على مجرد جريمه قاعده تتسجل في محاضر المحاكم والا محاضر الشرطه.
0: أيوة.
3: اليوم نحكيو على افه ولات افه حقيقيه تنهش في صغيراتنا. أيوة. تنهش في شبابنا، تنهش في احلامهم وحتى في مستقبلهم.
0: ربي بقي السطر.
3: بالضبط. وهون المجتمع نتاعنا قبل كان فما فئه معينه هي اللي كانت تستهلك. تو نحكيو على مجتمع بكل أطيافه، مهما كان مستواه الثقافي العلمي المادي، هذا الكل راهو كل واحد فينا من المجتمع راهو يهمه الموضوع هذا. علاش؟ على خطر هي بكلمة بسيطة يقولك جرب ما يصير لك حد شيء، من غادي تبدأ المعاناة
0: لطفي.
3: ومن غادي شخص يدخل بصفة تدريجية من غير ما يفيق بروحه في دائرة الإدمان هذا.
0: لطفي.
3: بالضبط. اليوم هنا عنا أهمية التكييف القانوني. علاش كنقولك أهمية التكييف القانوني؟ لأنه من الخطير إن نحطوا الناس الكل فرد سلة.
0: أيوة.
3: اليوم ما نجموش نحكيو على مروج ونحكيو على مستهلك انهم هما زوز مجرمين. علاش؟ لانه ما هوش نفس الشيء.
0: صحيح.
3: لا من الناحية القانونية، لا من الناحية الاجتماعية، ولا حتى من ناحية خطورة الافعال.
0: أيوة.
3: ولا العقوبة متاحة.
0: أيوة.
3: حتى القانون اليوم عنا قانون في تونس اللي هو القانون 52 لسنة 1992 ينظم موضوع المخدرات، هو بيدو يفرق ما بين الاستهلاك وما بين الاتجار، ومن بعدها ندخلك في تفاصيل الاتجار. يقول لك لهنا الفصل 4 شي يقول لك؟ يقول لك راهو كل شخص يستهلك وإلا يمسك بنية الاستهلاك مادة مخدرة، دي ما نحكيه على مواد مخدرة مدرجة بالجدول ب، راهو يتعاقب بعقوبة سجنية من عام إلى 5 أعوام وبخطية مالية من 1000 إلى 3000 دينار. هذا بالنسبة
0: للخطية ذي خلاصة سمحني أستاذة، بخلاف الحبس.
3: بخلاف الحبس.
0: بخلاف الحبس.
3: وهوني بعد باش نجيو اللي راهو من 2017 أصبحت فما تخفيف لعقوبة الاستهلاك، وهذا من بعد باش نرجعوا عليه.
0: حتى فما صغار مساكن مستقبلهم ضاع ومشي وهما بيدهم كلهم في حكاية كما قلت أنت، وأنت بديت بيها هيا جرب.
3: صحيت.
0: هيا مرة كهو. لا.
3: اليوم الاختيار اللي في الأمر واللي الحمد لله فما تخفيف لهاته العقوبة. بالذات خطر أنا مع التصعيد والردع في الاتجار، أما كي نحكيه على الاستهلاك رانا ما نحكيوش على مجرم، رانا نحكيه على شخص هو بيدو في حاجة للعلاج. ما هوش مجرم. هو مريض ويستحق العلاج، وبلاستو مش الحبس، راهو بلاستو سونتر باش يعالج فيه الإدمان.
0: صحيح.
3: اللي عنده. وراو كي نقولك صغيرات نحكيه على كوليج، وكي نقولك صغيرات نحكيه حتى على مدارس ابتدائية في السنة السادسة. رانا وصلنا شفنا حاجات مهولة حتى العقل ما يتقبلهاش.
0: ما يتقبلهاش شيء. شيء كبير. لطفي.
3: هذا بالنسبة للاستهلاك. نمشي وتوا بالنسبة للترويج. الترويج لهناش يقولك كل إنسان قاعد يعمل في أفعال معينة واللي ذكرهم الفصل عنا 5 و6 و7 بعد فسر شنو ما التفاصيل بالنسبة للاتجار. يقولك كل من يزرع، يحصد، يوزع، ينقل، يتوسط، يملك، يمسك، وإلا فما أي حالة توزيع كل هاته الأفعال بالنسبة للمادة المخدرة وتكون مقترنة بنية الاتجار. فإنه الشخص يعتبر مروج، وهنا تكون العقوبة السجنية من 6 أعوام إلى 10 أعوام، وخطية زادة كيف كيف مالية من 5000 دينار إلى 10000 دينار.
0: أيوة.
3: هوني نحكيه على الاتجار.
0: أيوة.
3: والاتجار لهنا كما نحكيه داخل البلاد التونسية اللي هو هذا، كما نحكيه خارج البلاد التونسية
0: كيفه؟
3: اللي هي بالنسبة للشخص قاعد يصدر وإلا بالنسبة لشخص قاعد يورد وإلا يهرب في المواد المخدرة بنية الاتجار خارج البلاد التونسية. هوني نولي ونحكي على اتجار أليشيل انترناسيونال، ولهنا الخطورة متاعه تنجم توصل حتى العقوبات سجنية قوية، تنجم توصل إلى حتى 100,000 دينار خطية. وفما ظروف تجديد أخرى خاصة وقت اللي تكون الاتجار هذايا ما بين البلدان، يكون فما عصابات
0: لطفة،
3: تكون فما انخراط في العصابات، تكون فما مشاركة في العصابات، تكون فما تخطيط معهم، هوني نوصلوا حتى المدى الحياة. وفما ظروف تجديد وحالات يتشدد فيها القانون وبشدة وقت تكون اللي الجرائم هذية مقترفة، يكون فما قاصر دون 18 سنة. وقت اللي تكون فما في الملاهي، في المطاعم، في أماكن عمومية، في الليسي، في الكوليج، هذه هي الخطورة. رو فما ظروف تجديد نمشي ديركتمو إلى أقصى العقوبات. وخاصة زيادة وقت اللي يكون الشخص المروج وإلا يكون من الأشخاص اللي القانون خول لها إنها تكافح المواد ذي وتكافح الجرائم هذه ولا تعاينهم، وقت اللي يكون الشخص هذا معناته منه ليه المواد هذه ويلقاوه منخرط في الشبكات هذه ولا متورط، فرنا نمشيو في أقصى العقوبات.
0: وعنده الحق هذي معناها جريمة هذي، تحطم ناس، تحطم حياة كاملة، تحطم عائلات، تحطم مجتمع، يعني واحد فشليه صغير ولا كبير ولا عبيد تحب تقدم.
3: صحيح صحيح. احنا ميرا ديما ماذا بينا في الخاتمة، رانا على قد ما نتوجه. انا ديما تعرف الخاتمة ماذا بيا تكون نصيحة ونقطة توعوية. اولا للاولياء، بربي اسمعوا صغيراتكم قبل ما تسمعوا عليهم، وحاولوا اربحوهم لصفكم وراقبوهم حتى من بعيد. ما فيها بيس اليوم نراقبوا حتى لاجونت بوش متاع الصغير اللي في الكوليج واللي في الليسي، خاطر المعاناة تبدا من العمر هذاك. هذه حاجة. وبربي من المنبر متاعي نتوجه الى كافة السلطات المعنية اللي راهو اليوم كي نحكيو على مستهلك رانا نحكيو على علاج، واكثر موضوع اللي هو موضوع المخدرات ينطبق عليه المثال اللي الوقاية خير من العلاج. راهو الردع وحده عمره ما يكون هو وحده نجم يصلح منظومة. احنا عنا ظاهرة نحبو نتخلصو منها، ظاهرة هذه بالردع ما نجموش نتخلصو منها وحده، لازم على قد ما يكون فما سياسة ردعية، على قد ما تكون فما سياسة علاجية ووقائية. فهذا هو ندائنا، وربي يستر صغيراتنا.
0: امين يا ربي. نشكرك برشا برشا الأستاذة مريم الواتي بوعسيدة، محامية محكمة دولية وناشطة حقوقية في المجتمع المدني. نورتنا يا لبنى، نورت الدنيا، ارجع لنا عادة ما تغيبش
3: ان شاء الله بقدرة الله،
0: غيبة كبيرة هذية.
3: يعيشك
0: يعيشك. يلا نرجعوا لكم.
1: نقطة قانونية. صباح الخير ويكاند، كل نهار سبت من 6 لنص نهار على موزايك اف ام. صباح الخير ويكاند. البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر، الويكاند. صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مون، العالم بين يديك مع ياس الغربي. ولأول مرة ميدي ماك ويكاند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع لين الرحالي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند، وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب أند ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة فام، نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس، سبور إكسبرس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر إبراهيم، ماكلوني، فهمي البرهومي وأحمد عدالة. والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية، كل شيء تلقاه على موزايك اف ام. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر. صباح الخير ويكاند، كل نهار سبت من 6 لنص نهار على موزايك اف ام. صباح الخير.

0: رجعنا لكم توا 9:47 دقيقة وقيت به للكادويت والأفريات والشيخات والعيد ميلادات. كارفور يحتفل بعيد ميلاد الكارت دو فيداليتي وفاء 21 سنة عمرها الكارت هذيك عليه فما برشا إدلال مع الكارت دو فيداليتي وفاء. والاحتفالات هذه بدأت من نهار 23 سبتمبر تقعد حتى نهار 4 أكتوبر في كل مغازات كارفور، كارفور ماركت وكارفور إكسبرس. أنا قبل نحب نفكركم ونقولكم ديما ادخلوا على الباج فيسبوك كارفور تونيزي، حطوا دي كومنتير، عملوا دي بارتاج، تلقاو زادة غاديك الكتالوج اللي موجودين فيه لي زوفر الكل، وزادة تنجموا تشاركوا في كل لي جو نتاع كارفور اللي يربحوا فيهم برشا فلوس، تربحوهم حتى معنا هوني على مزايك كفام. اي يا سيدي نرجعوا احنا العيد ميلاد الكارت دو فيداليتي وفي كيما قلنا 21 سنه. اول جو باش يعرضكم في الباب وبتبيعها معناها سانز اوبليغاسيون داشا، ما تسري حتى شيء، انت تدخل تحل باب كارفور تلقى تمد تليفونك وتسكاني الكيو ار كود الموجود، تلقاو غاديك موجود هكاك تدخل مباشره في القرعه اللي باش تربحوا بيها برشا برشا برشا دي بوين. لا قلنا 10000، لا قلنا 20، 30، لا 40، 50000 نقطه يتصبوا لكم في الكارت وفي وتقضيوا بيهم من مغازات كارفور الكل. هذا بخلاف الكيرميسو كادو الموجوده في لي 3 غران ماغازان هايبر مارشي كارفور المرسى، كارفور مولف سوس وكارفور مولف سفاكس. والحرفي بتبيع ينجموا يبدلوا لي بوان دو فيديليتي نتاعهم وياخذوا بهم لي كادو اللي باش يلقاوهم موجودين. اي سيدي انا نحب نعطيكم ساعه فكره على لوفر دو جور نتاع اليوم. اليوم السبت 26 سبتمبر عندكم الشامبوان سانسيلك الدبوزه اللي فيها 600 مليلتر بتلقاها ب 5990 في عروض 8290 مليم، وهذا بطبيعه الحال بالكارت دو فيديليتي وفي. زيت زيتونة صافي الدبوزة اللي فيها يترا غير باع تلقاوها ب 8990 في عوض 10400 وبتبيعة الحال كما قلنا بالكارت دو فيداليتي وفي. باش نزيدكم زيادة غدوة الحي غدوة لحد 27 سبتمبر نعطيكم فكرة على لي زوفر تلقاوهم موجودين في كارفور. شمية ناتور لا غازيل الحكة اللي فيها 750 غرام تلقاوها ب 11490 في عوض 17970، هذا باش بالكارت دو فيداليتي وفي. يلا
1: صباح الخير ويكاند كلها سبت من 6 لنص نهار على موزايك اف ام.

رجعنا لكم 9:53 عندنا عيد ميلادات يا جماعة. يا سيدي نبداو بكنزة جلاسي تحتفل بعيد ميلادها اليوم. التهاني يجيوها من عند بوها الياس وأمها نسرين وأختها نرمين ويقولوا لها كل عام وانت حية بألف خير, وإحنا نقولوا لها يا كنزة عيد ميلاد سعيد وعمر مديد وصحة من حديد.

0: مازالوا العيد ميلادات كيف كيف. هذا اليوم عيد ميلاد ميار ساسي. التهاني من عند اخوها امين وامها نوال وابوها بسام. يقولوا لها ان شاء الله كل عام وانت حيه بالف خير وان شاء الله ديما ناجحه ونحبوك برشا يا ميوره. واحنا ميوره شو يقولوا لها؟ عيد ميلاد سعيد وعمر مديد وصحه من حديد. يلا توا 9:54 دقيقة كلمتونا على 71-113-13. احنا نسمع أصواتكم توا في صندوق عجب.
1: صندوق عجب.
2: هلو صالحي مزيك بربي. أنا جاية من جربة لتونس قاعدة بالله ناس يا بنتي الكمين كلهم يكون اكتيو في الشارع الكراهب اللي هذا سيدو تليفوني يكون اكتي في قروح في قروح وكان اخر دقيقة شد فرع على كرب عليه بربي هكا عليه يخي كل واحد في كرهبته باش ولي يحطوا له كاميرا ولا شو يعملوا له ولا شو ايش باش يعملوا عليه حياة العبيد كيكا ايما الاكسيدونات الاكسيدونات ولا الاكسيدونات كلهم التليفونات يكون اكتيو بالله الكمين والله والله والله يا بنتي اشترم الكلهم يكون اكتيو في الشارع عليه عليه اقتي تحب تكون تيجي على في على شيرة في كيوسك في حاجة كونكتي على روح عليه حرام مرويح العبيد كيك عليه
3: جاه ربي لعدتوا تحكوا على الغلة جاه ربي لعدتوا تحكوا عليها. أنا البارح مشيت باش نشري درس عنب لولادي يقراو قلت يخرى يلقوا ما ياكلوا حتى طريف غلة. واحد قال لي 7000 قلت هذا يا غالي برا نتعدل الاخر. مشيت للاخر قال لي 8900 رجعت لك متاع 7000 قلت على قليلة 7000 أهون من 8900 اشتحكي كل واحد يغني وحده في الغلة كل واحد ربي إن شاء الله يجرها على الصلاح وكهو أمين يا رب العالمين
4: بربي بربي

0: هو مالوغوزمون في تونس اللي يعمل ان بتي بروجي اول حاجه يخمم فيها ما يخممش كيفاش باش يعمل كليونتيل ثقه ومضمونه تقعد تشري من عنده بسنين وسنين. لا لا لا لا لا, لا, لا. يحبوا الربح السريع وفي لحظه ويعاود يبدل لك اسم اخر ويعمل نفس الحكايه.
1: صندوق عجب. صباح الخير ويكاند كل نهار سبت من 6 لنص نهار على موزايكا فام. صباح الخير ويكاند.
2: 9:57 دقيقة الوقت يجي وخلتنا إل ساعتنا إل خامسة. نبدأها بإعادة دقيقة حظ من عند زميلتنا فاطمة عبد الرحيم. عنا نوتري بلوس تدخلت شوية آخر أميرة العسكري مختصة في التغذية, وعنا أصواتكم اللي نوصلوها في صندوق عجب ديما نفكركم في النمرو 71-113-013. نجي للموسيقى يا مومو مش تكون تونسية يعني نحب نموت عليه. أحمد حمزة يغني لنا, أحمد حمزة الراحل الفنان الكبير ربي يرحمه وينعمه يغني لنا سيدة. يلا خليكم مع زميلتنا خولة الكعبي في الاخبار وحنا نرجعو لكم.
3: في عيد ميلاد كارت وفاة كارفور, مغازات كارفور الكل يحطوا على ذمتكم اليوم شامبوان سان سيلك لو فلاكون دو 600 ملل 5990 في عود 8290 بالكارت وفاة متاعك. 75 سنتيلتر زيت زيتونة صافي ب 8990 في عود 10400 بالكارت وفاة متاعك.
4: فما ناس كيف تجي الغانتري يتيحل هالكيف, اما احنا جماعة البنكيف ديما عاملين كيف موكيف توحل في السيركولاسيون حللها باكو ديكروك سيتران. التركيز في الانفي لازم وتقرمش تقوفي, وكي يغلبك النوم وتمشي بيجاما ستايل نورمال مدام فما بيسكوي سمايل. غسلة الكارل معروفة عديها باكو ستار, وحتى كان فيتك المدخو وسع بيرك بكابا بينتو, وعندك في الغيكري ديما فما فوغي. وانتي فيش تستنى, جيب كيفك ويلا نعملو بان كيف على خاطر في الغانتري مش الناس الكل كيف كيف.
5: بسكوي كيف كل واحد وكيفه.
6: ما فاتك شيء, انجاحك ومستقبلك بيميديك, اختيار صحيح وفورماسيون قوية بحلك الثنية. بالباك ولا بلاش وما زلت ماكش فاهم مش تعمل وثنيتك كيفاش, في إمسات نفهموك ننصحوك ونكونوك. في الصنتي في الايتي في التكنولوجي في الجيسيون اي سيرفيس وفي اللاغي ديزاين, وفي ظرف عامين تتخرج بدبلوم أومولوغي. إمسات أول مؤسسة خاصة متاع فورماسيون بروفيسيونيل في تونس متحصلة على شهادة الجودة من بيرو فيريتاس. لقيت روحي في إمسات 71-796-679.
7: عيد ميلاد ام جي ل 143 ما يتراتيش, والربح كل يوم كل جمعه وكل جمعتين. عدي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسه وكون واحد من الرابحين. كادوات قيمتهم اكثر من 150 مليون.
8: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
1: تابعوا الفريكونس رقم واحد في تونس موزايك فام.

0: تونس. راديو موزايك اف ام تونس. الاخبار.
1: اهلا بكم في هذا الموعد الاخباري. ينتظر ان يبلغ انتاج تونس من الرمان حوالي 98 الف طن مقابل 91 الف طن خلال الموسم الماضي، اي بزياده تناهز 8% وفق معطيات المجمع المهني المشترك للغلال. وتتركز هذه الغراسات اساسا ضمن الزراعات السقويه التي تمثل اكثر من 95% من المساحات، ويحافظ عدد من الولايات على موقع بارز في انتاج الرمان، في مقدمتها جابس، تليها باجة، ثم القيروان، وهي ولايات تستأثر مجتمعة بأكثر من 65% من الإنتاج الوطني. كما تشمل خريطة إنتاج الرمان ولايات أخرى على غرار سيدي بوزيد وزغوان وسوسة وجندوبة والمنستير والمهدية وصفاقس والقصرين بنسب متفاوتة. وشهدت ولاية منوبة حسب المعطيات تطورا هاما على مستوى الإنتاج بنسبة 153% ليصل إلى 11 ألف طن. جامعة قرطاج تتحصل على المرتبة الأولى وطنيا والمرتبة 22 إفريقيا والمرتبة 655 عالميا في التصنيف العالمي UI Green Metric للجامعات. وقد حافظت الجامعة لسنة الثانية على التوالي على المرتبة الأولى وطنيا مع مواصلة تقدمها في التصنيف العالمي. الحوثيون

0: يمنيون يشنون هجومين جديدين على السعودية مستهدفين الرياض ومدينة كبرى بجنوب غرب المملكة، فيما تتزايد الدعوات لوضع حد للحرب. والتحالف العسكري لدعم الحكومة في اليمن الذي تقوده السعودية يعلن اعتراض طائرتين مسيرتين. الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان يؤكد أن بلاده ستلتزم بكل ما تتعهد به في حال وافقت الولايات المتحدة على المقترح الإيراني الأخير لإعادة فتح مضيق هرمز واستأنف المحادثات، مشيرا في الوقت ذاته إلى وجود أجواء من انعدام الثقة بين طهران وواشنطن. وفي مقابلة أجرتها معه شبكة سي بي اس نيوز، بيزشكيان يؤكد أن التنفيذ سيبدأ فورا حال قبول واشنطن للعرض الإيراني. الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا يحظر مواقع المراهنات الرياضية على شبكة الإنترنت، وهو قطاع مثير للجدل يدر مليارات الدولارات، وذلك قبل أيام معدودة من الانتخابات الرئاسية التي يسعى فيها للفوز بولاية رابعة. وشهدت المقامرة رواجا هائلا في البرازيل خلال السنوات الأخيرة، ما أوقع الكثيرين في فخ الديون. وتظهر استطلاعات الرأي معارضة قوية من الناخبين لهذا القطاع الذي وصفه رئيس البرازيل بأنه مرض. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع ميرا، في صباح الخير ويكاند.
1: الأولى في تونس. صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. كل نهار سبت من 6 لـ 9 مع

0: زيادة.
1: صباح الخير ويكاند، كل نهار سبت من 6 لنص نهار على موزايك فام. صباح الخير ويكاند.
2: ميميرا ما غني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
3: صباح الفل ميرا، تحية ليك، تحية كل يسمعوا فينا. أول أخبارنا باش تكون الحمل فترة إيجابية وين ما تكونوا، راي فترة اتصالات زينة كيف كيف زيدة عنا برج الثور. الخير اللي تستناه قاعد يقرب، نحبك تصبر حتى الجوزة كلمة منك راهي تنجم تحلك بيبان جديدة. السرطان الحمد لله راهي الفترة هذه فيها الحظ خاصة على الصعيد العاطفي. الأسد قيمتك كبيرة من اللي تاخذه توا، طالب ميسالش راهو كان طالب بحقك. العذراء لو فما فلوس صغيرة إذا تعرف تجمعها تولي حاجة كبيرة. وإنت ميزان أختار الفرصة اللي فيها راحة واستقرار. كيف كيف زاد عنا برج العقرب، مش كل حاجة تتخبى عليك معناها خايبة، ممكن فما مفاجأة تستنى فيك. القوس ميسالش راهو كان تبدل الطريق، ممكن رزقك مستنيك في بلاصة أخرى. وإنت جدي ما محبكش تخاف على خاطر تعبك ما يضيعش ونتيجة أقرب من اللي تتصوروا. الدلو فما فكرة في راسك نجم تكون مفتاح رزقك. ونكملوا مع برج الحوت، الفرج راهو جاي، أما ميسالش راهو ما تستعجلش على رزقك.
2: ميميرا ما غني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. صباح الخير ويكاند، كل نهار سبت من 6 لنص نهار على موزايك فام.

0: صباح الخير ويكاند، كل نهار سبت من 6 لنص نهار على موزايكا فام. صباح الخير ويكاند،
1: رجعنا لكم العشرة واثناش دقيقة. برشا عيد ميلادات اليوم، ولكن عنا عيد ميلاد زميلتنا وصديقتنا وعشيرتنا كريمة سنوسي تحتفل بعيد ميلادها اليوم. كل التهاني من عند فريق صباح الخير ويكاند الكل، من عند كل زملاء في مزايكا فام. عشرة كبيرة كريمة، اللي يقول مزايكا فام يقول كريمة، كما نقولوا احنا عرسة من العرس متاع مزايكا فام. نحبوك برشا، ان شاء الله ربي يعطيك على قد قلبك، وان شاء الله كل عام انت حية بألف خير، ونقولوها عيد ميلاد سعيد وعمر مديد وصحة من حديد. أي خلي غلينا تو أحمد سعد، إيه اليوم الحلو ده، يلا كروم عيد ميلاد اليوم تو العشرة وثلاثة دقيقة. ميسالش مزلنا نعطيكم فكرة على البروغرام تاعنا شوي آخر عنا. أي سيدي احنا في ساعتنا الخامسة، قال مورا ساعتنا الخامسة عنا شوي آخر نوتري بلوس، وتجي بحذنا أميرة العسكري، وعنا أصواتكم نسمعوها في صندوق عجب ديما. فكركم في النمر 71 113 013. زادة ساعتنا الأخيرة ساعتنا السادسة عنا فيها توتوبسيون كالعادة والعويد، باش يجينا اليوم أركان بنفضل برشا مواعيد، وعنا زادة كونسلتاسيون. واليوم باش نحكيو مع الدكتور معز بن سالم على التعرق المفرط، برشا عباد تعاني منه هذية. اقعدوا معنا مواضيع هذية نحكيو عليها الكلها في صباح الخير ويكاند.
0: ضيف نجوم بودكاست السبت 26 سبتمبر.
2: أول مرة باش نحكيها وأول مرة صارت، نستنى في البستاشي خايف، ريت من عند البستاشي جاي البلتا يلقوا فيه 9 تحت المعدل، والمدير إلى كونفوكي عيط الوالد الله يرحمه يقول له شنية حكيت، وهذا اللي تي الأول في القسمة، والبلتا كانت 9 رديتها 10، وأنا عندي مقصورة صغيرة حكى بيتي. قلت شنية الحكاية دي، قررت خطيت قرار.
0: الأستاذ والإعلامي فتحي المولدي، نجوم بودكاست كل نهار سبت مع 9 متاع الليل على يوتيوب موزايك اف ام مع صلاح الدين السكوحي.
3: عيد ميلاد ام جي ال 143 ما يدراتيش، الجمعة هذي ام جي ونظيف وسيوس يربحوكم دو شيك اون بلون. عدي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسة وكون واحد من الربحين.
4: ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
0: صباح الخير ويكاند، كل نهار سبت من 6 لنص نهار على موزايك اف ام.

ركبتها وعدي بها الثنية. 107.8 موزيك اف ام معاك في اللوتوغوت. موزيك اف ام الأولى في تونس.

0: العشرة وثنين وعشرين دقيقة ارجعنا لكم. مرحبا بكل مستمعين تسمع في صباح الخير ويكاند. نحب نحكيه على الدورة 30 لسيركوي ناسيونال دو بادل تحت إشراف الحدث هذية الجامعة التونسية للتنس. احنا بحذينا وظيفتنا ومنورتنا مدام رحمة غربيل صاحبة كلوب دو بادل بادلي تونيزيا. اهلا وسهلا.
1: اهلا وسهلا بيك ومرحبا.
0: مرحبا بيك. مرحبا بيكم كل مرحبا نتاعك كلها نشاط.
1: يفضلك يا عايشك.
0: كلها نشاط.
1: مرحبا بيكم ومرحبا بجميع مستمعي ومستمعات موزايكا فامي. وشكرا على الاستضافه.
0: مرحبا بيك. احكي لنا على الدوره هذه.
1: الوغ دوره 30 للسيركوي ناسيونال دو بادل ان شاء الله باش تبدا نهار 28 سبتمبر. باش تكون بحذنا في الكلوب باديلي تونيزيا في زون داكتيفيتي خير الدين لاك 3 ويكون الاختتام نتاعها ان شاء الله نهار 4 اكتوبر.
0: ايوه
1: دونك هي باش تعدى على جمعه كامله مشاركين فيها قرابة 300 لاعب ولاعبه من البادل. باش تكون فيها توت لي كاتيجوري من البي 50 حتى للبي 1000. باش يكونوا حذينا حاضرين وباش يلعبوا معانا لي ستار دو بادل. دونك لا تراح يبداو ا بارتير دو 17
0: هي.
1: مرحبا بكم الكل. مرحبا باللاعبين. مرحبا باللي فامي لي زامي باش تشرفونا
0: يشجعوا
1: يتفرجوا على ليفينمون هذايا. مرحبا بالناس اللي تسمع بالبادل ان طونك سبور اما ما عندهاش عليه فكره. سي لوكازيون باش تكتشفوه وما ينجم كان يعجبكم. يوغا بوكو دو تشالنج بوكو دو كومبيتيسيون برشا جو برشا فرحة اي سورتو بوكو دو بارتاج.
0: اي سيدي اللي يحبوا يجيو كيفاه ينجموا يتصلوا بكم؟
1: الوغ تصلوا بنا احنا نمرو الهاتف نتاعنا 53 600 400 53 600 400. مرحبا بكم. سي اوفير ا تو الموند. اللي يحب يجي مرحبا به. تجمو تابعونا على لي باج انستغرام نتاعنا باديليت تونيزيا باديليت وفيسبوك تو تلقاو زاد لو ليان غاديك باش تجيو ديريكتومون. سي فاسيل داكسي فهمت. اي سي اوفير ا تو لو بوبليك. مرحبا بكم الناس الكل.
0: يعطيك الف صحه ومعناها متاكده اللي باش يجيو معناها ناس تشارك وناس تشجع
1: بقدره الاله.
0: هذا التشجيع فيه جو
1: برشا جو والفرجه فيها برشا جو
0: والفرجه
1: فرجه مزيانه ياسر باش تكون.
0: نورتنا مدام رحمه غربال. نورتنا يا لله.
1: ميرسي. مرحبا بالناس الكل في باديلي تونيزيا.
0: يا عايشك. يلا نرجعوا لكم.
2: صباح الخير ويكاند كل نهار سبت من 6 لنص نهار على موزايكا فام.

0: نهار لحد من العشرة متاع الصباح النص نهار موزايك العالمية نافذة مفتوحة على العالم. أحداث عالمية، أرقام، تحليل وتفسير لإيقاع العالم.
1: This continent knows have both been perpetrators of racism.
2: وببندقية الثائر في يدي فلا تسقط الغصن الأخضر من يدي.
1: I have a dream.
0: علوم، سياسة، تاريخ وثقافة، شخصيات وتصريحات وتغطيات ميدانية على مدار الكرة الأرضية.
3: بغداد foudroyé, semblant surgir de nulle part les missiles américains.
4: The bloody experience of Vietnam is to end in a stalemate.
5: لكن رأينا أنه من الواجب أن نعود سريعا رغم كل شيء.
0: علياس الغربي سافر كل نهار أحد من العشرة النص نهار إلى عالم أرحب. موزايك موند
6: مع أورانج بوستي الرنتري ب5G.
7: اليوم أون إكسكلوزيفيتي مع أورانج السامسونج جالاكسي A17 5G. سمارتفون بوستي بار ليا. باتري دوم وكاميرا 50 ميجابيكسل. وزيد معه بودز وشارجور هدية. هذا الكل ب 899 دينار في عوض 1287 دينار.
6: ملافيش تستنى، امشي لقرب بوتيك اورانج ولا ادخل على orange.in وبوستي الغونتخي بالسانك شي.
7: عندك اورانج.
8: صباح الخير ويكاند، كل نهار سبت من 6 لنص نهار على موزايك فام. صباح الخير.
9: العشرة واربعة وثلاثين دقيقة، هيا خلطة أمورة أميرة العسكري نسمعها توا في نوتري بلوس.
8: نوتري بلوس مع أميرة العسكري.
9: يصبح النور، يصبح الورد.
10: بونجور، صباح الورد يا لالا.
9: لاباس عليك؟
10: الحمد لله.
9: منوره الدنيا.
10: منوره فيك.
9: بيك
10: عايشك
9: اميره. عشان تحكي لنا اليوم؟
10: اي اليوم باش نحكيوا على مرض الزهايمر.
9: أيوة.
10: واخر الابحاث في علاقه بيصير بالماكله والتغذيه. مقاومة الانسولين
9: اللي عنده علاقة هو بالميكروب كل مرة اكتشفوا حاجة.
10: دونك هو 21 سبتمبر اليوم العالمي لمرض الزهايمر. كما كل عام معناتها يصيروا برشا تظاهرات في تونس سورتو، لكن سنة جات مع خطوة مهمة في تونس. مركز الزهايمر في مستشفى الرازي تحصل على اعتماد من منظمة الصحة العالمية. وهذه حاجة مزيانة برشا. دونك مركز اقليمي متعاون، وهذا يعني اللي عندنا باحثين متقدمين مين برشا في المجال هذية. وذي ديما اللي يعطينا هك النور واللي نقوله ان شاء الله يا ربي جاي ديما خير
9: ان شاء الله يا ربي.
10: دونك اليوم باش نحكيو على علاقة ما احنا ديما نحب نقولوا كي نقولوا النسوة ولا واحد ينسى ولا ديما نحب نقولوا باش ناكل ناكل زوزة ناكل لوز ناكل جلجلين ناكل شيء نعمل.
9: يقول لك فما تركيز على الميجا 3 ويقول لك كل الحاجات هذيك معناها راهي باهية للمخ.
10: هذيك كله صحيح. بيان سور ما فماش علاقه راهو بين الزهايمر والناس وكل حاجه وحده، ولكن نحن ديما نحكيو على خلايا المخ والاعصاب والدماغ والذاكره وهذا هذا كل. ولكن اليوم الابحاث مشيت انا حسب رايي في اعمق ياسر من الفكره الأوميغا 3 وهذيك كله مهم معناتها نشوفه، ولكن ثم فكره ما اعمق انه مقاومه الانسولين اليوم واستهلاكنا المفرط الغير مبرر نقولينا الشديد جدا جدا جدا للسكر. السكر راهو اليوم معناتها ملي تقوم ملي تحل عينيك للي ترقد وتلقى استعمال غير عادي وغير طبيعي كبار وصغار للسكريات السريعه اللي هي تلقاها السكر ماهوش السكر الابيض كهو. السكر انا نقول اللي هو متعلق بالش شراها متاع الميكلة، حتى اليوم ينجم واحد يأكل برشا غلة دونك شراها في أكل الغلة هذيك البدن يقراها سكر زايد. السكر في الحاجات الاندستريال المصنعة اللي وليت الناس تستسهلها. دونك تستسهل انها صباح تاخو كيك وتاخو عصير اندستريال ولا تاخو معناتها حاجات فيهم برشا سكر.
9: نقول لك حاجة أميرة، معناها هو تعقيب على كلامك، كي واحد يثبت وتقرأ معناها الميكلة مش تشري حاجة مثلا كل حاجة فيها سكر
10: ماشي.
9: معناها
10: مالحة حلوة اللي تحب
9: المالح فيه السكر يكون أكثر ما يجيش لبالك حاجة هي
10: مالحة. الفارينة زيدة سكر، نحن الفارينة اللي نعتمدو فيها في الحلو متاعنا وفي خبزنا وفي اللي تحب انت كل هذيك راهو على فكرة راهو كنجيو نشوفوا منين ناخذوا سورتو توينسا منين ناخذوا أكثر حاجة سكر تنلقاوهم الخبز ونلقاوهم الفارينة
9: نحبوا الخبز الحقيقة
10: نلقاوهم المقرونة. فهمت؟ دوك نحن اليوم عندنا هذيك علاش راهو حتى الأرقام قاعدة تمشي وتزيد. قاعدين يعطيو في ارقام تفجع معناتها في السنين الجايه. علاش؟ ثم برشا اسباب اخرى، ولكن انا اليوم
9: نحكي حتى ناس بكري تمرض به للجامعه.
10: اي صحيح، ولكن انا اليوم توا قاعدة نحكي في جانب التغذيه وفي جانب الماكله، خاطر ثم راهو برشا اسباب اخرى.
9: أيوة.
10: لكن نحن توا اليوم في جانب التغذيه والابحاث اللي ربطت الزهايمر وبحاجه اسمها ديابيت تيب 3، مسمى مازال غير علمي ما نجموش نعتمدوه، ولكن الابحاث والباحثين قاعدين يقولوا انه هذايا كان نوع من الديابيت من السكري صنف 3. ولا معناتها ريت نحن حتى على طول عام نحكيو على برشا امراض. كل ما نجبدوا مرض التهابات، امراض اللي تتخيلها الكل، نجبدوا على السكر.
9: السكر ديما حاضر،
10: ونجبدوا على كلمه قاعده تتعاود براتيكمون في كل موضوع، مقاومه الانسولين. نعرف اللي هي كلمه شويه ولات مستهلكه، دونك نسموها بزيد، ولكن ما يلزمناش نستسهلوها. هو نعاود نقول هو استهلاكك للسكر، ولكن الشراهه في استهلاك السكر، خاطر مش معناتها ما تاكلوش حاجة حلوة. فهمت؟ معناتها تو برشا معناتها ما ناكلش انا كعب حلو، ليه كعبة الحلو ما تعملكش مقاومة انسولين؟ مقاومة الانسولين تجي من صحن حلو.
9: اي هي مشكلة
10: الانسولين، مش من كعبة بسكوي، من باكو بسكوي.
9: فما ناس يقول لك خذيت مثلا تبع سكر،
10: اي
9: قلت تبع شوكولاتة ولا سبع شوكولاتة، فما شكون يقول لك تبلية وتلقى توا صغار اللي هي كانت حاجة مش موجودة قبل، مد قد ما خبز وسبع شوكولاتة. يسمى احتفال هذاك، معناها معناها عملت حاجة تهبل.
10: احتفال هو وصحابه يحتفلوا مع
9: حاجة كريسة طوى تراس غير يدور بتبليه شوكولاتة. معناها حاجة حاجة تخوف.
10: أنا اليوم هذه الفكرة معناتها مانيش مع التخويف، ولكن مانيش مع أنك تسهل الأمور.
9: ميساج خنوعي.
10: وحاجة أخرى، كي نقول سكر مقام تنسولين، مانيش قاعدة نقول ما تاكلوش حاجة حلو، قاعدة نقول هو الاستهلاك المفرط الغير طبيعي للسكر. مش عادي أنك تاخذ طبلية شوكولاتة وتكملها بالوقت.
9: ربي باش نسألك سؤال، العادي معناها باش نقول أنا مثلا كليت
10: البورسيون اللي هي
9: إيش معناها؟ معناها كعبة غلة في النهار، شي يحب يقول
10: مثلاً في الغلة، في الغلة هما معناتها هي الخضرة والغلة 5%. الغلة نحكيو على 3 كعبات غلة في النهار، إكزامبل نحكيو على كعبة برقدين في الصباح، نحكيو مثلاً في القائلة مثلاً 3 كعبات تمر، ونحكيو في الليل مثلاً على كعبة تفاح كاليبر كبير ولا كعبتين تفاح صغار. تونا كنسميهم لك محليهم يشرهورة.
9: أي تحسهم.
10: أما هذا لا يمنع إنه ثم ناس تحط عرجون تمر وتاكلوا.
9: أي صحيح.
10: فهمت؟
9: تمر بنين وكل دقيقه نكذب عليكم.
10: فهمت؟ ومش هذا انت هون خذيت حاجيتك من السكر في اللي سميتو لك انا توا، لكن هذا لا يمنع انه ثم ناس مع هذيك ياكلوا حاجات اخرين. الناس اليوم ميرا ولات تمشي وتاكل، معناتها هو الانسان على باز تخلق عليش ياكل باش يستهلك الماكله نتاعو طاقه. دونك اليوم شنو عندنا؟ اليوم عندنا سيدونتاريتي، عبيد بركه ما تتحركش، وفي المقابل استهلاك كبير، خاطر اليوم راهو
9: حتى الاغراءات
10: زاد الاغراءات والبيبيسيتي، راهو الصغير يمشي في الشارع وتبدا ما شاء الله حتى الكبار، ونبداو عينينا شاقه معناتها في ليزافيش وفي يا هذيك خرجت جديده وكل مره ترى حاجه. دونك العالم الكل قاعد يدز انه الاستهلاك هذا يمشي ويزيد،
9: لازم واحد هو
10: يعني علاش اليوم نحكيو على الوعي، واليوم نحكيو على الوقايه، واليوم نحكيو انه راهو الاستهلاك الغير عادي للسكر راهو ينجم يعني ينجم يكون سبب من أسباب ظهور معناتها مرض الزهايمر عند الإنسان.
9: أيوة، معناها حتى الكلام يكون موجه للأولياء، ابدأ بروحك. ابدأ بروحك، ما تبديش معناها كل قاعدة ولا كل حاجة.
10: هذا بروحك ميرا، هذا بروحك في الأكل. مش معناتها كل على روحك راو، ريت اللي تشتاها كله، ولكن هذا بروحك في الأكل. ما تاكلش وانت ماك جيعان مثلا، ما تاكلش لين اللي ما عادش فيها معناتها، ما تاكلش لين تحس روحك الحاجة ذيك ما عادش بتشوفها في حياتك الكل. هذا بروحك في الأكل، معناتها ثم ما ثم التربية، ولا حتى في علاقتنا بالميك لازم تكون ثم تربية. ثم صغار يدلوا، ثم أولياء يدلوا صغارهم بالميكلة،
9: بالميكلة،
10: وثم اللي عاقبوا أولادهم بالميكلة منا غلط ومنا غلط. لكن ذيك هي معناتها كيفاش تهذب نفسك وتخلق علاقة عادية معناتها بين الإنسان والغذاء متاعه اللي هو باش يعطي حاجيته. هذا ما يمنعش اللي هو راهو النوع حاجة محليها بليزيغ، راهي الميكلة بليزيغ وتبدأ شيغ وتتبنن، هذي الكل راهو ما عندناش فيها حتى إشكال. ولكن اليوم نحكيه أنه قاعدين نلاحظوا أنه ثم نوع متاع شراهة غير عادي للميكلة، الميكلة ككل ومن هون نقولوا لاستهلاك السكر. مش كل حاجه تشتهي. اذا انت توا افترت مثلا كي تخرج بعد ساعه شميت ريحه بينا مش لازم معناتها يلزمك تاكلها وقتها. ما يصيرش برمجلها قول توا هذيك انا كلها غدوه في فطور قايل. هذا هذا عند بعض الناس مش موجود ميرا. دونك ثم فلوس في مكتوبه يعتبر ممكن زاده راهو مربوط بحاجه اخرى. الناس ولات
9: مربوط بالنفسيه زاده.
10: الناس ولات تتفرهد بالماكله. الناس ولات تتفرهد بالماكله وانا نتفهم راهو الشيء هذا. ولكن هذا ما يمنعش باش نقولوا ننتبهوا نهذبوا رواحنا نسيسوا رواحنا. سورتو انا ديما نحب نحكي على الصغار خاطر التربيه تبدا من الاول. الكولتور اليمونتير ثقافتك معناتها تبدا من الصغير. الصغير وقت اللي يتعلموا ينجم راهو طبليت شوكولاته موجوده في الدار ولكن هو ياخذ طابه ويخلي الباقي. ما فيها بيس معناتها.
9: اي
10: فهمت. وما تخبيهاش الشوكولاته خاطر كي تخبيها يولي يستنى وقت اش يلقاها. فهمت. اي دوك هي اي الكوتي هذيا بسيكولوجيك معناتها راهي مهمه مهمه برشا وما نستخفوش بها. دوك نسيسوا رواحنا وهذا هو.
9: يعطيك الف صحه يا مورا. نشكرك برشا. تقابلوا غدوه الحي ان شاء الله. مرحبا بك. يلا نرجعوا لكم.
8: ميتري بلس مع أميرة عسكري. صندوق عجب صوتكم مع 11 غدرجين في صباح الخير بيكاند.

0: آخر ويكاند كل نهار سبت من 6 لنص نهار على موزايك فام. صباح الخير ويكاند. صندوق عجب
1: اللي موزايك حبيت نجبد على موضوع الملادي سيلياك اللي هو مرض الطحم وعلى الماتير الناقصة. اللي نحبوا نفهموا احنا علاش واخي المرضى هذوما ومش معنيين بالدعم ومش معنيين بالاهتمام متاع الدولة علاش.
2: هلو صباح الخير موزايك. البارح احنا في حلق الواد في شارع مش شوارع تم بلوعة كما يقولوا رجالة كبير حساكم خرجة الخندق على غالب يفو أبلي لي شوز باغ لوغ نو. كلمت لو ناس متاع المرسى باش نعلموهم خاطر احنا في حلق الواد معناش لو ناس دونك يزمنا نتعداو على المرسى. كلمتها الريحة ما نحكي لك ياسر خايبة الريحة عندنا دي زونفون عندنا ناس كبار.
3: باخير صندوق عجب يا اخي زوجتي جاها كلتهم لقطاتس باش ما تعملش القديس في الدار وتسايحوا شوز الزاري بيع فيها 60 دينار الكيلو توا ولينا هكا الكيلو والمرقاز يسايحوا يسايحوا يا اخي امي تبارك الله عليها يا حسره على ميمتي السيده كي كانت تتفوع وتعمل القديد وتوكل الناس الكل لهم صلي على النبي. زوجتي تعلمت منها بنتي تعلمت منها سوى 60 دينار هذا الكيلو قديد معنا ما كناش هكا بالكل جملة زادة بالله بلغولي صوتي يا مزيين.
0: صندوق عجب صباح الخير ويكاند كل نهار سبت من 6 لنص نهار على موزايك فام.

0: العشرة وثمانية وخمسين دقيقة رجعنا لكم نسلم على كل مستمعينا، مرحبا بكم تسمعوا في صباح الخير ويكاند، واحنا خلطنا ايه ساعتنا الاخيرة، ساعتنا السادسة عنا فيها فقرتنا توتوبسيون مع اركان بن فضل، وعنا زادة فقرتنا كونسلتاسيون كما قلت لكم مقبلة. اليوم باش يحضر بحذنا الدكتور معز بن سالم باش يحكينا على التعرق المفرط، وقتاش العرق يولي مشكلة صحية، كيفاش زادة نتعاملوا معاه خاصة بعد ايامات السخانة الكبيرة اللي عشناها في الصيف، وحتى توا فما بيت حتى في الشتاء يقول لك راهو ديما نبدا عرقان، فالدكتور باش يفسر لنا الحكايات هذيا الكلها. نجيو للموسيقى، الفنان الليبي الله يرحمه وينعمه محمد حسن يغني لنا يسلم عليك العاقل. يلا نخليكم مع زميلنا سيف الدين المهري في الاخبار، واحنا نرجعوا لكم.
1: ضيف نجوم بودكاست السبت 26 سبتمبر.
2: اول مره باش نحكي واول مره صارت، استنى في البستاشي خايف، ريت من عند البستاشي جاي البلتا يلقوا فيه 9 تحت المعدل، والمدير إلى كونفوكي عيط الوالد الله يرحمه يقول له شنية شنية شنية حكيت، وهذا اللي تي الأول في القسم، والبلتا كانت 9 رديتها 10، وأنا عندي مقصورة صغيرة حك بيتي، قلت شنية الحكاية هذه، قررت خديت قرار.
1: الأستاذ والإعلامي فتحي المولدي
3: نجوم بودكاست، كل نهار سبت مع 9 متاع الليل على يوتيوب موزايك اف ام مع صلاح الدين السكوحي.
4: فما ناس كيف تجي الغونتخي يتيحل هالكيف، اما احنا جماعة البون كيف ديما عاملين كيف، موكيف توحل في السيركولاسيون حللها باكو ديكروك سيتران، التركيز في الانفي لازمو تقرمش تقوفي، وكي يغلبك النوم وتمشي بيجاما ستايل نورمال مدام فما بيسكوي سمايل، غسلة الكار معروفة عديها باكو ستار، وحتى كان فاتك المدخو وسع بالك بكابا بنتو، وعندك في الغيكري ديما فما فوري، وانتي فيش تستنى جيب كيفك ويلا نعملو بان كيف، على خاطر في الغونتخي مش الناس الكل كيف كيف
5: بسكوي كيف، كل واحد وكيفه.

مستمعي إذاعة موزايكا فام، تحية طيبة. موسم تصدير الرمان ينطلق بداية من 29 من سبتمبر الجاري بالنسبة للأصناف المحلية مع اعتماد سعر مرجعي تطوري يتم تحيينه خلال الموسم وفق تطور ظروف السوق والعرض والطلب. وكهيئة مدير تنمية التصدير بالمجمع المهني المشترك للغلال طارق تيرا يفيد في تصريح لوكالة تونس أفريقي للأنباء بأن ضبط تاريخ الترويج الخارجي لهذه الثمرة جاء بعد متابعة مؤشرات نضج وتلون ثمار الرمان وبالتنسيق مع مختلف الأطراف المتدخلة. وبخصوص إصابة الموسم الجديد من الرمان، المسؤول ذاته يقول إن الإنتاج الوطني بلغ 98 ألف طن مقابل 91 ألف طن في سنة 2025، أي بزيادة بنسبة 8% وسط تسجيل تراجع على مستوى المساحات بنسبة 15%، مرجعا ذلك أساسا إلى العوامل المناخية التي أثرت على القطاع. في تطورات الشأن الدولي، الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان يقول لقناة الجزيرة الإخبارية إن قطر وباكستان تتوسطان حاليا بين إيران والولايات المتحدة وتنقلان رسائل طهران إلى واشنطن. التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن يقول إنه اعترض صباح اليوم طائرتين مسيرتين أطلقهما الحوثيون باتجاه العاصمة السعودية الرياض.

0: المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا تقول إنها أوقفت إحدى وحدات التكرير في مصفاة الزاوية بسبب استمرار الإغلاق القسري لصمام خط أنابيب الشرارة لنقل الخام من قبل جماعات مسلحة تابعة لحرس المنشآت النفطية. وحذرت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا من أن الاضطرابات المستمرة في تدفق النفط يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على إيرادات النفط الحكومية وتزيد من تكاليف استيراد الوقود وتضر بالاقتصاد الوطني. منذ عودته إلى السلطة يخوض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مواجهة مفتوحة مع جزء من وسائل الإعلام الأمريكية يتهمها بنشر ما اعتبرها أخبارا كاذبة وعقبها بإقصاء صحفيها من دخول البيت الأبيض. وما جرى في الأمم المتحدة منذ يومين لم يكن حادثا منفصلا بل حلقة جديدة في هذا الصراع. التفاصيل في تقرير زميلة خول الكعبي.
1: منذ عودته إلى البيت الأبيض لم تكن علاقة دونالد ترامب بوسائل الإعلام سهلة، فالرئيس الذي اعتاد وصف بعض المؤسسات بالإعلام الكاذب لم يكتفي بالانتقاد بل دخل معها في معارك حول حق الصحفيين في الوصول إلى الرئيس وتغطية نشاطه، وهدد بسحب التراخيص مما وصفه بالإعلام المضاد. النزاع انطلق مع وكالة أسوشيتد بريس التي ظلت تستخدم اسم خليج المكسيك بدلا عن خليج أمريكا، ووصل الأمر إلى القضاء الذي أنصف الوكالة ومنحها الحق في تحديد خياراتها التحريرية. في شهر سبتمبر الجاري قرر ترامب منع صحفي CNN وMS Now وبوليتيكو من دخول البيت الأبيض متهما هذه المؤسسات بنشر ما وصفها بالأخبار الكاذبة. المؤسسات الثلاث لجأت إلى القضاء، وقاضي فيدرالي أمر إدارة ترامب بتمكينها من الدخول، لكن اللافت أن المواجهة لم تبقى داخل أسوار البيت الأبيض. في 22 من سبتمبر وأثناء وصول ترامب إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك طرحت عليه مراسلة CNN سؤالا حول الحرب مع إيران، ففاجأها ترامب بالقول لا ينبغي أن تكوني هنا، وردت صحفية بأن الأمم المتحدة هي التي سمحت لها بالدخول. فما الذي يريده ترامب من وسائل الإعلام؟ ترامب يقول إنه لا يحارب الصحافة الحرة بل وسائل الإعلام التي تردد الأكاذيب. أما الصحافة الأمريكية فتقول إن وظيفتها ليست إرضاء الرئيس ولا ترديد روايته وإنما مساءلته، ولهذا لم يكن رد المؤسسات المستهدفة الصمت بل اللجوء إلى القضاء والتضامن معا. فالمعركة في نظرها لم تعد حول ترامب وCNN أو ترامب ووسيلة أعلام بعينها، وإنما حول سؤال أكبر: هل يملك الرئيس سلطة معاقبة الصحفي لأنه طرح السؤال الخطأ أو انتقد سياسته أو نشر القصة التي لم تعجب؟
0: بهذا تقرير نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع أميرة وكامل فريق برنامج صباح الخير ويكند. إلى اللقاء.
2: في تونس صباح الخير ويكند، صباح الخير ويكند، صباح الخير ويكند، كل نهار سبت من 6 نص نهار

0: 11 دقيقة ارجعنا لكم ونسلموا على كل مستمعينا أينما كنتم في تونس وإلا خارج الوطن. نشكركم برشا برشا على التفاعل متاعكم, وإحنا زاد نصبح عليكم ونقول لكم صباح النور يا صباح الخير وإن شاء الله نهاركم مبروك. تواش قلنا 11 دقيقة خلطنا الموعدنا مع أركيب من فضل الإكسبير أوتوموبيل قاموا تو تونيزي. نسمعوه توا في توتوبسيون.
1: شاليليك شولترا, الزيت الوحيد في العالم المصنوع من الغاز الطبيعي والمدعم بتكنولوجيا البيور بلوس اللي تعطي أكثر قوة وحماية لموتور الكهرباء.
0: يصبح الخير يصبح النور, اهلا وسهلا بركي.
2: اهلا ميرا, نهارك زين,
0: نهارك اسعد الايام. علاش نفتح كينا اليوم؟
2: اليوم مش تعاودوا تسافروا معنا, تعاودوا نرجعوا لهانوفر.
0: اي
2: الاي اي اي ترانسبورتيشن 2026, رونديفو الكبير نتاع الترانسبور نتاع لي فيكول بروفيسيونيل. باش نرجعوا للستاند تاع ستيلانتيس باش نشوفوا ستاند تاع ستيلانتيس برو وان, نشوفوا انجان ياسر يحبوه التوانسه, وفما ان كوتي معناها ياسر نوستالجيك باش يتحاير عند برشا توانسه. فيات بروفيسيونيل تريس, هذا يا سيد المستمع تريسيكل نتاعنا القديم هذاك اللي تعرفوه الطليان, هو بيدو عاودة عملته فيات مي إلكتريك.
0: أيوة,
2: 3 رو, سيلويت كومباكت مزيانة برشا. الفوكاسيون تاعو واضحة, معناها باش يعاون لي بروفيسيونيل باش يهزوا لي مارشانديز نتاعهم في الديستانس الصغيرة, لاست مايل ديليفري يسميوه, معناها الميل الكيلومتر ونص الاخرانيين نتاع الديليفري ينجم يتلهى بهم التريس بطريقة حلوة برشا. فك البلايص المعبية في لي فيل الكبار معناها ينجم يدخل في البلايص الكل, ماهيش سيارة عائلية, ماهيش كاميونات كلاسيكية, هذه وسيلة متاع خدمة, باب متاع رزق ينجم يتحلى لأي عبد يحب يخدم الخدمة هذه, معمولة للديليفري معناها اليومية, توصيل وخدمات التوصيل اليومية اللي موجودة اليوم معناها بكثرة واللي مطلوبة بكثرة في العالم الكل. لازمنا حاجة ديما نذكرها, تريس راهو كان موجود من عام 2025, صار اللانسمون نتاعو او ماروك وين قاعدين يصنعوا فيه في المصنع نتاع سيلانتيس في قنيطرة. فيات بروفيسيونيل وراتو وظهرتو ولقى سوكسي وبدا يتباع, اما توا في الفوار نتاعنا جديد في هانوفر 2026 فما اون فيرسيون جديده منه, فيها كارغو بوكس, لا فيرسيون كارغو بوكس كومبارتيمون دو شارجمون, ولا بالبيبان دونك البانه نتاعو بالتيلانيه ولات تتسكر بالبيبان ولات اكثر سيكوريتي ولات نجم تهز معناها حاجات بريسيوز بطريقه امنه 100%. دونك اليوم عندنا كونفيغوراسيون بيك اب مزيانه برشا بهالتريس هذايا اللي تنجم تلقى رواج كبير في العالم, رينا معناها الكتريسيكل مازالوا عندهم شعبيه كبيره في العالم الكل, مازالوا يلقاو معناها طلب, يلقاو ان رول يقوموا به, نشوفوا معناها في اس ياسر مطلوبين هالكتريسيكل هذوما. دونك اليوم كي ستيلانتيس لا ميزي على التريس هذايا راهي عارفه شنو قاعده تعمل وتعرف روحها تنجم تبيع منه كميات كبيره. ينجم يظهر لك سامبل ديتاي نتاع البيبان لكنه مهم برشا, وارغيمون دو فونت كبير برشا, والليفرور ولا معناها ينجم يشري تريس بطريقه معناها اسهل واسرع ما غير ما يقعد يعمل عليها ميناجمون حاضر من عند ستيلانتيس بالبيبان نتاعو يكون موجود معناها وسهل الاستعمال. الاسباس دو شارجمون مهم برشا ميرا, يهز اورو باليت ينجم يهز اكثر من 600 كيلو, معناها هاك الباليت النورماليزي المعروفة لوغو باليت لفاموز اورو باليت تنجم تتعبى في التريس وتنجم تكون الميزان متاعها يوصل ل 600 كيلو ما غير حتى مشكل, 100% كهربائي, باتري متاعو 6.9 كيلوات, يمشي 90 كيلومتر, دونك ينجم يكون معناها ديليفري متاع نهار كامل يخدم به الليفرور نهار كامل وفي الليل يشارجيه وما عنده حتى مشكل, اوتونومي مزيانة برشا, يتشارجا في بخيز دوميستيك عادية 220 فولت, ديزاين ميرا حاجة حلوة وحلوة برشا, فيه اللي فار متاعو بالليد تحسه معناها مودرن, ما هوش كتريس القديم معناها المنظر متاعو معناها قديم برشا, اللي تحسه معناها خذيها نيغ مودرن وينجم يكون معناها ينطبق على هالديزاين الجديد متاع العالم الجديد متاع السيارات.
0: أيوة.
2: 9 كيلوات الموتور متاعو, 45 كيلومتر في الساعة ينجم يجري, دونك معروف هذا ما تشوفش تعمل بيه سباق سمعني, 45 كيلومتر راهو يتسمى في الفيتيس ماكسيمال نتاعو, دونك هذا نتاع ليفرور كالم فيهم روحوش قاعد يعمل, عنده تينيرير نتاع 90 كيلومتر ماكسيموم في النهار باش يليفري بيه ليكولي نتاعو. دونك اليوم حاجة واضحة نتاع تورني يوربان نتاع معناها يوزاج سيتادان ماهوش تاع تشد بيه لوتوروت. سيد المستمع الكاباسيتي كما قلنا توصل قرابة 600 كيلو 2.25 متر مربع لسباس دو شارجمون دونك يهزوا روباليت بطريقة سهلة وسهلة برشا. دونك فيات اليوم قاعدة تخدم على نورم انترناسيونال وقاعدة تخدم على حاجة صغيرة في الحجم أما تنجم تهز حمولة محترمة تخلي العبد ينجم معناها يمركي نهار ونقولوا احنا الخدام يخدم خدمته وما عنده حتى مشكلة. هذا هو التخيس. ادخلوا سادة مستمعين شوفوا الزين اللي في التخيسيك اللي متاعنا هذا. المهنيين تنجم من الأول تقول ليه ما راك يجرب وتشوف وتسوق تنجم معناها تحس الشيء هذا ديستيني لليزاج متاعك. ان شاء الله نشوفوا تريس في تونس بالفيات ان شاء الله يجيب سوم بيه زادة سيجمون هذا متاع التخيسيك الالكتريك راهو بدأ يعمل في بوم كبير برشا في العالم. لاست مايل ديليفري راهو كونسيبت كامل قاعدين يخدموا عليه مصنعي سيارات. حبينا نحكي ولا حاجة مع الناس في تونس ونحبوها تكون موجودة.
0: يعطيك ألف صحة يا ركين. أنا نشكرك برشا وإن شاء الله غدوة الحي نتقابلوا مش في نفس الموعد هذا كل عام العوين
2: 9:25 نهار لحد سيدة المستمعين ليميسيون تاعنا ولات كومبريمي حتى العشرة حدها دونك 9:25 تسمعوا توت أوبسيون وتسمعوا ميرا من الصباح كل عام
0: يا عايشك. يلا نرجعوا لكم
1: مع أركان. الجيل الجديد من زيوت شينيليكس يمكنك باش توفر أكثر من 3% في نسبة استهلاك الوقود فضل تكنولوجيا البيغ بلوس. صباح الخير ويكاند كل نهار سبت من 6 لنص نهار على موزايك فام.

0: 11:27 دقيقة جعنا لكم. يا صباح الخير يا صباح الأنوار. وخلطنا لفقرتنا كونسلتاسيون
1: كونسلتاسيون كونسلتاسيون.
0: ونرحبوا بضيفنا الدكتور معز بن سالم، مختص في الأمراض الجلدية وعضو في المكتب التنفيذي للجمعية التونسية للأمراض الجلدية ورئيس الجمعية الإفريقية للأمراض الجلدية. منورنا يا دكتور.
2: يعيشك وبارك الله فيك وشكرا على الاستضافة.
0: احنا نشكرك على قبول الدعوة، نعرفوا اللي مش نستنفعوا منك برشا اليوم
2: ان شاء الله.
0: ايوه، احنا اليوم قلنا وكما مقبيله قلت للمستمعين باش نحكيوا على الناس اللي يعانيوا من العرق المفرط. خنجيو احنا من الاول بكل ساعه، من ساعه هو العرق الواه البدني شنو يصلح عليه نعرقه؟
2: هو العرق حاجه راهي فيزيولوجيه عاديه.
0: ايوه،
2: فما في الجلده في الاماكن الكل فما غدد صغار
0: هما
2: لي غلاند سودورال اللي يخرجوا العرق، والعرق هذا مهم لانه هو اللي باش ينظم معناها الحراره نتاع البدن. كي تسخن مثلا الدنيا الانسان يعرق، اكل العرق هذاك اكل الماء هذاك اللي باش يخرج هو اللي باش ينظم درجه الحراره.
0: ايوا،
2: وفي نفس الوقت هذاك باش يخلص البدن من لي ديشي اللي اللي اللي فيه، يعني عنده قيمه كبيره،
0: عنده قيمه وعنده وظيفه مهمه.
2: عنده وظيفه مهمه.
0: ليه أكثرية الناس تعرق؟ يعني نحكيه على العرق العادي، ولكن فما ناس ما تعرقش، يعني هذه تسمى معناها مرض ولا حاجة مخترة، ولا يقول لك راهو أنا قد ما نعمل سبور نتحرك ما نعرفهاش هذه الحاجة ذي ما نعرفهاش.
2: بو موجودين.
0: موجودين
2: مش بكثرة
0: أي.
2: لكن موجودين، ما نجبوش نقولوا مرض، لكن هي حاجة تجم تقلق خاطر كيما قلت لك العرق عنده دوره، فخاصة في درجة الحرارة، يعني من الأشخاص هذوما منها أكيد باش تقع عنده مشكلة باش ينظم درجة الحرارة متاع بدنه بالنسبة للطقس.
0: بالنسبة للطقس به نجيو توا للعرق المفرط. وقتاش نجمو نقولوا الإنسان هذا يعرق عرق مفرط؟ توا احنا في السخانة الكلنا ما نقولوا نزلتوا في العرق من الصباح لليل، اللي يخرج شوية معناها هكا هذاك عادي، أما فما ناس يقولك ديما راني نعرق نعرق نعرق، وقتها يتسمى مفرط؟
2: بالنسبة للعرق المفرط هو ساعة فما نوعين واحدة نحكي عليه
0: بيه؟
2: فما العرق اللي يخص البدن الكل وفما العرق اللي يخص أماكن معينة. تو نجيهم بالوحدة بالوحدة.
0: أي. أي.
2: فما الناس معناها بصفة غير عادية، يعني ما فماش سبب باش يقوم يعرق، بدنه كله يولي الكل عرق، وحتى في الشتاء ما فماش داعي. هنا تجم تكون معناها حالة مرضية. مثلا الناس اللي عندهم زيادة في الوزن، الناس اللي عندهم مرض السكري، حكينا قبيلة على النساء اللي توصل العمر المينوبوز، فما زادة الغدة الدرقية كي تبدأ تخدم بالزيت مش بالنقص نجم تتسبب في هذا. فما زاد بعض الأدوية اللي هي تنجم يعني خاصة اللي تخص الأعصاب تنجم تأثر على حكاية العرق. هنية تلقى البدن الكل يعرق.
0: أيوة.
2: فيه بتبيع معناها يتسبب في مشكلة بالنسبة للشخص،
0: يقلق.
2: يقلق. لكن اللي هو أكثر من هذا، اللي هو يقلق أكثر وقت اللي العرق يجي في بلايس معينين
0: اللي هما
2: اليدين والساقين وضببت.
0: أيوة.
2: هات نبدأ بالساقين. إنسان راهو يعرق معناه برشا في ساقي بصفة غير عادية، لا عمل لا رياضة لا عمل حتى شيء، طقس معناه تلقاه في الشتاء هو ساقيه تعرق، فيها مشكلة ترسيله يبدل في كلاسته لما برشا مرات في النهار. الأكل ده هذاك باش يسبب له في الفطريات لي شامبينيون، والفطريات كي تبدا من بعد تجم هي بدا مشكلة تجبد مشكلة. وفما ناس اللي هي في خدمتهم يلبسوا بغوتكا هذاك بتبيع باش يزيد يعكر الحالة متاعو. فما زادة مشكل التعرق المفرط في الضبابط.
0: اي
2: هنية منظر موش حلو، خاطر الناس تتقلق معناها يرى حاجة كلون غير عادي.
0: أي.
2: لكن زادة ينجم حتى هو يتسبب في اللي شامبينيون، خاصة بالنسبة للناس اللي عندهم الزيادة
0: الوزن.
2: في الوزن هذه حاجة. وخليت في الأخر الحاجة اللي تقلق أكثر هي حكاية التعرق متاع اليدين.
0: أيوة.
2: هذه مشكلة كبيرة، وخاصة بالنسبة للمراهقين، ويجي ما هو في عند المراهقين 15-20-25 سنة، هذا إنسان حتى باش يسلم على غيره يزم يفيده منشفة باش ينشف، معنى يحشم باش يسلم على العباد وهو يده بالعرق. هذا تلقاه مثلا تلميذ ولا طالب باش يكتب معناها ورقة متاع امتحان، بعد تبدأ كلها معناها مبلولة بالعرق،
0: مبلولة بالعرق،
2: ونية بطبيعة فما مشكلة كبيرة. ربما باش نحكيو علاش
0: هذا هو، معناها هذا يتسمى مرض وإلا البدن كيكا يعمل يعني إفراز غير عادي للعرق في مناطق معينة؟
2: ونية يقول لي خرجنا في معناها في دخلنا في المرض، دخلنا في المرض.
0: شنو هالمرض
2: هذا؟ المرض هذا شنو هما توا؟ كما قلنا العرق يجي من الغدد، فما غدد صغيرات مش غدد كبار، غدد صغيرات هما اللي تصنع العرق. فما نوعين، من خلينا نسهلوها نحكيو كان على نوع واحد. لكن الغدة هذه تقوم تخدم بزيت مش وحدها، لأنه رها فما الجهاز العصبي لو سيستيم نيرفو. السيستيم نيرفو فيه حاجتي، فما لو سيستيم نيرفو اللي احنا نتحكموا فيه. مثلا انا حركت يدي، حركة معناها أنا عملت اخترت،
0: أنا حبيت.
2: لكن فما الجهاز العصبي اللي هو ما تتحكمش فيه، مثلا قلبي دق، نفس، ذوبة حاجات
0: يخدم وحده،
2: هل يخدم وحده؟ هو بيدو فيه حاجتي، عنده فخا وعنده أكسيليغاتور. الأكسيليغاتور اسمه سمباتيك، هو مش سمباتيك ياسر. والفخان ما هوش انتيباتيك، اسمه بارا سمباتيك.
0: بارا سمباتيك،
2: مشكلتنا احنا اليوم مع هالسمباتيك هذي
0: اللي ما هوش سمباتيك معنا،
2: مش سمباتيك معنا، كثر مضمار حتى لين ولا يعفى في مشاكل. دونك السمباتيك هذي يخدم اكثر باللازم، والمشكلة فين؟ تلقى الشخص ما ينجمش يتحكم فيها بالكل. هالحكي هذي كما قلنا
0: مشكلة الحقيقة،
2: مشكلة. شنو نجمو نعملو هوني قدام الانسان؟
0: فما علاج، فما شنو ينجم يعمل؟
2: الو فما حلول،
0: فما حلول
2: باش نبدا نعطيهم لك بالتدرج.
0: هاي سيدي
2: نجمو نبداو بحلول سهله. صابون، مراهم جلديه، تنجم في بعض الحالات لكن لكن مع الاسف الحالات هذه قليله. معناها ان الانسان يتخلص من مشكله العرق خاصه نتاع اليدين والساقين مجرد صابون ولا مجرد مرهم. نتعدوا للي بعد. فما حربش، لكن ما نحبذهمش بالكل، لأن المشكلة بتاعهم هو باش يشيح العرق صحيح، لكن باش يشيح حاجات أخرين في البدن، باش يشيح الفم، باش يشيح العينين، باش يشيح حتى شكارة البولة، معنا برشا حاجات باش يشيح. ولهذا دوما ما نحبذهمش بالكل. نتعدوا فما تقنيات غاديو فريكونس يتخصون يعطي في بعض الحالات، لكن مش حاجة كبيرة ياسر. باش نشوف في الاخر الثلاثة تقنيات الصحاح
0: اللي اليوم هما معناها وراو النجاعة نتاعها.
2: باش نبداو باليونوفوغيز. يونوفوغيز
0: شنو هو هذا؟
2: هذه سهلة ياسر، تريسيتي.
0: شنو؟ باهي.
2: مش هيك التريسيتي بتاع 220 فولت اللي شفت. نو
0: اي شنو؟
2: تريسيتي ضعيف، عباره كانه نتاع بيلا.
0: ما يتحسش معناها،
2: تلقى ما يتحسش. فما ماكينه فيها نتاع يدين برك، فيها نتاع ساقين، وفيها نتاع يدين وساقين. عباره سيت ان باك، الشخص باش يحط يديه فما في ماء، وفما تريسيتي يتعدى، يعطي نتائج طيبه. الإشكالية فين؟ يزم معناها الحصص تكون متكررة، مش مرة برك. بصفة عامة يزم ثلاثة حصص أو على الأقل حصتين في الأسبوع. راه هنا مشكلة، يا أما باش يقعد يمشي للسنتر مرتين ولا ثلاثة في الجمعة باش يعمل، مع العلم اللي هذا راهو على مدى معناها على طول
0: مدة طويلة زادة
2: وكل شيء
0: مكلفة.
2: فما شكون عنده الإمكانيات يشري ماكينته في الدار، هذيك نجم زادة تحل معناها المشاكل. باش نتعداو توا الحاجة من بعد، بعد اليونوفوغيز هذه باش نجيو للبوتوكس.
0: البوتوكس
2: قل لي انت هذه منين خرج؟ مش
0: عارفوا البوتوكس احنا يشحتوا به الوجه
2: بالضبط للتجاعيد كذا،
0: والتجاعيد
2: نجموا نستعملوه زاد بالنسبه للعرق، فهمت؟ سواء كان بالنسبه لليدين ولا للضبابط، صعب جدا بالنسبة للساقين.
0: للساقين
2: الكيفية متاع الاستعمال تختلف تماما على الوقت اللي نستعمل البوتوكس في التجاعيد. النتيجة تجم تقول 100%.
0: حاجة معناها حاجة ما سيقورو
2: سيقورو. لكن
0: لكن لكن
2: دي ما فهمها لكن دي ما الحاجة الأولى الزرير قتوجع
0: فلجموش يتخدروه مثلا المريض.
2: فكل راهو كل سانتي يزمو فيه زرق
0: سيكن والله
2: غالبا هذه باش تعملها راهو في اليدين وفي الساقين معناها توجع. الوغ شي زمنا نعملو نحطو مرهم جلدي اللي هو يبنج لكن ماهوش تبنيجة كاملة وباش ينقص من الوجعة ساعة قبل وبعد نبداو نزرقو. هذه الحاجة الأولى. بصفة عامة يزم هما يتباعوا البوتوكس زرارق دراف يتخلطوا بالماء ما همش رخاص راه كل دبوزة تعمل تقريب معناها 1000 دينار.
0: اوه هاي
2: وبصفة عامة راه كل يد يزمها دبوزة
0: ويقعد مدى الحياة هذا ولا لازم يعاود؟
2: أنا جينا المشكلة
0: ثانية معناها بتاع هذا قرض كل عام بالحق والله مشكلة.
2: حكينا على
0: وقت ولي العرق محليه ولي
2: حكينا على الوجعة حكينا على مشكلة اللي كل 6 شهور لازمك تعاود وحكينا على السوم خاطر البوتوكس يدوم كان 6 شهور بعد 6 شهور لازمك تعاود. هو حل ناجح هذا معناها مما لا شك فيه تجم تقول رقم واحد. لكن فيها 3 مشاكل اللي قلت لك عليهم
0: نمشيو للحل الثالث ذهول اللي قلت
2: انت
0: خليته للاخر.
2: انا خليته للاخر كطبيب جلد اما كان يسمعوني توا زملائي الجراح يقول لك علاش خليته في الاخر خد فما جراحه
0: فما جراحه
2: فما جراحه
0: فما نجم الداوي
2: نجم الداوي احنا شنو قلنا المشكله قلنا هالنيغ سمباتيك
0: سمباتيك هذا
2: يمشي الجراح لهالنيغ سمباتيك يقص منه طريف يولي هالنيغ سمباتيك ما عادش يخدم اكثر من لازم
0: نعطلوه
2: بالنسبة للجراحين يقول لك احنا راي حاجة سهلة احنا كطب الجلد نقعدوا نغزروا لهم اما هما نصدقوهم بطبيعة يقول لك رانا حاجة سهلة عملية تتعمل تعطي نتائج طيبة تتعمل بالنسبة لليدين تتعمل بالنسبة للضبابط صعيب ياسر بالنسبة للساقين ممكن اما صعيبة برشا النتائج باهية النتائج تجم تكون معناها حتى على طول لكن المشكلة فيه
0: أيوة.
2: ديما فما كل لويك كما يقولوا المشكلة فين هو أنه ساعات تقى إنسان حليت له مشكلة في بقعة يقول يعرق من بلاس أخرى
0: لا عاد وقتها توي فهمت مشكلة كبيرة
2: هذه مشكلة وموجودة بكثرة معناها ماهوش 5% ولا 10% تقريب 50% من الحالات بقى فما شكون يقول لك انا توا المهم ايديا وسقايا لباس سورتو اليدين وليت نعرق في بدني ولا حاجة نقبلها خير من اليدين وبالنسبة لل جراحين يقول لك احنا توا ولينا نمشيو طول الجراحة
0: نمشيو رغم حاجة غاديكال معناها
2: هي حاجة غاديكال هي حاجة غاديكال بقى برشا ناس ساعات يقول لك انا باش نوصل حتى لهذايا فما زاد اشكالية اخرى راهو ساعات الاولياء ما يفيقوش بالقيمة بالمشكلة هذه شنو تمثل تقع عنده ولده ولا بنته 15 20 سنة 25 سنة يتشكى متقلق من بصفة كبيرة ياسر والبو والام ربما مش فاهمين الوغ كي باش تقول راه فما جراحة فما شقان
0: وفما يخاف
2: يخاف
0: اي يخاف وعنده الحق وعنده الحق هذا شيء يخوف شيء يخوف انتم طب عندكم نورمال لما حد هكا معناها من برا يتفرج يقول معناها شنو هذا قص عرق وعمل هكا تولي تقول له مشكلة كبيرة نشفي ديك وكهو
2: هما تو الجراحين انا ما شفت ما حضرتش عليها شوف دي فيديو
0: تو راجين حاولوا نجيبوا احنا مختص هكا يحكي لنا على المسألة هذيا بالحق خاطر احنا بيدنا تو قاعدين في الفقرة هذه نكتشف في برشا حاجات هو الطب قاعد يقدم والعلم قاعد يقدم وكل مرة معنى معناها وجعك راسك ليه ذيك راهي تطلع ذيك في ظهرك، وجعك وجعتك يدك ليه راهي جايه من ودنك، معناها شيء الدن كله حاجه واحده، والعلم قاعد يتطور وان شاء الله هكا تكون فما الحلول الناجعه والسهله والرخيصه. احنا شنو نحبوا؟ نحبوا نعيشوا في صحه باهيه ونعيشوا
2: الحلول الناجعه ان شاء الله. المشكلة الوحيدة هي الرخيصة.
0: الرخيصة
2: هي الصعيبة.
0: نورتنا يا دكتور.
2: يعيشك.
0: والله بالحق معناها تعلموا معاك برشا حاجات. الدكتور معز بن سالم مختص في الأمراض الجلدية وعضو في المكتب التنفيذي للجمعية التونسية للأمراض الجلدية ورئيس الجمعية الإفريقية للأمراض الجلدية. يعطيك ألف صحة على كل المعلومات. نقول مستمعينا كنت تحبوا تاخذوا فكرة أكثر ولا تحبوا تعاودوا تشوفوا معناها الفيديو تلقاوها على الباج متاعنا مزيكا فام. يلا نرجعوا لكم.
1: Consultation. صباح الخير ويكاند كل نهار سبت من 6 لنص نهار على موزايك FM.

ركبتها وعدي بها الدنيا. 107.8 موزيك اف ام معاك في اللوتوغوت. موزيك اف ام الاولى في تونس.

0: صباح الخير ويكاند، كل نهار سبت من 6 لنص نهار على موزايك فام. صباح الخير ويكاند.
1: 11:55 دقيقة خلطنا إلى نهاية برنامجنا، نورتونا صبحية كاملة. إن شاء الله إحنا زادة كنا خفيف الظل عليكم. أي سيدي نسميكم الفريق الكل اللي كلهم يسلموا عليكم كريمة في استقبال التليفونات، ومرة أخرى نقولها هيك الرومة. إن شاء الله كل عام وأنت حية بألف خير. إن شاء الله عيد ميلاد سعيد. أشواق المجري زميلتنا في الإخراج الرقمي فاطمة عبد الرحيم، نسمعها في دقيقة حظ وهي معدة البرنامج. مراد باللكحة البلاكي مخرج البرنامج. خولة الكعبي زميلتنا من قسم الأخبار. سيف الدين المهري زميلنا من قسم الأخبار. اسكندر ابراهيم زميلنا من قسم الرياضه. الاستاذه مريم الواتي بوعسيده كانت حاضره معنا في نقطه قانونيه. امير العسكري سمعناها في نوتري بلس. اركان من فضل سمعناها في توتوبسيون. والدكتور مختص في الامراض الجلديه معز بن سالم كان حاضر معنا في كونسلتاسيون. والعبد لله كنت معاكم، وان شاء الله نبدا معاكم ديما. وغدوه الصباح، غدوه الصباح، صباح الخير ويكاند من 6 تاع الصباح حتى 10 تاع الصباح. نقول لكم اقعدوا معنا على الاولى شوي اخر تخلط علينا زميلتنا ليندا الرحالي، نسموها في ميدي ماك بيان سور. ليندا الرحالي مع عايد عرب وكامل فريق البرنامج. يلا باي باي.

0: الكنيس كيف تجي الغانتري انتي حلها الكيف. اما احنا جماعة البون كيف ديما عاملين كيف موكيف توحل في السيركولاسيون حللها باكو ديك خوك سيتران التركيز في الانفي لازمو تقرمش تقوفي وكي يغلبك النوم وتمشي بيجاما ستايل نورمال مدام فما بيسكويت سمايل غسلة الكار معروفة عديها باكو ستار وحتى كان فاتك المدخو وسع بالك بكابا بينتو وعندك في الغيكري ديما فما فوري وانتي فيش تستنى جيب كيفك ويلا نعملو بان كيف على خاطر في الغانتري مش الناس الكل كيف كيف
1: بسكوي كيف كل واحد وكيفو.
2: في عيد ميلاد كارتة وفاة كارفور مغازات كارفور الكل يحطوا على ذمتكم اليوم شامبوان سانسيلك لو فلاكون دو 600 مليليتر 5990 في عود 8290 بالكارتة وفاة متاعك 75 سنتيلتر زيت زيتونة صافي ب 8990 في عود 10400 بالكارتة وفاة متاعك.

مستمعي إذاعة موزايكا فام، تحية طيبة. تحديد المخزون التعليلي من الحليب الطازج المعقم لسنة 2026 ب19.8 مليون لتر، وذلك بمقتضى قرار مشترك مؤرخ في 22 سبتمبر 2026 صدر عن الوزراء المكلفين بالصناعة والمناجم والطاقة والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والمالية والتجارة وتنمية الصادرات، ونشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. وأثبت القرار فترة ذروة إنتاج الحليب بالنسبة إلى سنة 2026 من غرة مارس إلى 31 أوت من السنة ذاتها، كما حدد فترة الانتفاع بمنحة خزن الحليب الطازج المعقم إلى 31 ديسمبر 2026. أوضاع الجالية التونسية المقيمة بدولة قطر وأهمية مواصلة الإحاطة بها وتعزيز اندماجها وتثمين مساهمتها في تعزيز روابط التقارب والتعاون القائمة بين تونس وقطر محور اللقاء الذي جمع وزير الخارجية محمد علي النفطي بنظيره القطري سلطان بن سعد المريخي على هامش مشاركته في أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. ووفق بلاغ لوزارة الخارجية، فقد مثل هذا اللقاء مناسبة لتأكيد على متانة علاقات التعاون الثنائية التي تجمع البلدين وتداول حول السبل الكفيلة بمزيد تعزيزها وتوسيع مجالاتها. في الشأن الدولي، فرنسا تعمل على إعداد مشروع قرار بمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة يدعم حرية الملاحة في مضيق هرمز، وفق ما

فدى دبلوماسي بالأمم المتحدة. والدبلوماسي ذاته الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته يقول إن القرار سيؤكد مجددا ضرورة احترام حرية الملاحة في المضيق وهو نقطة توتر في الحرب بين في إيران، مشيرا إلى أهميته بالنسبة للشحنات العالمية الحيوية لأمن الغذاء والطاقة. حكومة بغداد تعلن أنها تجري محادثات مع واشنطن للحصول على إعفاء بعض المطارات العراقية من منع رحلات شركات الطيران الإيرانية بموجب العقوبات الأمريكية نظرا إلى كونه أعاق سفر المرضى والطلاب والحجاج. وفي الختام، وكالة شينخوا الصينية الرسمية للأنباء تفيد بأن الصين والولايات المتحدة اتفقتا على ترتيب متبادل لخفض الرسوم الجمركية بقيمة 30 مليار دولار وإطلاق حوار بشأن الذكاء الاصطناعي في إطار توافق من 8 نقاط تم التوصل إليه خلال زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ للولايات المتحدة. في التوقعات الجوية لبقية هذا اليوم، طقس مغيم جزئيا فأحيانا كثيفة السحب بالمناطق الساحلية مع أمطار متفرقة، وتكون محليا رعدية خاصة بأقصى الجنوب الشرقي مع تساقط محلي للبرد. والحرارة القصوى تتراوح اليوم بين 26 و30 درجة بالشمال والوسط والجنوب الشرقي، وفي حدود 24 درجة بالمرتفعات الغربية، وبين 31 و34 ببقية المناطق. بتوقعة الطقس نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايكا فامبونات، والمشوار يتواصل مع ليندا وكامل فريق برنامج ميدي ماغ ويكند. إلى اللقاء.

0: خمسة نهار وخمسة دقائق على موزايك كافي. مرحبا بكم في ميدي ماغ ويكاند الرانديفو كل نهار السبت واحد من طوال ماضي ساعتين ساعتين كاملين معاكم وين يكون الرانديفو مع المعلومات مع الجو اللي يكون ديتوندو سيغتانمون على خاطرنا في الويكاند مع الضيوف اللي يحضروا معنا كل أسبوع في البلاتو مع إكيب كاملة في ميدي ماغ ويكاند. تابعونا على البلاتفورم بتاعنا كل على اليوتيوب على الانستغرام الفيسبوك والبلاتفورم تاع موزايك كافي الكل الأوفيسيال. حلقة اليوم السبت 26 سبتمبر 2026 فيها معنا في الإخراج مرحبا مروان كالعادة بن عمار مرحبا بيك معنا في الإخراج تحية المنو في الإخراج الرقمي غسان العايدي في التنسيق والعمل الصحفي في الصنداغ وائل في الميكرو معكم ليندا رحالي وكالعادة. وقبل ما نستقبل ضيفنا نستقبل الجميلة والأنيقة واكتشفت برش حاجة أخرين اليوم جدد عليها عايدة عرب مرحبا.
1: سمحني عاد أنيقة توا ما نجمش نزيحمك ليندا.
0: لا لا لا لا
1: أختي الكاميرا أخويا خليونا الكاميرا اليوم الكل على ليندا أنيقة الغادي من أنيقة.
0: لا ما فقتش اللي أنيقتي زيدة شوية زيدة برشا.
1: شنو جيت من العرس ديريكت ولا كيفاش؟
0: لا ولا لا لا اليوم
1: أنيقة جدا ليندوش بصراحة يقول لي بصراحة
0: الصيف طويل وحويج لكل لبستهم وكي نبدل نفس المريول يجيوني دي ميساج ما عندكش مريول اخر دونك قلت طيب برا خلينا نجبد حاجه جديده شويه.
1: الانيقه جدا لندوش تراو فيها في المباشر على تلفزه موزايك فين ولا صحيت منو خلي الكاميرا عليه اخويا احنا ننظروا قدام فما حتى والورده والجيمونفو الجيمونفو صحه ليندا سلم عليك برشا ان شاء الله عديت ويكاند به مو احنا الويكاند وسط الجمعه وتوا هكا ولي هكا هاو سلم عليك سلم على البم صديقي في الإخراج لي برشا مريتوش على منو على غاستون زيف منيفش نسلم عليه توا نحكي لك عليه من بعد سلم على كل مستمعات المستمعين
0: هكا ولي
1: فرحانة برشا انتوكا فرحانة ياسر ياسر اللي هو قدامي
0: يعيشك عيدودة كالعادة باش نتفاعلوا مع برشا فقرات من الحصة اليوم وكيما العادة البرانسيب متاع البرنامج انه ضيف ليجي مش نحكيه لا لفن لا رياضة لا حتى شيء فورسيمون ولكن باش نكتشفوه من خلال المحتوى متاع البرنامج تفاعلاته رايه وجهات النظر متاعه في الحكايات الكل اللي باش نحكيهم اليوم. اليوم ضيفنا بدا في تكوين من وراء الكاميرا دونك في الكواليس على باز ولكن من 2008 ولد التياترو دونك ممثل تونسي شارك في برشا أعمال تلفزية وسينمائية كان يا ما كانش فرطة الذهب رجوج أعمال مصرية كما تحت الوصاية وكيف كيف في رمضان 2026 اللي فات خمسة وخميس أربع أعمال ما هوش حاجة سهلة. الممثل باش يكون حاضر في أربع أعمال في أكسيدون في حياة في أرير القدام وصاحبك راجل ما نطولش عليكم اليوم باش تكتشفوه من أنجل واحد آخر نحكيه على الممثل محمد السويسي مرحبا
2: مرحبا وعسلامة دولي أنا شونسو أكثر خاطر معي زوز جميلات وجميلة واحدة
0: عايدة شخنا اليوم لي كومبليمون مرحبا بيك
1: خويا لك موح
2: فرحان برشا اللي جيت بحديكم
0: نورتنا
2: ليندا اكتشاف أول مرة نشوفك بكال عليك عايدودة عشيتي ونحبك برشا من قبل مش من تو
1: قول عاد من وقتيش قول من وقتيش ميسيرش رو تكبرنيش أنا عمري 20 سنة
2: يدور لي أول مرة نفهم مفهوم المواطنة والدستور شو معناها تعلمنيها عندك انت عندك انت كانت أستاذة جميلة وأنيقة وفارضة احترام في لياقتها المدنية وتلامذة يحبوها برشا قريت عندها تربية مدنية وكانت تخرجني شوية قبل الوقت باش نجم نخلط على لونتريمون في الملعب التونسي وقتها هوند بول
0: تلعب معناها منك الأساتذة اللي يحبوهم رجلة معناها تقرأ
2: تحبها وتقدر وتخاف برضو تخاطر سيتي ميلونج هذاك اللي يخليك
0: فوالا ما قلت لنا اللي هي كانت أنيقة جدا وتلبس وبارفان ودنيا ورشيقة دونك تجي وإنها ترمي الكيغت في البوبيل من بعيد
2: جيبه من بعيد تفكروا بالبوانية تكملوا في الأخير يهبط قد قد
0: أي تخوا بوان ولا أقل
2: وبالي وليت حتى أنا عندي كيف ما نقومش وليت من بعيد نجيبها كيف
0: أي أمو غرمتكم بالرياضة كملت بعد في الرياضة وقتش وقفت
2: كملت في الرياضة وقفت وقت اللي خلات جينيور في الملعب التونسي دربت في الادوكتور دونك وقت قاسين
0: أغو كونفيرسيون مشينا الحاجة أخرى للتمثيل
2: للتمثيل
0: بيه عيدودة
1: نفرح برشا على الأخر نفرح برشا ديما نلقت لمستي أم بو بارتو نفرح برشا كي نشوف محمد داير هو اللي نباني قال لي مدام راني قريت عندك أنا اكتشفت محمد في أريال قدام وشفته مع مرة مهبط فيديو اللي هو يشجع في الملعب التونسي في الصالة، عملت له ان كومنتير تخلي انبوكس
0: ذكرك
1: والجمعية لقيته كل شيء كوبيلة نحب البقلاوة دونك تخلي قلي مدام راك ممكن ما تفكرنيش انا قريت عندك بون انا ما تبدلتش برشا قعدت 20 سنة
0: ما ذكرتوش سارك
1: انا من الاول ليه على خاطر
2: كيما ما
0: تبدلتش جيبة جميلة انا
2: قريتها
1: قريت 8 9
0: خلنا نفحوا حاجة ساعة تلمستي
1: برشا معناها ما شاء الله
0: الجمعة اللي فاتت قلت انا عمري 20 سنة
1: شريت
0: محمد اما وقتها صغيرة برشا كي دخلت تقري
1: دخلت نقري عمري 24 سنة نزلت كي تخرجت نزلت كي تخرجت واللونغومان اللي يحكي لك عليه موح نعيت له موح كي ولدي خاطر اسمه محمد ولدي نعيت له موح هو زيد نعيت له موح ولدي زيد فيسك قرا عندي دونك عملتها نلعب كوب دافريك احنا الملعب التونسي دونك خذيت سيت كبيره الكوب دافريك بيسك هزيناها احنا
2: 95
0: دونك فما ستار تقري فيهم
1: ولاو تلمفتي معناها يقصوا كالجرايد يقصوا تصاوري يغلفوا بهم كرارسهم والكل
2: بريتني سبيرز ونيتي فير ونيتي فير وستيف تشوف فيها في
1: ويجيو يتفرجوا فيها في الصالة
0: وقت العصر الذهبي الملعب التونسي حقيقة في بلوزيور ديسيبلين
1: دونك نغتروفي اليوم مقابلة محمد معناها تلميذي معايا معناها فرد بلاتو
0: وشوشي
1: فيه غسي
0: متخلش إذا تعيطلها مدى
2: عيدوده
1: جا سوي فيغ الباركور متاعو اللي عملو قلت لك انا عجبني برشا في اريال قدام من اول سيزون تفرجت فيها اللي عجبتني ياسر ياسر وايضا في صاحبك راجل الاولى انا ضربت عندي خير
0: دونك انت كنت كانوا فان بيك في الملعب التونسي تا وانت فان بيك كممثل
2: فما يضلي حاجة اخرى نسيتها عنا حاجة وقوما عندها صديقتها تحبها برشا وتكون مني أنا من فاميليا هجورة نسلم عليها برشا برشا
1: سلم عليها يا
2: سلم عليها برشا هي في سعودية هي
0: البرشا مازالوا ساعتين مش نكتشفوا برشا أسرار وفي أي مزيور مش نكتشفوا برشا حاجات سختان ما في حلقة اليوم به هي لبرشا المقدمة ديجا هيت نبدأوا بغنية على فاصل صغير مش نبدأوا بعد مع أول روبريك ريكاباكتو فما ثلاثة أخبار زوز من تونس وواحدة على الانترناسيونال تفاعلوا معهم بعد شوية ذي أكثر حاجة سيريوس في الميسيون بعد سايبرو

0: في نجوم بودكاست السبت 26 سبتمبر.
1: أول مرة باش نحكي أول مرة صارت نستنى في البستاشي خايف. ريت من عند البستاشي جاي البلتا لقوا فيه 9 تحت المعدل، والمدير إلى كونفوكي عيط الوالد الله يرحمه يقول له شنية حكيت، وهذا اللي تي الأول في القسم، والبلتا كانت 9 رديتها 10، وأنا عندي مقصورة صغيرة حك بيتي. قلت شنية الحكاية دي؟ قررت خديت قرار.
0: الأستاذ والإعلامي فتحي المولدي.
2: نجوم بودكاست كل نهار سبت مع 9 متاع الليل على يوتيوب موزايك اف ام مع صلاح الدين السكوحي.
3: مع اورانج بوست يل رونتري ب5G
4: اليوم اون اكسكلوزيفيتي مع اورانج اي سامسونج جالاكسي A17 5G سمارتفون بوستي بار ليا باتري دوم وكاميرا 50 ميجابيكسل وزيد معاه بودز وشارجور هديه. هذا الكل ب 899 دينار في عوض 1287 دينار.
3: ملافيش تستنى، امشي لقرب بوتيك اورانج ولا ادخل على orange.in وبوستي الرونتري ب5G.
4: عندك اورانج.
5: ميدي ماك ويكاند كل نهار سبت وحد من نص نهار لمدة ساعتين لين ترحل ريكاب اكتو.
6: رجعنا معكم في ميدي ماغ ويكاند، اول روبريك ريكاب اكتو. نحاولوا نعملوا ريكاب على اهم الاخبار بين اليوم وغدوه. في ريكاب اكتو بحضر الجميله عايده عرب وضيفنا محمد سويسي، مرحبا بك من جديد. دونك نبداو مع اول خبر، وقبله نسالك عندك برمي سافا امورك في السياقه في المخالفات؟ قداش من رادار يجيك في العام؟
7: ما عنديش رادار
6: في الرادار. انا متاكده في الرادار
7: خاطر ردبيلي اكثر، خاطر تعلمت في بلاد كلها في اوكرانيا، دونك السياقه اصعب برشا من تونس.
6: دونك ترد بي
7: عنا عجيلي شتاء وعجيلي صيف، هوني اسهل بيسر. سوفك عنا برشا توينس ان شاء الله يحترموا قانون طرقات. حما حاجه ضحكني برشا، تونس يقف الفروج يستنى 3 سكونديت ما يلقى حد يكمل.
6: ايه
7: انا ما فهمت الكومبوزيسيون تاع البيرسوناج هذاك، ما فهمتوش. يتعدى احرق
6: بعد ساعات ما يقفش جمله لي 3 سكوند هذوك.
7: بالنسبه لنا خير احرق هو ما
6: عرفش كارثه.
7: انت ما علاش تيق احترم يا ما تحترمش ما بين البنين؟ ما فهمتش.
6: هو القاعده يحترم، لازم
7: تحترم. عايز
6: تجي برمي ليه؟ نعرف عندك برمي، اما الحقيقه في العام قداش يجيك رادار من اكثر مره؟ حتى مره
8: أنا من الناس المدافعين الشرسين على احترام قوانين الطرقات.
6: ما الأخبار هذه بشي فرح، يلا باش نعطيك الأخبار وعلق بعد. عايدة أنت محمد، قريبا كيما يجيك في الرادار المخالفة اللي تصورك بالكاميرا كي تحرق ضو ولا تحكي بالتليفون، كيف المخالفات باش تتصور بالكاميرا كيما الرادار الآلي هذية اللي أعلن عليه المجلس الوطني لسلامة المرور تبع مرس الوطني سلامة المرورية. العميد فرج بن إبراهيم يقول وكالة تونس أفريقيا للأنباء أنه قاعدين يحضروا باش يشريوا معدات وكاميراوات الرصد المخالفات هذه كيما راه في ألمانيا في الخارج. دونك حتى فروج كابتر لك وجهك وتصويرتك اللي أنت حرقت الفروج. المشكل وين؟ وهذا عنده سنوات وتحكي فيه قبل الموضوع، هو تنقيح النصوص القانونية في مجال سلامة المرور وصدورها في الرائد الرسمي. ذول خذت أكثر برشا من وقتها مشكلة مسار إداري اللي متعثر، ولكن تجاوزات الكل تنجم تخلط لك معناها كيما الرادار بالضبط. دونك فيش قاعدين نستناو في تنقيح مجلة الطرقات وتنقيح الأوامر هذية؟ كرس شروط حاضرة، البيدجي موجود، الاقتناء المعدات موجود، كل شيء أمور واضحة، فقط عندنا ديما مشكلة متاع إجراءات إدارية
8: مديتة
6: اللي تطول الإشكال هذية. نبدأ معك محمد للتعليق، هل هي حاجة باهية ولا ساعة المبادرة هذية، وعليش ديما نبتاو باش ناخذ القرارات باش نطبقوا بلتو؟
7: مش نبتاو، يظهر لي الإدارة التونسية يلزمها زادة تمشي لنا الديجيتاليزاسيون باش تسهل الأمور. ما نقعدوش نعديو بيروات وأوراق، تنجم بميل ولا سيناتور إلكترونيك. حاجات هذوما الكل
6: تنقص في لي بروسيدور،
7: مازلنا ما خلتناش الغادي، إن شاء الله نخلطو. مع العلم أنه فما إدارات في تونس، أنا كي دخلت نسخر روحي مش في تونس، هاي فما إدارة قريبة بعدين. سلم علي المدير نتاع إدارة الإنترنت، إنسان متخلق برشا، ومرة مشيت في قضية ما يعرفنيش ممثل حتى، هبط لي هو وحكي معي وفسر لي وقضالي. مهم شي دارت كل كيف لك، إن شاء الله البلاد الكلها تمشي
6: للديجيتاليزاسيون.
7: فور اكزومبل كيما نشوفوا لي جون نتاعنا تاو مازالوا كي ربحوا كومبيتيسيون انترناسيونال في الروبوتيك معناها يا با لي كومبيتونس كي مونك عندنا لي الناس اللي تعمل بروغراماسيون عنا الناس الكل دونك نحاولوا ننتجريهم
6: شويه تاثير وشويه
8: اللي معظمهم غادروا
7: ونستغلوهم للاسف للاسف
6: تراها تنجم تنقص تردع على الحكايه هذيا كي تجيك بالفغوش تصويرتك في
7: التونسي من اول الدنيا معروف حلفة ما تيب كان برزيم كي تمس في مكتوب وتولي
6: يولي
7: يطبق القانون
6: باهي عيدوده حسب رايك الحاجه هذيا تنجم تقلص شويه من التجاوزات والمخالفات مع العلم انه هذا جات في اطار استراتيجيه وطنيه 2025-2034 معناها باش يخدموا عليها من هنا ل 2034 احنا 2026 توا معناها الحكايه نتاع 8 سنين لقدام
8: على المدى المتوسط والبعيد اي مش باش تنحي دون لي ميديا لانه شوف انا عاده مانيش مع الحلول الردعيه والعقابات والكل مالوروزمون وعي التونسي ضعيف برشا وغالط برشا وقت اللي نقولوا تونسي واعي لا التونسي ماهوش واعي خلينا نقولوها كنا نحكيو اون اوف معناها اليوم في الطرقات التونسي تقف انت في الفو يزمر عليك من تالي يحبك تحرق يحرق في دي كروزمون لا ويحط حياته هو اي سورتو حياه الاخرين في خطر
6: التليفون
8: التليفون يشاتي ويسكرولي
6: يتفرج في فيديوهات
8: اثناء معناها السياقه ومن غير ما نحكيو على كل المخالفات والسلامة المرورية بالنسبة لي أنا معناها تكاد تكون منعدمة لكن أتنسيون ما هيش مسؤولية التونسي فقط ولا السائق فقط مسؤولية الدولة زادة لرادة الطرقات للإنارة اللي ما فماش في الزوتوروت ما تقاش للسينياليزاسيون متاع الأضواء ذيك اللي موجودة
6: لتكل أنفسخة نقصة شوية
8: انفراستركتور مهترية تماما مش نقصة شوية ياسر جونتي كي تقول نقصة شوية نقصة برشا معناها وتكاد تكون منعدمة اليوم دونك بالنسبة لي أنا تواجد كاميراوات وي أنا معاه وطالبنا بها في عديد المناسبات في عديد البلاتو هبش أقول لك شنو الردع هو وسيلة مانيش ضد الردع قلت لك في المطلق ضد الردع من هنا مع العقاب ومع الترفيع في العقوبات فلوس. المالية كما حكي موح قبيلة اللي تمس اسمح لي أني نعيت لك موح كي ولدي أني تمس مكتوب التونسي حتى يخاف على مكتوبه
6: يولي 500 يولي التونسي يخاف
8: حتى هكيك قضاو هكيك قضاو عليها
7: ما تخلصش وبود تروى موين أحيرك برمي متاك وقتا تنمشي
8: خالي بلا شوف أنت في دول الخليج ليندا قديش يدحيو بالألف وبالألفين
7: عندي مثيل آخر كنت اسمه تعرفوه غنيت سببه ولو بانديا متاع كافون في كوريا الجنوبية عندهم كونسيبت يضحك كما إفكاس برش فما مواطنين معينين عندهم كارتة سبيسيال يبدأ يدور روتريتي يدور على روحه وشيف ويهد عمل مخالف عندهم أبليكاسيون يصوروا ويبعث
6: بنيفولا ولا بمقابل ياخذ
7: برسنتاج
6: هذه تمشي
7: في تونس
8: حاجه صغيره نحب عيد علي حاجه صغيره
6: قلنا اكستريم سببه ولو
8: حاجه صغيره باش نضيفها في المساله هذه علاش قلت لك انا من الاول في المطلق راني ضد العقوبات لكن دون لو كاد سبيس العقوبات هذه المطلوب منها والهدف منها على لا لا على المدى المتوسط والبعيد تغيير سلوك التونسي أنا نحلم بمجتمع اللي غدوا على خاطر قديش من مرة تفع من مكتوب ولا توقف على خاطر حرق ذو خاطر باش توصل للعقوبات راهو حسب قوانين مشروع القانون فما عقوبات سجنية في مخالفة
6: السينياليزاسيون تاع الناس في خطر عبارة اوميسيد فولونتير للأسف لا ما نقصوش للأسف ما نقصوش وديما على راس القائمة نلقاو الموتورات في راس القائمة وبعدهم لي بيتون اللي هما الأكثر ما ينفابل في الكيس وبعد نلقاو الكراهب غيرهم
8: دونك ان شاء الله ان شاء الله ليندا ان شاء الله يسمح هذا باش يبدل سلوك المواطن على المدى المتوسط والبعيد سلوك السائق التونسي
6: باي رابيدمون باش تعديو للخبر الثاني ولكن في الاثناء الاستراتيجيه هذه اللي تمشي 2034 فقط الهدف منها من هنا 2027 يطيحوا ب 20% من الحوادث من هنا 2030 يطيحوا ب 25% ومن هنا 2034 يطيحوا ب 50% ان شاء الله من عدد الحوادث نمشي قبل الخبر الثاني رابيد معك محمد
7: فيس أنا نسوق دراجة نارية برج.
6: أي.
7: عمل ثيرابي روحي مش معاش نجري.
6: أمم.
7: سهل.
6: تلبس كاسك.
7: أنا ألبس كاسك. أما موتور تحب الجري. وليت مرة في الشهر نمشي للإرجانس متاع شهر نيكور. نقعد بحث السيكوريتي ساعة ساعة ونص. نشوف أكثر من 20 عبد أكسيدونتي بالموتور.
6: مالوغزمون.
7: يدي معاش نجم تجري وليت على الموتور وليت نتفكر تصوير هذيك معاش نجري.
6: باهي طريقة باهي أوتو كونترول بطريقة ذكية باهي. إن شاء الله ربي أن توكا يوصل الناس الكل لاباس سيرتو اللي يسمع فينا تو في كرهبهم طريق السلامة ليكم.
7: ربي يحفظهم.
6: إن شاء الله اللي شاد تليفون نحاه واللي ناوي يمشي يحرق فروج بطل نمشي والخبر. الثاني الأخبار الثانية في ريكاب أكتو نحكيه على نهار الاثنين هذا الجاي 28 سبتمبر كل عام الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة داء الكلب. احنا ما نحبوش هكا الاحتفال بيوم عالمي ونقوموا نعملوا حملات ونعملوا شعارات, المهم هو الخدمة على طول العام. دونك وزارة الصحة تقول انه في تونس مثلا السنة سجلنا 3 وفيات لدى الانسان داء الكلب وخلال 9 شهور 2026, واكثر من 100,000 شخص تعرضوا لمهاجمة من قبل الحيوان اللي تم التكفل بهم. شنو الحاجة اللي ماذا بينا نفعلوا عليها؟ انه الوزارة حكيت على الوقاية على زوز نقاط. قالت اولا انه السلوكيات الوقائية وتوجه سريعا اقرب مؤسسة اذا كان كلب ولا قطوس مسك, ولكن النقطة الثانية قالت تجنب التعامل مع الكلاب السائبة وتفادي الاقتراب من الحيوانات الضالة ومداعبتها واطعامها وتوعية الاطفال باش ما يجريوش ويجريو الكلاب ويخلطوا راهم اتسيتيرا. هوني السؤال ما روح, هل دو ريكومونداسيون للوقايه ما تراوش ان ناقصه حاجه مهمه هو حل للكلاب السائبه بعيدا عن القنص, على خاطر احنا ضد قنص الحيوانات وما نعرفش ذولي برشا في حوم نسمعوا في الليل مالوغوزمون هكا القنص اللي هو قانونيا مسموح به لدى البلديات. فاليوم الحمله هذه باهيه حمله مجانيه تدعو الناس الكل بلاش فلوس باش تهز كلابها وقتها تصها باش يعملوا هالتلقيح هذية في خيم موجودة في حاجات متنقلة اللي عنده أي كلب قطوس نجم يلقح
7: كلاب وقتها تبارك
6: كلاب وقتها تص بارك. ولكن السؤال المطروح اليوم داء الكلب اختفى وعود رجع, عايدة تعليقا على هذا كل ما تراش انه الحل اعمق من انك ترد بالك وما تلعبش مع الكلاب سيبة, انه الحل زاد شوية في انه نلقاو حل الموضوع هذية, خاطر في الشارع اليوم
8: موجود الحل, موجود الحل ومعمول به دوليا. سمحني معني الدولة كي تعطيني ريكومنداسيون لينا كمواطن ولي كنتي والآخر أيو مسؤوليتك انت وين شنو ما لي ريكومنداسيون اللي عطيتهم لروحك, معني انت مسؤوليتك كدولة في حل المشكل هذية دوبوي دي زاني تعالج فيه في بالقنص اللي هو القنص عمره ما كان حل ومثبت علميا
6: ليه وحتى انسانيا معناها
8: خلينا نقعدوا في مجال علمي سيدي هاي ما نحكيوش على انسانيا ونقولوا الجانب الانساني هذاك نخليوه اخر حاجة ايجا نطرقوا للجانب العلمي. انت وقت اللي تلوج على الحل هذاك اللي هو الحل الأقرب والأسهل بالنسبة ليك القنص عمره ما يحل المشكلة. علاش؟ على خاطر وقت اللي انت تقتل الكلاب هذوكم يخليه الفراغ والفراغ هذاك اللي أوكيبي بكلاب أخرين اللي يجيوا في المناطق اللي فيها حاجة من يتصنت مصبت الزبلة واللي فيها الغذاء اللي يلقاوه. دونك عمره ما كان حل وعمره ما حل المشكل. فيش القاعد دول هو اللي يسميوه يسميوه في اللغة العلمية تأثير الفراغ بالنسبة للمسألة هذية, معناها ما تنجمش تحلو بالمشكلة هذية. الحل برنامج متكامل ومستمر واللي معمول به في العالم وتطبق ونشحت فيه كل الدول, وحتى جارتنا المغرب وقت اللي باش تنظم الكوب دافريك عملت قبل سنوات وعملت هذية
6: حتى دي فيتيرينير وعميد البياترا كانت اقترح المقترح هذاك وناس كل جد ضده اللي هو
8: ليه اللي هو التانيخ اللي هي تراب نويتر اند ريتيرن الامساك التعميق والارجاع باش تمنع التكاثر وترجع للمكان نفسه نفس الكلاب. وفما ايضا سي ان في ار اللي معمول بهم ايضا عالميا كاتش نويتر فاكسينيت اند ريتيرن يعني الامساك التعقيم التلقيح والارجاع. والبرنامج الثاني هو اللي يخص تونس بصفه خاصه لانه تضرب عصفورين بحجره نقص من عددهم وعلى طول معناها في نفس الوقت تقوم بالوقاية من داء الكلب عبر الطلق الكلب عبر أي. التلقيح
6: بالضبط.
8: دونك هذوما زوز حاجات منظومة معمول بها لقاوها في العالم وخدموا بها ومعاش كنقدروا تمشي لهم بتقاش
6: ناس فوالا جونك جوستمون عميد البيت راه حكي على دي فيتيرينير فولونتير ينجم يخرجوا قالك ببلاش يدوروا يعقموا باش ينقصوا هالتكاثر العشوائي للكلاب من غير هالحكايه القنص وغيره. علاقتك بالحيوانات عندك كلب مربي كلب مش نقول لك مربي قطوس لعل تطلع
7: توفي لي زوز كلاب نتاعي تاسفت عليهم برشا وفي البلاصه اللي نسكن فيها عندي كلب عربي ليه بين واكل فيه مش ملقح ما بعد ما سمعتكم توما مش
6: على الحمله هذه
7: نزل لقح له اللي جونتي اصلي على
6: بسمي حاجه اعطيه اسم
7: محسن
6: محسن انت اللي قاعد تحسن له عاد انت
7: عيني خزرت وحنينه برشا
8: الحكايه هذه زاده محمد راهي فما مسؤوليه مالي الكلاب فما ناس تنفح تاخذ كلب تربي عندها مده ويمشي بالشارج كبيره يلوحوا في الشارع هنا زاده يلزم ايجاد قانون باش توثق معناها تقيد كلبك تعرف وتعاقب الشخص اللي تستغنى على الكلب نتاعك
6: ونشجع شويه زيد المجتمع المدني برشا الناس قاعده تخدم في خدمه كبيره باش تم هالحيوانات هذيا وتكفلها وتداويها وتهزها للفيتيرينير قاعدين نرافيهم على ريزو سوسيو تبارك الله ناشطين برشا
8: على كل فقط حتى على ادوبسيون
7: سالتك قبيله قلت لك كلب وقتات تبارك خاطر عندي حلال في زيد نوكل فيهم
6: زيد
7: في نفس البلاصه سوفاجو ما يقلقوا
8: يعطوا لك
7: شوفوا لي
6: بوبيلو هو اسانسيلمون يكون عدديا الكلاب والقطات اكثر موجودين وتناقل دونك عقد مع عدد اكبر نتاع ذي الكلب يكون اكيد اكثر ولكن الحاجه الوحيده اللي كنت اتمنى تكون موجوده في معناها الورقه العالميه كيما هذه انه تكون فما كولابوراسيون مع وزارات اخرى انتروت معناها باش يلقاو حل خاطر اليوم كي وزاره الصحه حل. تقول هذه وقايه وهاو حمله مجانيه ولكن من غير ما تنسق مع البلديات وغيره باش يلقاو زاد حل التكاثر يذول الخدمه ماشي
8: تبقى الحلول الموجوده ليندا كي نقولوا يلقاو حل معناها ما فماش فما تجارب مقاربه
6: مش عايده نقصد معناها كنا نتمناه وتكون هذيا فيه اكثر من وزاره الخدمه هذيا وزاره الداخليه كيف كيف البلديات تدخل على الخط معناها منظومه كامله باش
8: تبقى الحلول
6: تبقى الحلول
8: اللي هي موجوده ماكش معناها ما يلزمكش تكون عالم باش الحلول موجوده عطاوها لك في العالم
6: بالضبط نمشيو كتو الاخر الوقت يداهمنا
7: قلت صغير الموضوع هذا باش يكون موضوع فيلم جي متاع عبد الحميد اللي هو على
6: عبد الحميد بوشنيق على قنص الكلاب ميرسي على المعلومه مهمه برشا يخرج بيانتو وسط اكتوبر هي
8: تكون موجود فيه انت كمهندس
7: اصحابي كل موجودين فيه ونشجع الناس تمشي تشوف
6: هي البرشا نتصور المحتوى باش يكون انتريسون في صلب اللي كنا نحكيوا فيه نمشيوا لاخر خبر
2: ريكاب اكتو
6: الأخبار هذا باش نعلقوا عليه بسرعة لأنه الوقت ما يخليناش نجمو كاملو بقية الفقرات نحكيو على فيديو رينيها برشا تعديت في قنوات إخبارية تعديت على لي ريزو سوسيو متأكدا فما حد في البلاتو هذا ما شافش الجمعة هذية لا فيديو نحكيو على مغادرة وفود من قاعة الأمم المتحدة تزامنا مع خطاب نتنياهو دونك الأعضاء هذوما من مختلف معناها ممثلين غادروا نهار الخميس 24 سبتمبر 2020 قاعة الجمعية العامة بتزامن مع بدء كلمة رئيس وزراء الاحتلال في خطوة احتجاجية تكررت للمرة الثانية على خاطر رينا مشهد مماثل في 2025 دونك في نفس الوقت ذي الداخل لرينيه ولكن خارج المبنى متاع الأمم المتحدة فما متظاهرين كيف كيف تجمعوا على طول المنطقة المحاذية لمقر الأمم المتحدة وردوا شعارات تنتقد نتنياهو والحرب في غزة. بطبيعة كانت ردة الفعل من قبل رئيس وزراء الاحتلال خايبة برشا تغشج وقال يلي مازال يحب يخرج يتفضل وكان انتقد في كلمته دول اللي واجهت انتقادات لحكومته كيما فرنسا بريطانيا عمدة نيويورك جديد زهران ممديني نعرفه اللي هو من أصول عربية وحاجة أخرى نختم بها هي سخرية القدر لأنه الرئيس الفلسطيني محمود عباس تدخل عبر الفيديو بعد ما تم منعه من دخول الولايات المتحدة الأمريكية وما حبوش يعطيوه فيزا ففي الكلمة متاعه قال الولايات المتحدة الأمريكية منعتني من دخول دخول الأراضي, وهذا إجراء عقابي بلا أساس قانوني. وزاد كيف كيف كان انقض الاحتلال باتباع مشروع استعماري اللي حاب يخرج الفلسطينيين من أراضيهم. هذا كل شفناه تبعناه, وأكيد القضية الفلسطينية دو بلوز أون بلوز قاعدين نراو في دول تاخذ في مواقف وتعطي في خطابات عمرنا ما سمعناها قبل, كما إيمانويل ماكرون في الكلمة الأخيرة اللي اعترف بها. تعليق ما عندك محمد, ومعك عايدة غابيدمون ما عاش عنا وقت.
7: المجتمع الدولي فما سحوة كبيرة, برشا رؤساء ومسؤولين في العالم كل قاعدين يفيقوا, يمكن على خاطر موازين القوى قاعدة تتبدل في العالم, دونك فما مصالح زادة تبدلت. الحرب بين روسيا وأوكرانيا, إيران مضيق هرمز, دونك فما ايكونوميك تشالنجز ما يوليو يمشيوا للحقيقه ويفضلوا يقولوا
6: فوالا. هذا هو عايدة تعليق معك بسرعه.
8: احتجاج دبلوماسي رمزي قاطع هكا سماوه المغادرين. الحقيقة هو صحيح رمزي لكن مؤشر إيجابي برهن على معارضة قوية سياسية ودبلوماسية لسياسة الترهيب والإبادة اللي تنتهجها حكومة الكيان وتابعاتها الإنسانية. لكن أنا نرى فيها زادة برشا نفاق سياسي, لأنه برشا دول, أنت حكيت توا على فرنسا ليندا, فرنسا صحيح اعترفت في 22 سبتمبر 2025 للفضاء الجوي نتاعها للطائرات العسكرية اللي تمشي باش تضرب. مصر اللي احتجت وغادرت أيضا من المدعمين. يعني فما برشا نفاق سياسي أيضا اللي هو ماذا بينا الحركات الاحتجاجية تكون مصحوبة بديزاكسيون عملية اللي هي حقيقة تعزل الكيان الصهيوني مش رمزيا فقط لكن فعليا.
6: بالضبط, ولكن هذا ما يمنعش قاعدين نراه في حاجات مرينهاش قبل بداية التغيير, لعل خلينا نقوله في انتظار أكيد إن شاء الله تنفرج الأزمة. كما قال محمد برشا كوار تبدلت وبرشا معطيات وبرشا قوة ظهرت على الخط
8: على المستوى الدبلوماسي
6: وغيره.
8: على المستوى الدبلوماسي
6: كان هذه ريكابكتول اليوم, حاولنا الخبر الاخرين بسرعة على القولية خاطر مازال عندنا برشا فقرات في بالك مع ولا ضد موعد اخبار ماضي ساعة, ونرجع في ساعتنا الجاية. زميلنا مروان يقول دورجانس, عندنا فاصل صغير وبعد نرجع. ريكاب اكتو

0: البرمجة الشتوية على موزايك فم. الموسيقى نون ستوب. اسمع أقوى الموسيقى، أقوى البلاي ليست وأقوى الميكس. نهار الاثنين R&B، نهار الثلاث طربيات، الأربعاء فلاش مي باك، ونهار الخميس الجو التونسي من نصف الليل الماضي ساعة. وما تنساوش دي جي شو، دي جي شو avec nos DJ résidents Mosaic FM. Rayhan في Spirit of Ibiza, Maru في Vibration و DJ Bash في Memories. Mosaic FM, your sound, your energy. الأولى في تونس. بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم. اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية لصغيرات. ملائمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. خذ جهاز ألفا وتفكرني. ألفا تبدل لك حياتك. معك ويكاند كل عام سبت الحد من نص نهار لمدة ساعتين اللي انت رحالي في بالك.
1: رجعنا معكم في ميدي ماغ ويكاند على موزايك فم. توا نص نهار و39 دقيقة كالعادة، مازلنا مواصلين الماضي ساعتين مع برشا فقرات. حكينا شوية هكا ريكابكتو، شوية حاجات سيريوز، توا باش نمشيو شوية حاجات بلو كول. خليني نقول معايا عايد عرب كالعادة العنصر قار في الحصة، وضيفنا اليوم الممثل محمد السويسي. مرحبا مرة أخرى محمد. مرحبا عايدودة. باش نمشيو الروبريك في بالك اللي فيها كل مرة نحاولوا نتعلموا معلومة جديدة. والسؤال معاك محمد، علاقتك بالطيارة، عندك فوبيا، عندك خوف في الديكولاج اتيريساج ولا ما على بالكش؟ فما ناس ما فما حتى مشكله كيطلعوا في الطياره.
2: ما عنديش خوف، اما عندي طرايف معني.
1: طرايف كيف شنو؟
2: البوانتور دي كبير، انا 49 نلبس.
1: بارك الله بارك الله. قداش طولك محمد؟
2: 96
1: متر. 96
2: دونك ساعات فما طيارات ايربيوس هكا صغار قص ايكونوميك اقل حال، نطلع عبود 15 مينوت شدني كرامب، نولي نقوم نعيط ولا نخوي تجي تجري تقول لي بليز كلوز يور بيرت ولا قول لها راني ما ماكش تحس اللي نحس فيه مستدار. فما مرات جينيسير الحق عملوا مع البي برشا مرات يبدلوني مسيج ولا فما بلاسة متاع سيكوريتي ممشى كبير. فما مرة في تركيا هزوني البزنس دي ما يعملوا معي
1: جيست مش تعمل فيها بالعاني انت لكرام مش تمشي البزنس لحقيقة
2: تغزر تقول لك تقول لك بيه
1: يعذروك معني
2: حتى على الوفر ويت ساعات نبدأ مروح يقول لي عندك ميزان زيد نهلو الفاليز يقول له عندي زو سباب
1: سباب تبارك يوسف مش تعرف ليجا
2: ما بيه
1: يدي محمد هذه فازة بيه معني تخدمك سيادتك في الحكاية هذية تخدمه أكثر من أي شيء. لا تخدمه وش بيك تطلع في الطيارة تقى روحك في البزنس تقص ايكونوميك تقى روحك في البزنس. أي من تساور عنده مشكلة في البش يلقى
3: البرة من البرة
1: تلقى
3: من
1: تونس تلقى كانت نارفة كي تسافر تشري
2: يا فريب يا من برة.
1: أما مستحيل
2: نسلم على بيات الفريب كل يكلموني
1: 49
2: كل ما يلقاو يكلموني مشاوي.
1: أي حاجة بيخاتها ما يتبيعوش دونك يعملوا سيركوي حول العالم.
2: لا تبيع ولا فما ايميتاسيون من 46 ما عادش فما ايميتاسيون.
1: ما يخسروش على ايميتاسيون خاطر غاغ
2: صحيح. انا مش بدري انا اشتلع بيبي تسالة جلدي فيه.
1: عايدة الطيارة نعرف انت
3: خوفني
1: بحكم معنيها حياتك الخاصة وشخصية ما مش نحكي عليها بالتفاصيل ولكن سافر برشا دونك ما عندكش مشكلة مع لي توربولانس كي تعدى الطيارة بتوربولانس تبدا
3: لا بدي تو
1: ما فهميش لا فبي لحد جاي. وانا سؤال على الحكاية هذه مرة الموضوع حاجة اخرى في بالك اليوم هو في بالك علاش الطيارات في الاغلب لونهم ابيض؟ هذا هو السؤال. ونرجع معك محمد وبعد نشوف عايدة حسب رايك علاش اغلبية الطيارات لونهم ابيض؟
2: نتصور بشي راجع ضوء الشمس.
1: برافو ديجا هذايا باش ينقص بلوتو من الريفليكسيون تاع الشمس على خاطر كي تسخن الطياره دونك اكيد باش تستهلك اكثر.
2: هو الفوق نفكر ساعه تاخذ موان 63 الفوق
1: اي
2: زعما ضوء الشمس اقوى وخاطر اقرب الطياره
1: على ضوء الشمس. شنو حسب رايك اسباب اخرى
2: باش ماشي الحج
1: بي هذه فان مش غايبة. عيدود حسب رأيك أعطيني أموان سبب
3: اللون الأبيض. اللون الأبيض يراو فيه أي خلل يبدأ موجود ولا حاجة يترى في اللون الأبيض خير من الألوان الداكنة، معناها حاجة زيادة مهمة
1: وقت تخربيش ضربة دونك
3: في البيوع كيحب تبيع الكومباني أيضا اللون الأبيض مطلوب أكثر، معناها هو
1: كما الكرهبة البيضة
2: ولا طيارة تبيبة زي يقول
3: في الكرهبة نحبش اللون الأبيض
1: كيلومتر.
3: أنا من الناس اللي بحبش اللون الأبيض في الكرهبة بالكل،
1: أنا بيجي محبش اللون الأبيض. فما ثلاثة من أربع أسباب ذكرتوهم أنتم الزوز جستما، حكاية الريفليكسيون بتاع الشمس اللي تسخن معناها جسم الطائرة، فما كما قالت عايدة اكتشاف اللي بان بسهولة والمشاكل تنجم تصير في الفحص والصيانة، خاطر كي تبدأ بيضة ترى في ساعة فما اون انومالي باش لا قدر الله معناها نجم نمنعو
3: ولا ثغرة مسدودة.
1: حاجة أخرى مهمة برشا هي التكلفة، على خاطر الاخر الالوان الاخرى تتكلف اكثر، ولكن الاهم من هذه الوزن نتاع الطياره، قال كل كيلو عنده التاثير نتاعو، معناتها كي باش تزيد كوش اخرى واش تردها كحله وتزيد تعملها دوري وتزيد تعملها كذا باش تثقل، وهذاك يعمل اكثر كاربوران ويزيد يثقل، معناها باش تفهم علاش احنا كي نسافروا قل لك مثلا 23 كيلو تزيد عليهم تخلص، خلصت مره بوا زيد
3: خلصت
1: خلصت مره بوا زيد
2: الحمد لله
1: تسلك بس بدري فوالا. والحاجه الاخيره انه قالك اللون الابيض كيما في الكرهبة عايده اللون الابيض قالك يقعد ابيض ناصع، باغ كونط اي كرهبة لون اخر ولا طيار
3: نجم تبليح بالشمس
1: وتراسلهم يعاودوا يدهنوا اي سافا كوتي دو لارجون. دونك المعلومه اكيد برشا يعرفوا حكايه الشمس، ولكن السؤال المطروح هل انه الطياره وهي الفوق اكثر تسخن باشعه الشمس ولا هي لوطا حسب رايكم؟ معناها أسول ولا ولا هي
3: أسول
1: أسول أسول أسول علاش خمت فيها أسول؟
2: خاطر تولي اللي فيه متاع الأرض ولو الشمس أقرب
3: الريفليكسيون صحي
1: الريفليكسيون اكزاكتومون. دونك تبدا في القاعة تجبد أكثر أشعة الشمس. دونك هذوما من بين الأسباب اللي خليه اليوم أغلبية الطيارات لونهم أبيض، ساعات تلقى لي جيت بريفي ملونين
2: ملونين
1: أي
3: لا تقل تقى سيجل ولا حاجة مش لافيون أون لوي ميم تقى الأكثرية اللوجو
2: نتاعهم
1: تركيش إيرلاينز يظهر لي
2: يلاسقوا فما ماتير
3: لاسقوا
2: يلاسقوا
1: كيما في كوب دي موند
3: اي اللوغو يلاسقوها تلسيق وتتنحى
1: فوالا. وديما على الابيض سي بلو فاسيل
2: نسلموا على غزالة نحن ان شاء الله ترجع في فورما
1: ان شاء الله
2: وتريق الامور
1: ان شاء الله ترجع
2: غزالة ان شاء الله. نسلموا على الناس اللي تخدم في الغزالة خاطر ربي يعطيهم صحة وديما يعملوا معنا البي إن شاء الله ربي يوفقهم
1: إن شاء الله. إن شاء الله المواطنين الكل كيفك عندهم بوتور 49 باش ينجموا
2: متعبة إن شاء الله عليه إن شاء الله متعبة حاجة متعبة
1: على كل حال. دونك المعلومة إن شاء الله تعدت لبعض الناس اللي أكيد فعلوا معنا في اللايف، تنقراكم بعد شوية لي كومنتير. حنا باش نخرجوا فاصل موسيقي صغير بالكل ومن بعد نرجعوا لمعاه وإلا ضد سؤال باش تجاوب عليه بكل صراحة محمد، معناها فرانشمون يا إيه لا هذاك باش نقول عليه توا، أنا كنت نقول شاركوا معنا وجاوبوا، أما مش نسأله لكم بعد مباشرة باش ناخذوا إجابة سبونتاني متفاهمين أوكي معه ولا ضد بعد فاصل صغير. عايدة نعرفها صريحة من غير ما نوصيها تقول كلمتها دونك أمورها واضحة، نخرج فاصل ونرجع يلا
0: في بالك

0: رجعنا معكم في ميدي ماك ويكاند ونص نهار و52 دقيقة، مازال مواصلين حتى الماضي ساعتين. معي عايد عرب كالعادة عنصر قار في الحصة، وضيفنا اليوم الممثل محمد السويسي. وصلنا لفقرة مع ولا ضد.
1: مع ولا ضد؟
0: مع ولا ضد سؤال لي مش صعيب، ولكن ماذا بينا إجابة صريحة. ودايوغ باش نعطيكم مستمعينا شنو جاوبوا، على خاطر حطينا سؤال على باش فيسبوك وفما نسب مع ونسبة متاع ضد. نعطيكم النتيجة بعد ما نبدأ معك أنت محمد. مع ولا ضد أنك تبلغ بزميلك في العمل كي يعمل غلطة كبيرة تضر بالخدمة؟ مع ولا ضد بصراحة؟
2: مش في المرة الأولى، أنا ما نحبش. فما عنا في خدمة متاعنا شوية تكنيسيان ونوديو فيزويل ونعملوا إيفينمونسيل، دونك حساسة برشا، ديما قابلوا رؤسي وزراء ملوك، ما عندكش إسباس باش تشتغل. ديما عنا دي جايد لاين نخدموا بهم، وعندك كيب تحتك تفرميها باش ما تخلطش تطيح في
0: الغلطة
2: هذيك. صاروا لي غلطات قبل في الخدمة، نحاول ديما باش نقرب الأولاد اللي يخدموا معايا ليين ونحاولوا نحلوها وقتها. ما تقعدش تبلغ ساسيرا كوا، انا لي فري نكونش في فما خدم تستحق باش تبلغ عليهم في يخدم فيهم تمس من الامن العام ولا
0: افشي سر
2: خدمة
0: خرج
2: دي دوني حاجة اخرى بسيطة تنجم تفضى انت وزميلك ما بعضكم تعيط له تعطيه شانس الاول، ماش تعطيه شانس اخر ما عاش تعاود.
0: احنا السؤال مش على غلطات بسيطة ذيك تتعدى، نحكيه على غلطة كبيرة اللي تنجم تكون فيها امباكت ومذرع على الخدمة، معناها تنجم تكون عندها دي كونسيكونس من بعد، ولا حاجة كبيرة برشا خطيرة على الخدمة.
2: أنا ما بلغت الحق،
0: هي كلمة بلغ بو احنا معناها تقبل قلت تصب، معناها بالتونسي يقولون الصبة، كي ناخذوها بطريقة نيجاتيف شوية وبالبوزيتيف تبلغ.
2: ليه من ماكي جولي السبة تقعد سبة وليست من شيء من الأحرار هي السبة.
0: دونك ضد إلا كي تبدأ حاجة فريمون خطيرة برشا.
2: أنا في الكورة كنت نسب اللي ما عارش يشوت بيلانتي يقول له ذاك خاطيه هتا نشوتها في الخدمة هذي
0: جوست بشي شوتها
2: شوتها
0: جوست الأسوة بذي بي. عايدة مع وإلا ضد مهما كانت خطورة المعلومة، مثلا فما ناس تخدم في حاجات حساسة في الانفورماتيك، في دي دوني تعطيهم الشركة منافسة تنجم تضر في الخدمة، تضر بفلوس بانجو كبير برشا.
3: قناعتي الشخصية انه في اي مؤسسة مهما كانت فما هيرارشي وفما ناس اللي هم مكلفين بالرقابة والمراقبة. نعطيك مثال على مؤسسات الاعلامية خدمتي انا، معني فماش علاش انا كي نسمع غلطة ولا نلاحظ غلطة دي مش انا معناها نبلغ عليها، يعني مش نقول الصب، خلي محمد يقول الصب وانا نقول بلغ. مثلا في المؤسسات الإعلامية مفروض فما هيئات قارة، فما هيئة تحرير، فما مدير برمجة، فما مدير تحرير، فما هيئة إدارة ستركتور، معناها بيان ديترميني اللي من المفروض كل واحد يقوم بشغله وينتبه للأغلاط اللي
0: إذا كان غابت عن الناس هذوكم
3: من المفروض ما تغيبش.
0: بالمبدأ ديما ضد،
3: معناها
0: كل واحد يخدم خدمته،
3: كل واحد يخدم خدمته. ونزيد على هذا معناها فرصة باش نحكيه معناها على مؤسساتنا الإعلامية، على غياب لايكا اللي هي الأورغان متاع التعديل، فما تعديل ذاتي وفما هيئات تعديلية كانت عنا لايكا ما عادش موجودة اليوم، المفروض أنها تتوجد، موجودة في كل دول العالم، فما الأركوم في فرنسا، فما الأفكوم في أنجلترا في المملكة المتحدة في كل
0: في مجال إعلامي في مجال إعلامي ربما ما فقش فماش لايكا ولا ما فقش مدير برمجة والحاجة حتى المستمعين بيدهم ينجموا يفيقوا حاجة اكسبوزي على الاخر، ولكن فما بعض المهن او يكلو في بيروات اللي تنجم تكون فيها بعض الاخطاء او تجاوزات كما قلنا خطيرة جدا، ولكن انت في كل الحالات ضد
3: في كل الحالات يلزم تتواجد
0: هيرارشي
3: وان سيستم بتاع رقابة، الناس المكلفة بذلك هي اللي تنتبه للاخطاء مهما كانت حجمها داخل مؤسسة، فمش عليش زميل باش يصب بزميل
0: بزميل. فوالا واضح جدا، موقف متناسق.
2: اللهم
0: قالوا التوينسة اش قالوا حسب رأيكم؟ طرحنا سؤال وحطيناه على الباج فيسبوك متاعنا، مع ولا ضد انك تبلغ بزميلك يعمل غلطة مهنية كبيرة تنجم تضر بالخدمة. اغلبية التوينسة 68% مع، ولكن اللي ضد هما فقط البقية يعني 31% التوينسة مع المستمعين واغلبية الناس مع انهم يبلغوا.
3: دونك احنا صبيبة كونكليزيون
0: سا ديبون كيفاش باش ناخذوها في السنس

0: ولي والناس اللي كلهم خايبين في
1: نمشيو كلنا نجبدوا اللوطه ما طلعوش الفوق.
0: يعطيك الصحه عايدة على الموقف البطولي. شكرا محمد السويسي على الموقف
1: بطولي حقيقة.
0: ونشكر الناس اللي زاد صوتت. راه اون جوج با كل واحد عنده اسباب وتو كان نمشيو ندخلوا في التفاصيل علاش اغلبيه التوانسه قريب 70% صوتوا معاه. يمكن فما اسباب
2: تاع على
0: البريم بعد في النوت ياخذوا نوت بيا
1: واللي حبيت يترقى واللي
0: حبيت. يمكن الاغلبيه هكا وربما فما اسباب اخرى.
2: يعطيكم الصحه هكا جماعه الصباح خير. صباح خير
0: يخوفوا ذوكم اكثر ناس يخاف
1: تسويك اليوم وغدوه يسمح لك يضحك نمشيو نعملوا قهوه.
0: كلامكم مش غلط حتى تعرف ان توكا كان هذايا اجابه صريحه من عندك محمد ومتاكده كيف عايده. واللي جاوب عكس هذا نحترموا رايه اكيد في السونداج اللي عملناه على الباج تاعنا على الفيسبوك. دونك هكا خلطنا الموعد اخبار ماضي ساعه على موزايكا فاهم. انا كالعاده لم نعمل اجابه خاطر هاو غسان معايا ويعرف
1: هاو حطينا من
0: جيبتي ليلي
1: شنو حرجك
0: ما غير حتى احراج ناس كل تعرف هاو غسان الاولاني وحكينا فيه البارح وشخنا بالضحك. ماضي ساعه موعد اخبار على موزايكا فاهم مع زملائنا قسم الاخبار واحنا راجعين الساعه الجايه. مازلنا مع بقيت لي روبريك استنى وشوي اخر صحيح من الغلط استنى وزاد ليكسبير باش نحكيو فيه على ليكلاتمون دو رو علاش كرهب ساعات تصير كلاتمون دو رو وهل هذه حاجه خطيره برشا وحتى ساعات كهرباء جديده عجليها جدد ويصير كمام لكلاتمون دو رو برشا اسئله اخرين على البريسيون عجلي كهرباء. ليكسبير بعد شويه اكسبير اون اوتوموبيل يجي بحثنا اركان بن فضل. نرجع مع سؤال اليوم نرجع مع صحيح بالغالط ومع ضيفنا محمد السويسي. مرحبا بيك نعمل بوز مع الاخبار وكيف كيف عايده ونرجع
1: توتالو
3: ميدي ماك ويكاند كل سبت وحد من نص نهار لساعتين ليندا رحالي البرمجة الشتوية جديدة على موزايكا فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026 الويكاند صباح يحلى صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مون العالم بين يديك مع ياس الغربي. ولأول مرة ميدي ماك ويكاند أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب أند ترانس وكل عادة عدن حوات في جازة فام نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس سبور إكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فورم سبور حيدر الشارني إسكندر إبراهيم مكلعوني فهمي البرهومي وأحمد عدالة والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية كل شيء تلقاه على موزايكا كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر
4: دار جديدة عرس قريب ولا حابين تغيير ما فيكم شيء معرض هوم كونسيبت هو الحل. إفيف ديكور إنارة ومفروشات أحدى الصيحات بأحسن الأسعار من 21 سبتمبر ل 1 أكتوبر بقصر المعارض بالكرم من 10:30 متاع الصباح ل 7 متاع العشية.

0: مستمعي إذاعة موزايك فام، تحية طيبة. قيمة صادرات التمور التونسية الإجمالية خلال موسم 2025-2026 تتجاوز ولأول مرة حاجز المليار دينار، لتبلغ أكثر من 1,000,000,000 دينار مقابل حوالي 830 مليون دينار خلال الموسم السابق. كما سجلت الكميات المصدرة ارتفاعا هاما لتبلغ 160 ألف طن مقابل نحو 125 ألف طن خلال موسم 2024-2025، بما يؤكد الديناميكية التي يشهدها القطاع على مستوى الإنتاج والتجميع والتسويق والتصدير. رئيس الجمعية التونسية لأولياء التلاميذ رضا الزهروني يدعو إلى اعتماد تنظيم للزمن المدرسي يضمن تقليص تنقلات التلاميذ إلى أدنى حد ممكن والحد من الساعات الجوفاء مع ابقائهم داخل المؤسسة التربوية خلال كامل الفترة الدراسية. والمصدر ذاته يوضح في تصريح للزميلة بشرى السلامي أن المطلوب هو تنظيم جداول الأوقات بطريقة تسمح للتلميذ بالخروج من المنزل مرة واحدة والعودة إليه مرة واحدة أيضا، مع توزيع ساعات الدراسة بشكل يقلص الفترات الشاغرة بين الدروس.
1: راي المؤسسة التربوية المدرسة المعهد الأعدادية مش إدارة، دور مهم وقت نخموا احنا في نظام التنقل الواحد ايه مقبول، اما نظام الحصة الواحدة مع المدرسة تبدا

0: ماضي الساعة 8 ولا 8 ونص بوز ماضي ساعتين ونص ماهوش معقول خاصة في الوضع الحالي اللي احنا في احتياجات للبنية الأساسية الأقسام على خاطر الأقسام الشرعية وللموارد البشرية. المهم احنا اللي نتمناه هو أنه نحدوا من تدخلات التلميذ. ماذا بينا يخرج الدار مرة بركة يقعد أثناء الدراسة نتاعه جداول الأوقات تاخذ بعين الاعتبار معناتها الحد من الساعات الجوفاء كيف القدرات نتاع المتعلم على تقبل المعارف إذا ثم ضرورة باش يبقى دونك يبقى في قاعات المراجعة داخل المؤسسة التربوية المدرسة والمدرسة العددية والمعهد الثانوي ويروح إلى بوبرتوت. التوجه هذايا أولا بالذات شي نقص من تنقلات أولادنا وبناتنا دونك شي نقص من مصاريف التنقل ربما كيف أولادنا مابقاش ياكلوا ماكلة الشارع ولا ياكلوا في الديار نتاعهم ثم كيف نحميهم كيف من مخاطر الطريق.
1: في خبر آخر بلدية بنيمتير من ولاية جندوبة تنطلق في تنفيذ حملة تهدف إلى جهر الخنادق الإسمنتية بالطرقات المحيطة بالمدينة ورفع الأتربة والصخور وبقايا الأشجار والتوقي من مخاطر سيول مياه الأمطار المحتملة وفق ما أفادت به مصادر بلدية ومن اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة. يشار إلى أن أغلب مناطق ولاية جندوبة قد شهدت خلال الأيام القليلة المنقضية وفي أوقات قياسية نزول كميات عالية من الأمطار ويتوقع المرصد الوطني للرصد الجوي نزول مزيد من الأمطار. كذلك بلغات اللجنة الجوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بالجهة. في تطورات الشأن الدولي الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان يؤكد أن الخطة الجديدة التي اقترحتها طهران لإعادة فتح مضيق هرمز الاستراتيجية وضعت بالتنسيق مع المرشد الأعلى وسيتم تنفيذها دون أي مشاكل إذا وافقت الولايات المتحدة وذلك في مقابلة مع شبكة سي بي اس نيوز نشرتها وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء إرناح. ورفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقترحا إيرانيا لوقف إطلاق النار لمدة 7 أيام يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز واستئناف المفاوضات مقابل رفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية وفق ما نقلته وول ستريت جورنال. خدمة الطوارئ في باكستان تقول إن 11 شخصا قتلوا وأصيب حوالي 30 آخرين في انفجار وقع اليوم في دير إسماعيل خان بشمال غرب البلاد. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net والمشوار يتواصل مع ليندا وكامل فريق برنامج ميدي ماج ويكاند. إلى اللقاء.

0: رجعنا معكم في ساعتنا الثانية من ميدي ماج ويكاند. مرحبا بكم. ماضي ساعة و 12 دقيقة، احنا بدينا من نص النهار مواصلين الماضي ساعتين كالعادة في ميدي ماج ويكاند مع عايدة عرب على يميني، العنصر قال في الحصة. مرحبا من جديد. وضيفنا اليوم ممثل محمد سويسي. مرحبا محمد، نورتنا اليوم في البلاتو. احنا مواصلين ساعتنا الثانية مع بقيت لي روبريك، وجينا الفقرة مهمة برشا اللي هي موضوعها اليوم في صحيح من الغلط. انت شوف توا
1: صحيح من الغلط.
0: صحيح من الغلط، هل انه الحاجات اللي مبيتوهم في البريز يستهلكوا ضوء والا لا؟ كان نقول لك محمد احسب لي قدش عندك حاجه في الدار تبدا برانشي وما تستعملهاش، ولا كي ترقد في الليل شنو عندك في الدار مثلا يخدم محطوط في الفريز؟
2: بحكم عامل الخبره خلي كان الفريجيدير، خاطر نعرف اليوم ما يكون
0: هذاك يخدم. اما الشارجر تليفون تخليه،
2: اي حاجه فيه كوندونساتور مكثف تقعد تاكل كورون حتى كي تبدا ماش برانشي في التليفون ولا
0: التلفزه تقعد التيمون تاعها يشعل.
2: انا عندي ديجونكتور نقصهم خلي كان الفريجيدير.
0: معناها تقص الراس تنشف العروق،
2: خاطر هذا مجال العمل نتاعي. دونك استنسنا مع دي ليستاج هذا اللي فيه تعلمنا كيفاش هذا نقصه
0: باش
2: يرجع ما ترجعش
0: دي ديغا كبار. فوالا دونك الفريجيدير يقعد يخدم في الليل فقط، وتا تليفون تشارجيه وانت راقد ولا صباح؟
2: جو بريفير نخلي في بيت صاله تشارجا، وفما ليميت ينجموا يعملوه الناس التليفونات وننصحهم ما يفوتش 80%
0: باش ما يخليوش
2: ينقص اقل من 20% باش ما يتحسب السيكل نتاع الشارج
0: كيما الفاتور الكتريك. بالضبط باهي منظم محمد، امور واضحه. عايده كنقول لك سمي لي حاجه شنو
3: مانيش كيما محمد منظمه، بالعكس معناها لي شارجر نتاع التليفونات مثلا
0: في البريز
3: خليهم في البريز، حتى مانيش نشارجي في التليفون
0: اي
3: معناها دوب الفيش ومخليه فيها زوز بريزات نتاع زوز تليفوناتي على طول
0: كيفينا
3: موجودين. تلفزه كيف
0: تيما
3: يقعد يشعل
0: اورديناتور
3: الاورديناتور لي خاطر نحطو كان كي باش نستعملو
0: اي
3: دونك ما خليش في البريز
0: ميكرون تقعد في البريز
3: كيف
0: لكن كي ما يشعل
3: اي هذو ما حاجه ديسيبليني كيما محمد او تكنيسيان وعارف الامور. بون نعرف اللي ما ياكلوش حاجه كبيره
2: صحيح
3: سي 0 ما نعرفش
0: ولكن هل انه كي كلهم برونشي على 365 يوم يزيدوا حاجه في الفاتوره نتاع ستيك ولا لا؟
3: قديش
0: هذا هو السؤال. هل ياكلوا ديجا ضو ولا لا؟ خاطر توا واحد يقول قايل شارجور محطوط مش برونشي زعما مشيك الحاجه ولا لا؟ خلف مصحيح من الغالط جوستمون باش ياخذ معنا بالتليفون سي عبد القادر بكوش مدير النجاعه الطاقيه في قطاع البنائات في الوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه باش يفسر لنا التفاصيل ويقول لنا شنو الصحيح من الغالط. مرحبا سي عبد القادر، مرحبا بك.
4: مرحبا لندا ومرحبا بجميع مستمعي موزايكا فام.
0: يفضلك يا سيدي. يعيشك سي عبد القادر، شكرا على التدخل معنا باش نوضحوا الصحيح من الغلط في علاقه بالموضوع هذايا. هل انه الحاجات اللي يقعدوا برانشي في البيز معناها نتاع الدار ياكلوا ضوء الا لا؟ هذا سؤال الاولاني. وهل الكلهم ياكلوا ولا مش الكل؟ مثلا عش حاجه فيها تيموان تاكل حاجه كيما شارجر التليفون مثلا؟ لا
4: الكل ياكلوا هو الحقيقه وياكلوا معناها اون موين ياكلوا في فير 10% من الكونسوماسيون تاع الدار، الكونسوماسيون الكتريك تاع الدار معناها
0: برشا
4: اون موين. هذا فما حتى دي زيتود يقولوا حتى اكثر شوي. اش معناها هذا؟ معناها راهو الكونسوماسيون تاع لي مود في والا الحاجات اللي تقعد برونشي في البريز وهي ما تخدمش نجم توصل حتى 3 وفي بعض الديار حسب عدد التلفز اللي يقعدوا برونشي وعدد ليزيكرون وعدد لي شارجور وليزيكيبمون اللي يقعدوا برونشي نجم يوصلوا حتى 500 كيلواتور في العام. يعني احنا نحكيه على 100 دينار قاعدين نطيشوا فيها جوست على خاطر مناش نحيو في لي شارجور، مناش عاملين. يعطيه الصحة ضيفك الكريم الحقيقة
0: محمد
4: نصائح هايلة. دونك ملتي بري وفيه فاصل معناها فيه انديريكتور اللي ديريكت دوب ما نكملوا مثل التلفزة ومعها ريسبتور ومعها من عرش برضو صون
0: قاعدين نشوفوا فيه في التصويرة
4: ديريكت تك نقص يعني نحط لكي كملت نجد إلى التريكتور باش ما نقعدش فهمني كيف زادا الإكرون تاع الأورديناتور وخاصة نتاو في العائلة نجم يكون فما أكثر من إكرون كيف زادا لي شارجور دونك بعد لا تشارجي تنحيهم هذا بيك ما تخليش يشارجي حتى كما قال زبا ضيفك اي ذا تشارجي افيك ان سيرتين ليميت هذايا على دوري دفي وعلى السيكوريتي تاع لاباري تاعك. اما الحقيقه وهذه حاجة يغلطوا فيها أغلب الناس رانا قاعدين نضيعوا في برشا فلوس جوست باك نخليوك لي زاباري ولي ذيكرون والوحدة تبدأنا أونفي
0: دونك معني على طول العام ساشيف
4: اللي لازم يقعد يخدم كيما الفريجيدير مودام بوتيتر فهمتني الباقي الكل اللي زمنا نستعمله بعدش نحيو من السكتور من البريس
0: فوالا حتى تيموان تلفزة حتى تيموان
4: ومش شوية راهي 100 دينار في العام ماهيش شوية راهي فلوس
0: معنى انت قلت 10% معنى تقريبا على 100 دينار فما 10,000
4: لا لا 100 دينار هي اللي ضايعة انت في العام
0: اموين
4: معنى في العام قول انت مليون في العام فاتورة الستيك دونك 10% تجي 100 دينار
0: معنى كي تبدأ فيلا كبيرة مثلا تستهلك زوز 3 ملايين في العام فما 300,000 سي بروبورسيونيل
4: اي سي بروبورسيونيل ما تستهلكش برشا يمكن اللي ضايع في اللي مود في واللي في 40-50 دينار اذا كان نقولوا احنا 200 كيلواتور في العام
0: فهمتني دونك واحد ما عطيهش قيمة من لو
4: فلوس قاعدة ضايعة
0: معنى بخلاف الفلوس فما حكيت الطاقة ضايعة زيدة اللي احنا اليوم نلوجو عليها
4: اكيد احنا مشكلتنا الكبيرة طوى هي الطاقة والسيكوريتي انرجيتيك متانا باش ما يتعودش نفس الصيف الجاي دونك كل جاسد راهو عنده قيمته ما نقدرناش نحقره حتى جاسد كي تجيبش تختار الالكتروميناجي اختاروا كلاس 1 فما اقتصادي دو كلاس 1 بالنسبة في تونس وعليها كل الاتيكات اللي في الكليماتيزور اللي هو اكبر مشكلة اللي تتسبب في لابتل دو بيسونس الكبير اللي يصير في الصيف هما الكليماتيزور احنا اكثر من 60% من الديار في تونس كيبي بالكليماتيزور وزيد كي يعملوا كي يخدموا كل ما بعضهم في نهار سخون كما صار في جويليا ولا في اوترام يلفون ابيل ابوبري 50% من القدرة المركبة نتاع ستيك هذي زايدة معناها اوكازيان الموقت اللي تسخن الدنيا دونك نبدأ يعني من الأول نتحكم في الطلب معناها ناخدو كليماتيزور ادابتي للبيت للغرفة اللي باش نبردها ناخذوش اكبر كذا كي ناخذو بيرفورمون انرجيتيكمون يبدا دو كلاس 1 بالانفرتر كي ناخذ الكليماتيزور كي نركبو بالصحيح ونعملو خاصه لي زوبيراسيون دو مينتونونس صغار انا ساهلين
0: بعدك عندي سؤال زيد
3: استاذ سؤال فيما يخص الكليماتيزور ايضا كيما تحطوا بالحق تحطوا في 16 مثلا
0: 26
3: ولا 26 يفرق بالنسبه
4: يفرق حاجه ما يفرقش في الكونفور تيرميك انت سولون لي زيتود وحتى بالتجربه وبالكالكول 26 دغري كافي باش يحس الانسان بالكونفور تيرميك وكل درجه نقصها 26 درجه راك باش تخسر 7% على الفاتوره على الاستهلاك اللي ديدي الكليماتيزاسيون معناها انت كي تهبط مثال 3 درجات راك عندك 21% كلها ضيعتهم وماكش مش تحس ديفيرونس
0: مش فرق كبير
4: كي مش تحط 16 راه ما يوصل لكش 16 مش التعب الكليماتيزور مش يبدا يدور على طول ماهوش مش يقول
0: علاش ما يوصلش 16
4: ما يوصلش خاطرش انت الكليماتيزور يخدم سلون ان غراديون تمبيراتور هذه حاجه فنيه معناها تيوري فهمتني دونك تبدا لك انت برا في ال 40 درجه ماهوش يهبط لك لل 16 دونك مش يتعب مش يقعد ديما الموتور يخدم وياكل هو ضوء
0: يستهلك اكثر طاقه
4: يصير له
0: اجهاد. محمد عنده سؤال محمد
4: تفضل
0: دونك سي عبد القادر
2: سي عبد القادر تسلم عليك برشا فما تكنيك جديد ما زدت كي تعلمته بعد الضغط اللي صار لنا في الطاقه سنين ودي الاستاج اللي هو في الكليماتيزاسيون ملتي سبليتر يعني نجم يكون عن جروب واحد في الدار لكن إذا كان حاب نبردو زوز بيوت مثلا بيت سالة بيت نوم فرد وقت مش لازم يكون عنا دو كليماتيزور, نجم يكون عنا كليماتيزور واحد لكن دو سبليتو وقت تحب تبرد بيت سالة تبرد, تحب تبرد بيت نوم بنفس الكليماتيزور
0: نجم
4: موجود. جوست حاجة بركة كما قلت لك عندك الديمونسيون بارابور للفوليوم بتاع الغرف اللي باش تبردهم, واثنين تحاول تاخذوا فيه تكتاج تو الملتي سبليت ما فيش تكتاج معناها كما نقولوا اوبليغاسيون دو تكتاج تونسيه, لكن تلقاه عنده ليس كونابيل احنا الرسود في كاستي انرجيتيك الايار نتاعو. المهم ثبت انه يكون عنده ايار عالي اكثر من 3.5 ويكون هك الوقت يكون من انرجي.
2: انا نوعد قبل ما نشري نكلم
0: هو وجود في الوكالة الوطنية التحكم بالطاقة اكيد الباب مفتوح. باخر نقطة زي عبد القادر, انت قلت كي تاخذ حاجة كلاسي كلاس اون من المستحسن هذه تنقص في الفيكاسي تمتاحها ولا لي معناها خاطر باش يسقل
4: كي تاخوه كلاس اون فار اكزامبل ناخذو فريجيدير تاخذو فريجيدير هما اللي اوتوريزي باش يكونوا كوميرسياليزي في المارشي في تونس من كلاس اون حتى كلاس 3 من الاربعة لثمانية راهم ممنوعين
0: ما يدخلوش لتونس.
4: كي تاخذوا انت كلاس اون في بلاصه كلاس 3 هذول اللي لقيتهم في السوبر مارشي ولا حاجه. بالنسبه لك الفريجيدير بار اكزومبل عندك يكونوا من انرجي ب 50% كامله
0: اي ولا فيكاسيتي
4: الكونسوماسيون تاع الفريجيدير على فيكاسيتي على الفيكاسيتي انرجيتيك تقصد ولا
0: معناها كي تاخذ اون ولا 3 يعطيك نفس التبريد اللي الاليمون تاعك والاقتصاد متفاهمين فيه مقتصد اكثر ولكن الافيكاسيتي في التبريد واحد اثنين ثلاثه كيف كيف
4: كيف كيف هما هذاك سا ديبون من الكاركترستيك تكنيك والنوع نتاع الفريجيدير بيدو. ولكن انت فما خاصه شنو اللي يفرق زاده في الكونسوماسيون راهو الكومبورتمون تاع العبد معناها مثال الفريجيدير
0: حل سكر حل
4: كونجيلاتور الفوق ماذا بيك يكون معبي معبي بزيد وباش يكون روندمو أكثر. بالنسبة للكمبارتمون اللوطاني يبدأ مفرد ويبدأ منظم باش دوب ما تحل أنت الباب نتاع الفريجيدير ديريكت تعرف شنية البلاصة اللي باش تاخو منها تاخو منها وفي ساعة تسكر ما تخليش محلول وتمشي تقضي حاجة في الكوجينة وترجع راهو كل ما يكون محلول الفريجيدير باش يأكل أكثر
0: ويعاود من الأول وجديد السيركوي
4: باش يعاود يبرد الليزاليمون كيف كيف ما نحطوش ليزاليمون سخان كيف كيف في أي إيكيبمون إلكتروميناجي ثم دي بون براتيك دي كومبورتمون راهو ليكونومي تنجم توصل 50-70% جوست بهالاكتجاه
0: الحاجة هذوما
4: دونك نكونوا كما نقولوا منتبهين بركة وكها
0: ما واضح جدا. احنا حلينا قوس ودخلنا في فريجيدير كليماتيزور بين معلومات ولكن نرجع للموضوع الاصلي. يأكد لنا سي عبد القادر باكوش حاب نشكرك برشا على المداخله معنا مدير نجاح الطاقي في قطاع البنائات والوكالة التونية للتحكم بالطاقه انه الحاجه اللي تبات في البريز راهي تاكل ضوء وهذه على طول العام ينجم يزيد في الفاتورة تقريبا 10% على 100,000 تخلصها فما 10 دينارات كالتيموان بتاع التلفزة وكالبريز اللي ما نحيتوش والشارجور اللي محطوط والميكروند اللي برانشي دونك هذو ما دي بتي جيست نجمو يربحونا فلوس ويربحونا الطاقة. شكرا يا سي عبد القادر مشكور يعطيك الصحة جالة في مداخلات أخرى ومواضيع أخرى في صحيح من الغالد دونك فهمنا توا صحيح من الغالد
3: أنا يلزم نبدل البراتيك محمد واضحة قال احنا
0: لازمنا نحيوا كشارجوريت ونديبرونشيو الحاجات الكل والتلفزه معاش بالتليكوماند
3: لازمك
0: كيما كنا نراو الانتربتور نتاع الملتي بريز
3: ستابيليزاتور
2: باش في التليفون او في الشارجور فما ريسك كبير زاد على
0: هذه الحلقه جاي نجم نخدم عليها مثلا في
2: خاطر بنادم عنده انشارج الكتريك والتليفون زاد يبدا في الشاش نجم يصير
0: سورتورينا حوادث نتاع انفجار بعض الهوادف جوستومون. يعطيكم الصحه ميرسي مره اخرى سي عبد القادر كنت هذه الصحيح من الغالط إن شاء الله المعلومة صحيحة ووصلت لكم في فقرتنا. بالنسبة لليوم مش نخرجوا فاصل ونرجعوا مع الفقرة الجاية فاصل غنائي صغير ونستقلوا بحثنا بعد شوية أركين بن فضل الإكسبير أوتوموبيل معنا في موزايك فيم أكيد باش نحكيوا على أسباب الكلاتمون تاع عجيلي الكهرباء ساعات كهرباء جديدة قولك علاش عجلتي تفلقت كمام نحكيوا على بريسيون العجيلي تاع الكهرباء اسكو تختلف من الصيف للشتاء من كهرباء الأخرى شنو الأسباب التفاصيل بعد شوية.

0: رجعنا معكم جديد في ميدي ماغ ويكاند، ماضي ساعة و 29 دقيقة وقيت فقرة الإكسبير اللي في كل مرة نحكي فيها على موضوع مختلف من مجالات متعدة ومختلفة. واليوم باش نحكيو على عالم السيارات. نستقبل بحضنا أركان من فضل نقطة إكسبير عن أوتوموبيل في موزاي كافي. مرحبا أركان.
1: مرحبا.
0: نورتنا. صافي بليزير.
1: عايشك. أنا نستقبل لك بحضنا.
0: عايشك. عايدة عرب. محمد السويسي.
1: خير بالكومباني عاك اليوم في
0: السيارة. جو وانتي كملت القاعدة المزيانة هذي. اليوم بطبيعة افتدار حضروا أسئلتكم يا جماعة محمد وعايدة.
2: شايف العجلة؟
0: لا ما تفلقت لك حتى مرة عجلة.
2: لا
0: باي لحظة لا
2: تفلقت لي مليون مرة.
0: تفشت لك شي عجلة؟
2: تفلقت لي عجلة.
0: تفشت تعرف تبدل عجلة؟
2: مستحيل.
0: محمد تفلقت لك شي لطف عليك عجلة في حياتك؟
3: أنا ميكانيك ما نفهمش. تمد لي أورديناتور نجم نصنع به تاريخ.
0: ما عجلة
3: ميكانيك ماكسيموم الحاجة اللي نعرفها كي تسكت الكهرباء نحط دوزيام دزها وحدي نجريها نقص في وسطها نخدمها بالدوزيام
0: نقص
3: وحدي
0: اي والعجلة ما سألوكش ترقف مع العجلة
3: عاونت عبيدة
2: نوقف شكوني بدل لي العجلة مرة زادة تفلقت لي عجلة مش تفلقت معناها إني توليزابل في حجرة هكا وانا واقفة ومتعدية كميونة وقفتها طلع عجل والله لا عجل عيط ليكيب تور مركه الكهرباء هزها
0: عندك الزهر عايده مزهارة في الحكاية هذا
2: حتى ما نفهم شيء كيف ميكانيك محمد
0: أركين جستمون هذاك الهدف من الفقرة كيما هكا باش نحاول نفهم بعض الحاجات قبل ما نحكيو على البريسيون تاع العجيلي حسب النوع حسب السيزون وكل شيء. خلينا نحكيو على كلاتمون دو رو معاك أركين. أسباب الكلاتمون دو رو شنوما وهل أنه مش مربوطة بالعجلة قديمة ولا جديدة؟ فما ناس كربتها جديدة وعجلتها جديدة وصيرهم كلاتمون دو رو وبعد قلنا الخطورة متاع الشيء هذا.
1: L'éclatement, هو كإكستريم ليندا مختار برشا رينا محمد يسو ديبروي بيان قالك نحط دوزيام نخدم نتصرف مدام عايدة كنا نحكي وتخي بون كوندكتريس وتطبق معناها القانون بحذافيره
0: وتسوق بالقداء
1: مالغري سا صار لها الإكلاتمون. بون هاكا جاتك لا ريكومبونس دو بون ديو وقت الإكلاتمون جاك رفيق وقت عجل دونك هذيك سي لا ريكومبونس. هو شنو يقول القايل هاو تسوق بالقداء وكلم مامون وصارت المشكلة. المشكلة اللي ماهيش تراقب في البريسيون دي بنو نتاعها وأهم حاجة في العجلة قبل اللي تام تاعها هي البريسيون تاعها.
0: هذا العامل الاول
1: معناها عجله جديده سو غونفلي اخطر برشا من عجله اوزي وسور اوزي وتكون في البريسيون الصحيحه.
0: باهي
1: دونك هذا الغلط اللي تيحوا فيه الناس الكل مش في بالو شريعه جالي جدد ميسالش ينجم دون مانيير سوفاج يسوق من غير ما يعس على البريسيون دي بنو تاعو.
0: ايه
1: ان بنو سو غونفلي معناها منفوخ اقل من البريسيون اللازمه البريكونيزي بار لو كونستركتور اخطر من بنو سور غونفلي واخطر برشا من بنو جديد نوف بالشعره وغونفلي على البريسيون الصحيحه.
0: تختلف من كهرباء الاخرى مهم جدا
1: بيان سور تختلف من كهرباء الاخرى. عندك الاتيكيت لا فاموز اتيكيت في الباب نتاع الكوندكتور وكان ما فماش في الباب نتاع الكوندكتور عندك في المانيوال نتاع الكهرباء عندك لا بريسيون نتاع لي بنو نتاعك وقت اللي تبدا فيها وحدك ولا وقت اللي يبدا معاك ركاب وقت اللي تبدا عندك ركاب ومعهم حمولة. دونك لا بريسيون إل فاري سولون لو بوا لي باش يهزو لو بنو نتاعك وسولون الحمولة نتاع الكهرباء نتاعك ديما تلقاها معناها
2: ما تجي البال حتى حد معناها أنا كي باش نطلع معايا ناس مثلا يبداو أربعة ولا خمسة في الكهرباء يلزمني نعاود نتفقد البريسيون تاع
3: كي تطلعني أنا برك لازمك تعاود تتفقد
1: أنا ومحمد وحدي
2: في ساقيك وخاي أنت كي تطلع ساقك برك نبدل البريسيون
0: خمسة وخميس لاباس
1: تلقى عندك أن تابلو واضح في الباب يعطيك بريسيون معناها تقريبا الديفيرونس بين 0.1 بار و 0.2 بار سولون الحمولة سولون قداش من راكب عندك. لكن ديما احنا نقولوا في معظم السيارات ولا اغلب السيارات ديما البريسيون تاع 2.5 تكون هي الاقرب للمطلوب من الكونستركتور ومن الكاباسيتي نتاع الشارج نتاع العجله نتاعك. اذا كان انت البريسيون نتاعك معدله بصحيح راهو ما تصيرلكش سيرشوف على لي فلون اي لي زيبول نتاع العجله نتاعك.
0: باه مادام عايده جبدت على البريسيون خلينا نكملوا بريسيون بعد ذكرنا الاسباب الاخرى. تو قلت الحاجه الاولى الحموله فما السيزون زيد كيس سخون صيف شتاء اسكو تبدل بريسيون ولا
1: البريسيون هي بيدها ليندا
0: صيف ولا شتاء
1: العجله نتاعك اللي ادابتي باش تمشي 4 سيزون. احنا لي بنو نتاعنا في تونس كلهم 4 سيزون معناش بنو ديفير
0: و بنو ديتي لي بريسيون
1: هو جينيرالمون البنو نتاعنا يكون بنو ديتي يمشي 4 سيزون في تونس. البريسيون ما تبدلش لا سيف لا شتي هي بيدها البريسيون والعجله نتاعك عندها اون كاباسيتي دادابتاسيون في وقت قصير السادابت للزفت كي يبدا سخون ولا كي يبدا بارد ولا كي يبدا الكياس فيه مطر
0: حتى لونتراجي حتى لونتراجي معناها
1: الاوتوروت بيان سور البنو معناها عنده طريقه يعني بها ديسيباسيون تاع الانرجي هذيك والسخانه هذيك لي ريونور معمولين باش يخرج الماء معمولين زاده باش يهوي والبنو نتاعك والقوم نتاع البنو باش يبرد البنو كي يبدا اون فونكسيونمون معناها سخانه ولا برد بصل قديم التمبيراتور نتاعو بين 45 50 دوغري توصل حتى ل 70 دوغري اودلا دو 70 دوغري تولي تخوف لازم الواحد يسيس روحو فما كراهه بتوجدد فيهم ان سيستيم دو كونترول يعطيك البريسيون بالبنو بالبنو
0: يخرج لك في التابلو دو بار
1: مش يخرج لك تيمو بارك فما دو تيب دو كونترول ليندا فما كونترول اللي يصير بالسيستيم او اس بي نتاع الكهرباء يعطيك اسكو انت عندك ان بنو كي ديزيكيليبر معناها ستابيليتي تاع الكهرباء نتاعك ويقول لك كونترول لا بريسيون دي بنو ولا يعطيك عجله بارك انه اللي فيها مشكل وفما ان سيستيم بلوز افونسي تاع الكهرباء الجد يعطيك كل بنو قداش فيه بريسيون وكل بنو قداش فيه تمبيراتور
0: بالضبط
1: هذا يكون معناها اكثر سيستيم امان واكثر سيستيم فيه سلامه وتنجم تكونترولي بيه بالكهرباء نتاعك اذا كان ما عندكش السيستيم هذا لازمك تتفقد لا بريسيون دي بنو
0: كل قداش اركان خاطر الحقيقه معناها بوغ ايتر اونيت كيما قالت عايده ما سي با سيستيماتيك مكثر كي نجي نشد ثنيه طويله وين نتعدى للكيوسك نثبت اما في الايامات العاديه كل قداش شهر جمعتين
1: اكبر غلطه هي اللي كنت تحكي فيها اول حاجه on contrôle la pression des pneus نقولوا احنا moyennement مره في الشهر مينيموم الاستعمال عادي سيارات لوجره والناس نتاع الخدمه ماذا بيه مريره في الجامعه وماذا بيه كي يعمل لون تراجي نجي اول حاجه اللي تضحك عنا نحن في الاستعمال نتاعنا ما تغشش ليندا اكثر العباد يعملوا نفس الغلطه نتاعك با هو خارج باش يعمل لون تراجي
0: بالعكس نفرح باش يصلح لي الكيوسك
1: تاع لوتوروت
0: اي هكا كان
1: بعد نص ساعه البنو سخن دونك ما عادش يعطيك تمبيراتور صحيحه دونك لهنا انت تعمل سوغون فلاج للبنو نتاعك وقاعد تضر في روحك
0: معناها حتى كي باش تتفقد مش وانت شديت نص ساعه وتروت من قبل ما تخرج يلزم
1: تعمل ان سوغون فلاج سامحني على خاطر الهواء يسوديلات كي يسخن البنو كان كنت انت عندك اون بريسيون نتاع 2.5 بار بالسخانه نتاع البنو كان وصل ل 60 دوغري نجم يعطيك في الـ في الـ في الستاسيون سيرفيس في المانومتر باش يعطيك 2.7 بار دونك باش يعطيك لهنا ان كونترول دو بنو غالط تحط انت بريسيون دو بنو غالطه
0: معناها لازم تبدا كهرباء بارده معناها العجالي ما
1: لازم العجالي يكونوا في التمبيراتور نتاعهم او روبو معناها موين مون باش تلقاها 30 40 درجه
0: باش نرجعوا لكلاتمون دو رو ولكن معناها قلت انت الحموله والصيف والشتاء ما يبدل حتى شيء ولكن كبر الكهرباء وكبر العجالي خاطر فما ناس عجاليهم كبار وعبيد صغار فمش كون يركبوا عجلة مش أدابتي للكرهبة ذوكم ذولي زادة سابوس بروبليم
1: مشكل كبير انك تغير الريفيرانس تاع البنو ما غير ما تثبت معناها الكونستركتور نتاعك يعطيك تابلو كامل نتاع لي بنوماتيك كومباتيبل مع الجونت نتاعك وفما لي جونت زادة اللي تبدلوا ونجم العبد يغير
0: فمش كون يحبك معناها استيتيكمون مش ما يعرفش
1: تنجم تبدل وتنجم تحط ان بنو بريكونيزي باغ لو كونستركتور تكبر العجلة نتاعك بطريقة سليمة جدا 100% عندك انت مش موديل بركة ولا تاي وحيدة نتاع بنو تركب على الكهرباء نتاعك عندك مثلا جدي نامبورت كوا لي جولف جولف 8 جديده اللي موجوده توا الدور من 15 بوس حتى كشي 19 بوس يخرج البنو دوريجين من الدار وتلقى معناها اون فاريونت دو بنو كبيره برشا اكثر من 6 مقاسات ينجموا يركبوا على لي جونت نتاعها كونستركتور ولا كانت باش تبدل البريسيون باش تلقاها تقريبا هي بيدها بالنسبه للكهرباء خاطر لي بنوماتيك اللي يمشيو مع الكهرباء هذيك باش يعطيو نفس الريبونس مع السسبنسيون تاع الكهرباء دونك دوكو باش تلقاها ديما نفس البريسيون دو بنو تمشي مع الكلاتمون
0: دو رو احنا قلنا اول حاجه رجعت تحلينا برشا خاطر اهم سبب هو البريسيون اسباب الاخرى
1: لغني وانت تمشي حفره نيت بول وتلطخ الكهرباء نتاعك فيها تجيك اون اغنيه على الفلون تاع العجله
0: بالعرض اللي تخرج
1: اون بوتيت بوس
0: تخرج لي مرينا
1: لغني هذيك اخطر حاجه تنجم تكون موجوده على الكهرباء نتاعك بعد السوغون فلاج جي لغني لغني راهي تنجم تعمل اني كلاتمون ما تعرفش وقتاش دونك نصيحه للمستعملي الطريق الكل اذا كان معناها عرفت روحك بالحق لتخت الكهرباء في نيت بول ويبدا معناها الزفت فيه يذبح كيما السكينه ماذا بيك تتفقد العجله نتاعك والغلطه الكبيره انه العباد يطلعوا على الفلون البراني عندك فلون واحد اخر دونك ماذا بيك تمشي للستاسيون دو سيرفيس تاخذ وقتك تنحى العجله يثبتها البروفيسيونيل اسكو عندك اون اغني ولا خاطر الاغني راهي تنجم تكون مخطره برشا وقاتله
3: تصير في كور تصير في كور الباسكيت وقت اللي تمس في السيرسو كي تبدا سور كونفليز
1: نفس الفينومين نفس الفينومين.
2: وعلى طرقاتنا ظهر لي على طول لازمك تتفقد هذا تبارك الله.
1: كل زيوت طرق مشكورة يعني بالحق معناه خطر موت. ماذا بينا الكيسات متاعنا يتحسنوا؟ ماذا بينا الزيوت طرق متاعنا يتحسنوا؟ ماذا بينا زيادة ها وخارج شوية على الموضوع ماء التراساج زيادة في الليل؟
2: كنا نحكيو فيها في الساعة الأولى لو كان سمعتنا كنا
1: نحكيو فيها. والعباد ما يراوش في الليل بالكدا.
0: وكيما صار العايدة الحجرة تذبت في حجر فما ناس تضرب في تروتوار فما ناس معناه بخلاف الأحفر ينجم يسبب إكلاتمون.
1: الحجرة والنيت بول نفس اللي فيه ينجم يعمل إغني وينجم يصير إكلاتمون بالوقت.
0: كانتي في الوقت عايدة
2: بالوقت
1: ينجم يكون أقل خطورة من اللي يكون أبوستيريوري إذا كان أنت معناه التخت الكهرباء ومن بعد قلت ها ولابس الكهرباء قاعدة تمشي وتفقدت من برا وعندك إرنيد والانتيريور وقتها بعد أيامات ما تعرفش عليها وقتاش وقت اللي تصير سيرشوف في البنو نتاعك ينجم لا قدر الله غروند فيتيس يصير معناها الكلاتمون ويكون مخطر ومخطر برشا والكهرباء البيغ معناها تراجي جمله. حاجه اخرى مخطره ليندا كي يبدا بنو سور غونفلي ولا سو غونفلي في الكهرباء الجدد افيك لي زيد على كوندويت السائق ما يفيقش الكهرباء نتاعه وقاعده تلعب تصير لا كوريكسيون دو تراجيكتوار لو اس بي يخدم الالكترونيك يخدم التكنولوجيا تخدم ويبدا ما عندوش ان سيستيم دو كونترول دو بنو خاطر لو اس بي جي قبل برشا سيستيم دو كونترول دو بريسيون دو بنو ينجم معناها ما يفيقش بالكومبورتمون تاع الكهرباء نتاعو في بالو كهرباء ايكيليبري ويقول هاي راك حل الكهرباء كيما كنت نسوق في الكهرباء اللي قبلها وما يفيقش بالديزيكيليبر في العجله نتاعو دونك عنده عجله سو غونفلي من الاربعه باش تعمل سور شوف وتنجم هي تعمل
0: لازم الاربعه يكونوا فما تناسق سينو واحد فيهم
1: بريسيون فرد تاع ماذا بينا باش يكونوا فيهم نفس تمبيراتور ويكون عندهم نفس الكومبورتمون في الكياس وما يعملولكش انستابيليتي في الكهرباء نتاعك.
0: باش نختموا معاك توا هذوما الاسباب الكل كيصير لو عبد اكلاتمون دروبون ماذا بيه يبدا مش يجري مش نوما لي مزور دو سيكوريتي باش يمنع روحو خاطر ساعات معناها ما يعرفش يعمل معناها انت تجري وقت عايده مش تجري تحكي على السرعه معناها
2: اي نمشي اي
0: تمشي معناها هربت بيك الكهرباء شنو اللي صار لك
2: ما هربتش بيا سمعت الترشيقه هنا ديريكتومون شديت على جنب على اليمين
0: وخاطرك انت من الناس ما تجري
3: برك الله تشد فرع وقت
1: مدام عايده تري بون كوندكتريس تبعها تسوق بالبلايك كالمومون حتى كي تصير حاجه لا قدر الله تلقى ستابيليتي نتاعها ان شاء الله ربي يبقي ستر على الناس الكل. اخطر حاجه انك كما قال محمد تشد فران وقت اللي يصير الكلاتمون
0: سي ريفلكس عند البعض
1: ما تمسش الفران
0: بالجمله
1: تي سونتر الكهرباء نتاعك في وسط الكياس تو ديبورت با تخليها اللي نتيح الفيتيس نتاعها شويه ما تحركش الفولون ما تحاولش انت هي باش تهرب وانت تستويها لا تزيد تهرب بيك اكثر دونك حط الكهرباء نتاعك في وسط كلوار اللي انت فيه تحاول تشد الفولون بزوز يدين في نفس التراجيكتوار وقت اللي تيح الفيتيس بالكده تاع الكهرباء نتاعك
0: تراكي على اليمين تهبط على الباكوتي كي تشد فرانشو نجم يصير
1: نجم تو بيغ لو كونترول وتنجم تعمل حتى تونو
0: كاريمون
1: الكهرباء كاين العجله التالي تنجم تهرب اذا كان العجله قدام تنجم تعمل تيتا كو وتنجم
0: وديما اكيد السرعه تزيد تتعمق
1: طبعا السرعه لازم بالحق نتحكموا في الكهرباء نخليوها في الوسط ما نعملوش ديزاكو دو ديريكسيون ما نمسوش الفران ابدا اذا كانت حاب تعمل حاجه باهي حاول بالبواتا فيتيس تنقص بشويه بشويه معناها الفيتيس نتاعك وما تمسش الفران ابدا
0: خاصه تتحكم في اعصابك ما تدخلش
1: كالمومون بروديه الدم تكون فايق وتكون مركز باذن الله لاباس
0: نكملوا معك محمد
3: مولحه صغيره لكن زاد نتصور فما سبب اخر خاطر فما عجيلي اور نور مرخص في السوق ندعو الناس كل ما يمشيوش يشيو العجيلي اللي اقل خاطر ما نجموش نلعبوا بحياتنا نربحوا 100 دينار ولا 70 دينار في الشراء
0: عنا في الاسواق التونسيه
1: سوق الموازيه سوق التهريب العجيلي اللي يجيو اور نور يجيو مقلبين ويجيو معوجين ويجيو فيهم مشاكل ردوا بالنا منهم حاجه اخرى زيد نزيدوها اللي عنده كهربه جديده والعجله يراها جديده من الكهرباء ما يستعملهاش برشا ويغيب عليها برشا وهو مسافر مثلا ويرجع راهو العجله بالشعره وجديده راكبه والكهرباء قاعده تريقده معني على العجله نتاعها راهو العجله تنجم تقولب نجم
3: تدور الفورم ولي دور
1: غلطه تولي الكهرباء معناها العجله في كل دوره تبمبي شويه
0: بيك في غصت نحيهم
1: دونك هذاك يعمل لك بير دو ستابيليتي والعجله المقولبه تتبدل بدون نقاش وفماش حتى طريقه
0: للتصليح يحفظ الناس الكل ميرسي اركين على هالتوضيحات والنصايح اللي قدمتهم
1: ان شاء الله
0: تسلم الكل جوست حاجه مهمه كل شهر مرينا في الشهر احنا المستعملين العاديين نتفقدوا العجالي اوتوماتيكمون مش كي نجيو ماشيين اوتوروت ومش بعد نص ساعه من الاوتوروت هذه حاجه انا توا تعلمتها باغ كونتخ لي بروفيسيونيل كيما تاكسيات كل جمعه
1: هذاك العين راهي تغلط ما تعملوش كونترول دو بريسيون دي بنو
0: ناقصه هواء مش ناقصه هواء
1: العجل جد ما عادش يعطيك البوس على جنب وتفيق بها العجله مفشوشه ولا
0: اذا تفقد في
1: لازمك بالحق بريسيون صحيحه، مانومتر صحيح، بارومتر صحيح، باش تعرف انت بالحق
0: البريسيون
1: الحقيقيه نتاع العجله.
0: مع العلم انه بربي ملاحظه صغيره، فما بعض لي ستاسيون تمشي للاولى تمشي برشا قالي مروان للثانيه الثالثه يقول لك ما تخدمش مكسره، ما تخدمش مكسره. هذول ان سيرفيس معاش اوبليغاتوار، هو
1: عقليه السيرفيس وفروا لنا سيرفيس
0: لي ستاسيون اوبليغاتوار ولا
1: اوبليغاتوار وفي الكاي تشارج نتاع موزعي المحروقات راهو لازم بريسيون دي بنو تكون موجوده على القليله ماكينه واحده باش ما نقولوش
0: على الاقل. صارت لك عايده مره، صارت لك محمد اي خاطر تصير
1: ولا تقعد تخدم بريسيون غالطه
0: بير هكا كتزيد تولي تسبب في مشاكل.
1: توفروا لنا لو مينيموم دو سيرفيس في لي ستاسيون الكل في الماركت نتاع المحروقات الكل.
0: يعطيك الصحه اركان بن فضل نوتخ اكسبير اوتوموبيل في موزايك اف ام. جيت بحضينا اليوم في روبريك الاكسبير باش نستدعك تقعد بحضينا خاطر عندنا اين روبريك تندخلك معنا في السؤال نتاع سؤال اليوم، وبعد نشوفوا الحصه معكم حتى الماضي ساعتين كذا الاكسبير.
4: الاكسبير ميدي ماك ويكاند كل سبت وحد من نص نهار الماضي ساعتين ليندا رحالي.
0: ان شاء الله الفايده حصلت، تعلمت برشا حاجات في فقره الاكسبير كيما كل جمعه وكل يوم موضوع جديد ومجال جديد في الاكسبير. باش نواصلوا معكم في ميدي ماغ ويكاند وبروفيت بحضرنا اركين، خلينا نمشيو لسؤال اليوم. سؤال اليوم الحقيقه تفاعلتوا معه برشا برشا على باج فيسبوك، حطيناه قبيله وبرشا حطوا دي كومونتير تنحاول نقرا منهم البعض شويه اخر. نسال محمد السويسي ضيفنا اليوم الممثل محمد السويسي الجميل عايده عرب واركين بن فضل في سؤال اليوم، هل تعطي فرصة أخرى وإلا ليه الشخص غلط معاك؟ نبدأ معك محمد.
3: فما أنواع متاع غلطة،
0: غلط معاك
3: غلطات لا تغتفر، غلطات نجم تفي عليهم من داول، لكن في طبع مسامح ما
0: ان ترم دو بورسنتاج معناها 80% تسامح 20%
3: في الاحساس مفهميش بورسنتاج
0: يا إيه لي
3: متنجمش تحسب. دونك أنا جو بريفير نسامح
0: حتى كي تبدا غلطه كبيره فادحه
3: تاخذ وقتك باش يمكن نبعد على الانسان هذاك ما نسامحو بينه وبين
0: فرصه ثانيه تعطي ثالثه ورابعه ولا
3: لطيفه العرفاوي تنزل ورابعه
0: عمر امشي حضري لنا دير ايه ولا فقت بيك. معناها بالنسبه ليك الفرصه تتعطى مره ثانيه كهو ولا تنجم انسان يعطي برشا فرص، ولا انت من الناس كاتيجوريك فرصه وكهو
3: هاو كسر بنيك مرة الأولى فشلت
0: بعد ما عادش
3: كهويز
0: بعد ما عادش نمشي لك عايدة من الناس اللي تعطي فرصة ثانية الشخص غلط معاك ولا ليه؟
2: أنت وأهمية الشخص في حياتي وأنت والغلطة شنية؟ معناها ينجم يكون كيجي يبدأ شخص مهم في حياتي، معناها عنده مكانة مهمة في حياتي، نجم نسامح ونعطي فرصة أولى وثانية وثالثة. وكي يبدأ شخص مش مهم في المطلق توليرانت ومتسامحة، لكن في الخصوصيات كان عبد مش مهم ويغلط معايا ما فهميش علاش بخليه في حياتي.
3: عمرها ما خرجت ماكس كلير
0: بالحق ما كانش تخرج اكسكلير
3: تعاقب كوتر امه
0: اي عندها حسن التعامل مع المراهقين وتبارك الله معناها.
2: دونك
0: اما في الحياة بخليه في الفرصة الثانية، ان فعطيت فرصة ثانية الثالثة والرابعة تواصل ولا اكهو
2: النجم
0: تعطي الثالثة والرابعة من نفس الشخص
2: كيبدأ شخص مهم في حياتي ومكانته خاصة في حياتي من خير اني ما نخسروش. كي يبدا شخص مش مهم في حياتي ما نعطيش حتى فرصه اولى
0: صفر.
2: معناها الانديفيرونس معناها بالنسبه لي انا اللامبالاه هي احسن طريقه للشخص هذاك ما ردش الفعل
0: ولكن
2: على الغلطه، لكن
0: الانسحاب
2: بلغتنا احنا بلغه التوانسه اللي فهموها نطفي كومبليتمون.
0: فوالا
2: كي يبدا مهم في حياتي نجم نعطيه فرص عديد من الفرص.
0: اركين بالفضل
1: السؤال لازم يكون بلوز اكسبليسيت امون افي خاطر فما السماح حاجة فما الفرصة الثانية حاجة أخرى
0: مش نفسه خاطر احنا في الحلقة اللي قبل قبل اللي فاتت عملنا على لو باردون حاجة أخرى ذيك احنا حكيو على تعطي فرصة ثانية لشخص وهل تنجم تمشي الثالثة ورابعة ولا فقط تقف الثانية.
1: أنا ننصح الناس كل باش يسامحوا انكونديسيونيلمون، سامح باش انت ترتاح وسامح خاطر ربي يسامح، هو اللي خلقنا هو اللي قالنا الإنسان خليفة الله في الأرض، دونك لازم نتعاملوا مع الناس كيما المولى يتعامل معنا. أما الفرصة الثانية تو ديبون أنت والشخص وأنت والغلطة. شخص معناه هو نحاسبه العبيد القراب أكثر من البعاد، احنا معروف مع الإخوات القارين الزوجة
2: يعني مكانة في حياتك
1: الناس القراب هما اللي نحسوا منهم أكثر، دونك حتى غلطة صغيرة نجت عديها العبيد أخرين من عبد قريب
0: تظهر لك برشا
1: فما العبيد القراب انواع الوالده والوالد الام والبو مش نحاسبهم ربي فضلهم الناس كل ولا يرحم اللي ماتوا ما انكونديسيونيلمون ما تنجمش تحاسب امك وبوك يظلموا يدقوا قالوا الناس بكري دونك حتى كان يظلموك ويجوروا عليك لازمك تتنعم بك الظلم هذاك وتزيد تفرح به وتزيد تعطيهم فرص اخرى
0: هذايا اكيد للناس كما قالت عايده العزيز في حياتك سي امبورطون وحسب الغلطه شنو ولكن مع الفرصه الثانيه فقط والا بون مش نحكيوا على القراب قرابه والا تنجم تمشي لثالث ورابعه كما
1: نجم سور لو بلان بروفيسيونيل انا تاو باش نحكي شويه العباد اللي يغلطوا هما اللي يحبوا يتعلموا واللي ما يغلطش هو اللي ما يخدم حتى شيء واللي يغلط برشا هو اكثر عبد يخطئ
3: تغلط كثير
1: تلمون تلمون نخدم يقول لك نغلط برشا خاطر انا نعمل 100 تاش في النهار مش نغلط في 2 3 تاش وغير يراقد ما يخدم في حتى شيء ما يغلطش
0: دونك العبد اللي يغلط
1: بالحق يفوت كونستركتيف ونخليو العباد يتعلموا ونعطيهم فرص جديده فرص ثانيه وثالثه وما نخليوش يعمل نفس الغلطه ماذا بينا يتعلم حبه غلط
2: يغلط في حقك انت يغلط في حقك مش يغلط في
0: خدمه
2: لا لا يغلط في حقك
1: لو كوتي ايموشنيل سمح فوالا هذه فرصه ثانيه تو ديبون
2: فوالا دخلت تعطينا هي سي عليده
0: حط لكم الاغنيه ما سمعتوهش باش يعبر حتى على رايه مش قلت عليه انت قبيله خلي ما حقش يزيد حاجه ساعه قبل
3: واكثر بنو اكثر غلطه ومانيش باش نتوب عليها وديما نقعد نعاود فيها سلمى على زوجتي برشا
0: نحبها برشا
3: ديما طيب ماكله بنينه ما حاره ونقول لها والله العظيم بعد نعود ناكل مرة هذيك أكبر غلط فما نوع متاع فلفل ما نعرفش وين نجيب فيه هكا كبره سانتي
0: هكا الصغير بالكل ولا يريتو كان هاري بيعود
2: أزياتيك هذيك
1: أزياتيك هذيك عقابة ذيك
0: قوي قوي حار على الأخر
3: لا ما عادش تمرض بالجريب باركونت
0: أي تقعد إميزي
2: فاكسان معني عبارة
0: وانت دوت بارك الله محمد 196 تلبس 49 ما تاكلش الحار
3: ما هوش مربوط ببعض
0: ليه لما فما قوة تحمل
3: فكليت عبيد انا ما مش بحار ليه
0: بس لا بس لا تفعلي
2: وانتي وانتي قبل ما نعطي الفرصه الثانيه والثالثه ما تهربش عاد مش
0: اللينيا نتاعكم العبيد العزيز والقراب المهمين في حياتك بالطبيعه باش ولكن الناس اللي ما عندهم حتى بلوس في حياتك ما فماش علاش باش تعطي لا فرصه لا ثانيه لا ثالثه لا رابعه هذا واضح ولكن خلينا نقراكم شويه مستمعينا شنو اللي قالوا فما رحاب قال لي ما الناس يجاوبوا لي ديريكت بوان فما عبد الدور قال كي يغلط مع إنسان المرة الأولى تنجم عيب عليه هو لكن كي يغلط معك المرة الثانية العيب عليك أنت هكي معناه خاطر كنتي عديت له المرة الأولى فما كيف كيف منال سعداوي قالت حسب أهمية الشخص في حياتي مهدي قال عندي ليكم زادة سؤال جاوبوني نجاوبكم كي تلزحك عقرب تعطيها فرصة أخرى ولا لي
1: شوف عندك يبدأ نفس الغلطة تتعاود سندروم
0: أي أكيد ولي الغلطة في كنتي زادة شوية فما يسرى قالت يزينا من حكاية الأخطاء ما تتعديهم للعبيد الأخرين اللي كيفش هي اللي غلط يخلص ما بيش برجع حسب أهمية شخص في حياتي حسب أهمية نتاعي أنا عنده هو تقول سميرة فما حلو ما نختم معها تقول فما أغلط نجم تسامح وأغلط لي وتقول لا يلدغ من الجحر مرتين ما يزمكش تعطي فرصة أخرى لحتى حد هذوما مواقف من بين تعرف قديش قريب 800 كومنتات دونك جوش نقرام الكل وهذا دليل على تفاعل كبير من المستمعين ومع سؤال اليوم وتوكا احنا ديما نصفيو القلوب ونحب والحاجات الباهية
3: واسميه أحساس نوبل وبيه برج تكون أقوى وتسامح
0: هو كما قال أركان اسميه حاجة باهية لك أنت ديجا بغي ترومبي مع روحك ومع نفسك ومع الناس اللي تحبهم الكل يعطيكم الصحة في هالإجابات الصريحة في سؤال اليوم وشكر خاص لكم أنتم مستمعينا والتفاعل الكبير مع سؤال اليوم على الباج بتاعنا على الفيسبوك نخرجوا فاصل صغير وبعد نرجع نختموا الحلقة
4: ميدي ماك ويكند كلها ست وحد من نص نهار لمدة ساعتين لين ترحالي البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد أصوات ترجع وحكايات جديدة تبدأ أول ساعة مع نادي الفورتي ساعة فيخك على الأخبار المعروفة أحلى صباح مع أمين غالا أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك وصباح الناس مع جي ميلاد صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية وميدي ماك مع نوفل صلاح وناهد مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع وجديد كل نهار خميس أجروماك برنامج الأرض وحكايتها مع نهاد الجندوبي ولأول مرة We'll be right back. ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة، ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس، والإيقاع والجو مع يسر الجديد بن متلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مون، العالم بينيديك مع اليس الغربي، واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند، وسوسن الغربي حكايات الموسيقى هيت كلوب ام ترانس، وكل عادة عدن حوات في جازة تفام نجوم، حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين السكوحي على ديجيتال سبور، كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر ابراهيم، ماكلوني، فهمي البرهومي وأحمد والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية، كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر ميدي ماك ويكاند، كل نهار سبت وحد من نص نهار لمدة ساعتين. ليندا الرحالي
0: وصلنا لآخر ميدي ماك ويكاند بالنسبة لليوم، والوقت كل عادة يتعدى في ساعة في ساعة في ساعة من نص نهار حتى الماضي ساعتين على موزايك فيم. مشكورين لكيف الكل في الإخراج، مروان بن عمار، منوف في الإخراج الرقمي، غسان عيدي في التنسيق والعمل الصحفي، وائل في ستاندار في الميكرو، ليندا رحالي على يميني الجميلة، عايدة وأركان اليوم شديني بحضينا كرونيك أخقار. نعطيكم الكلمة بعد ما نكملوا مع محمد السويسي اللي هو اليوم ضيفنا الممثل محمد السويسي. حكينا على تبارك الله رمضان 2026، أربعة مشاركات كلهم مهمين جدا، فما تحضيرات كبيرة رمضان على الأبواب، شنو جديد، فماش تصوير، فماش مسرحية سيت كوميت، فما ين بون نوفيل دايوغ سألك عليها مروان اللي جو. هي أريال قدام،
3: أريال قدام إن شاء الله سيد قاعد يحضر السيناريو فيناليزي فيه بسام
0: الجزء
3: الثالث من أريال قدام. هي تجربة كانت ناجحة مع فريق عمل حلو برشا، ونتصور عجب التوينسة خاطر مس
0: صحيح
3: الفترة الذهبية متاع التسعينات، دونك الناس كل تمشي للنوستالجي ترتاح فيها أكثر.
0: حتى جنراسيون جديدة اكتشفت حاجات في
3: خاطر ماهمش يبانوي تو يمشيو يلوجوا في الماضي يمكن أرتاح برشا. هذا هو.
0: والفيلم زاد صاحبك راجل،
3: فيلم صاحبك راجل نصور وزاد ايمت جاي معناها انا هما بداو يصوروا وانا ان شاء الله نلتحق
0: تورناج
3: في اكتوبر،
0: دونك باش يكون فما جزء ثالث من صاحبك راجل وزاد سيت كوم في رمضان كما تعودنا.
3: الحمد لله ديما نقول
2: الشيح اللي قاعد زاد توا في القاعات ايضا
3: فيلم مخرج خليل بحلي
2: بنومي اللي دار في
3: بنومي دورنا وقفنا بعد 3 سنين من العروض. كانت مسرحية عندها امباكت كبير على حياتي وعلى الكارير متاعي، خاطر من احسن اللي مو بالنسبة للممثل هو لا ريكومبونس ايميديات بالوقت، يعني كي تطلع سيرسين تشوف
0: التفاعل المباشر مع الجمهور يعني
3: مع ديريكت هذيك.
0: فلا بخلاف صاحبك راجل اللي قدام فما حاجة اخرى، فما بروجي اخر هناك في مصر شاركت ديجا،
3: شاركت مع نجيب ننسى الاسم ديما ان شاء الله نجيب القادي، شاركت مع فيلم تاعو جديد ان شاء الله
0: يخرج بيانتو
3: في الايام الجاية.
0: تبارك الله ناشط معناها اليوم
3: في المجتمع المدني
0: لي برشا يقول لك الانتاج ماهوش ايفيدون باش الناس تشارك والممثلين يلقاو بلاصتهم في الاعمال الكل، ولكن اليوم مطلوب محمد السويسي.
3: ما الحمد لله لازمك تخدم وتسعى وتتعلم كل مرة تزيد تطور من روحك، باش نعاود نرجع زيد لوبيرا دو تونس اللي تخلفت عليها عمني بسبب التزامات مهنية. يمكن هي الفاميليا اللي علمتني الموسيقى وعلمتني زيد الديسيبلين.
0: ما غنيليش ريت
3: في حصة أخرى تنجيك بالذمة غنيل
0: حتى 30 سكوند
3: ولا ما ناش
0: بالحق، لازم جيتارة معاك وكل شيء
3: صحيح، لازم أكومبانيمو
0: الحصة الجاية
3: إن شاء الله. لين إن شاء الله
0: نورتنا، وإن شاء الله ربي يوصل بالسلم،
3: عايش كون سلم على زوجتي نقول

0: كما لزوز مشاركات الاخرين وربي يوصل بسيل مقتش توليبو شهرين ثلاثة ستة
1: رمضان
0: إن شاء الله. معنا رمضان حفل بالأخبار السارة والجميلة. 30 ثانية عيدودة الوقت كالعادة.
2: والله هي شوف نحب نقول لنا اليوم فخورة برشا اللي محمد قدامي قريته يدخل انتون دو سا ما نقولكمش قديش عمري 20 سنة وحسبوا وحدكم. إما أغريابلمون سوربريز بطريقة تفكيره اللي مش على الباركور نعرفه لكن طريقة تفكيره سلاسة تعبيره بإلمامه بعديد المواضيع وكيفاش يتناولها فريمون جو سوي فيير محمد
0: عايشك عايده
2: ماما جو ني با دو ميريت بعديها في اللي انت وصلت لكن اليوم فخوره اللي موجود قدامي تلميذي بالتفكير هذا.
0: شكرا ليك شكرا محمد السويسي شكرا عايش. اركان نورتنا اركان باهي القاعده زدت معنا شويه ما قلقنيش
3: محل البلاتو محمد مرحبا بيك في العائله الكبيره عايش. موزايك
0: يفضلك
3: اركان تيون اسونسيون كمل اخدم خويا ما شاء الله عليك برافو مدام
0: شكرا لكم الكل يا جماعه انتم شفتوا اللي في البلاتو دخلت علينا هبه الخميري وزميله من قسم الرياضه كيف كيف دونك باش نخلي لهم الكلمه خاطر وقت سكري نتاع الاخبار ماضي ساعتين. ميرسي ليكم الكل يعطيكم صحه عايده اركين مروان غسان محمد سويسي مره اخرى نورتنا ومنو وفي ميكرو ندى الحالي ملتقانا غدو من نص نهار لساعتين حلقه جديده من ميدي ماغ ويكاند.
4: ميدي ماغ ويكاند كلها سبت وحد من نص نهار لماضي ساعتين ليندا رحالي ضيف نجوم بودكاست السبت 26 سبتمبر
5: أول مرة باش نحكيها وأول مرة صارت نستنى في البستاشي خايف ريت من عند البستاشي جاي البلتان نلقاو فيه 9 تحت المعدل والمدير إلى كونفوكي عيط الوالد الله يرحمه يقول له شنية حكيت وهذا اللي تي الأول في القسم والبلتان كانت 9 رديتها 10 وأنا عندي مقصورة صغيرة حك بيتي قلت شنية الحكاية يعني. قررت خطيت قرار
4: الأستاذ والإعلامي فتحي المولدي نجوم بودكاست كل نهار سبت مع 9 تحليل على يوتيوب موزايك

موجز الأخبار، أهلا بكم. الإدارة العامة للأداءات تذكر بأن يوم الاثنين 28 سبتمبر يوافق آخر أجل لإيداع التصريح بالقسط الاحتياطي الثاني بالنسبة للأشخاص المعنويين، وهو آخر أجل أيضا لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين من غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد. المدير الجهوي للصحة بالكاف منصف الهواني يؤكد تحقيق نسبة شفاء بلغت 100% بالجهة لدى المرضى الخاضعين للعلاج والمتابعة من التهاب الكبد الفيروسي صنف جيم ما يعرف بإيباتيتس سي مقابل معدل وطني ينهز 94%. والهواني يوضح أن هذه النتائج تحققت في إطار البرنامج الوطني للقضاء على التهاب الكبد الفيروسي الذي انطلق عام 2016 والذي يضمن التكفل المجاني والكامل بالتحاليل الطبية والأدوية النوعية والمتابعة الصحية. وزير الخارجية محمد علي النفطي يبحث مع نظيره القطري سلطان بن سعد المريخي السبل الكفيلة لمزيد تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالاتها من خلال

0: تجسيم المشاريع والبرامج التي تم الاتفاق بشأنها من أجل تأسيس شراكة تونسية قطرية مثمرة. في أخبار العالم، الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان يقول إن بلاده لا تسعى إلى امتلاك سلاح نووي وهو غير مسموح به دينيا، مؤكدا استعداد طهران للسماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدخول البلاد. الشركة المشغلة لمطار كاتانيا الإيطالي وهو خامس أكثر المطارات ازدحاما في إيطاليا تفيد بوقف الرحلات الجوية به اليوم السبت، وذلك بسبب الرماد الناجم عن استمرار نشاط البركان إتنا والظروف الجوية. آلاف الأشخاص يتظاهرون في مدريد اليوم احتجاجا على ما وصفوه بإخفاق الحكومة الإسبانية في التعامل مع التدفق الهائل للمهاجرين من المغرب إلى جيب سبتة في جويليا الفارط، مطالبين بإجراء انتخابات عامة مبكرة. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع أحمد عدالة في سبر إكسبريس. إلى اللقاء.
1: في تونس.
2: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا، نتكلم في التليفون.
3: مع مريدو في الغونتخي قول الو واربح كادو، خذ نسخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرساله حتى 30 سبتمبر.
4: اريدو طور عالمك.
5: مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل في ثاني نشراتنا الرياضية. البداية ببلاغ النجم الرياضي الساحلي اللي أصدره على صفحته الرسمية، بلاغ مساندة وتضامن مع حارس المرمى المنتخب الوطني التونسي وحارس نادي الرياضي الصفاقسي أيمن دحمان، قال على أثر مباراة المنتخب الوطني التونسي اللي تلعبت نهار الخميس 25 سبتمبر، وبقطع النظر عن النتيجة الرياضية وخاصة كان الأمر يتعلق بأول مباراة تحت إشراف الإدارة الفنية الجديدة، يهم هذا التسريع النجم الرياضي الساحلي إلى الإشارة إلى ما يلي. أولا قالت كونه حول النعرات الجهوية والشعارات المسيئة إن مشاهدته بعض مباريات المنتخب الوطني خلال السنوات الأخيرة من شعارات وممارسات تنم عن نعرات جهوية من شأنها أن تؤجج الانقسامات وتغذي التعصب، وهذا ظهر اختيرة برشا. وقالت كونه ما يثير الانشغال هو كونه المدرجات متاع الملاعب اللي يلعب ملعب رادس، وثم كان ملعب واحد لحد الآن للأسف، زاد كونه المدرجات هذه تحولت مباريات المنتخب إلى فضاءات للدفاع عن ألوان الأندية والانتصار للاعبيها عوضا عن الانصهار التام في لون واحد. قالت المنتخب الوطني التونسي هو ملك الجميع. النقطة الثانية وهي نقطة مهمة جدا زادة حول مركزية مباريات المنتخب الوطني، قالت سبق وأشرنا كونه لازم تكون ثم توزيع مباريات المنتخب على مختلف الملاعب التونسية لما في ذلك من دور في تكريس مبدأ المساواة بين الجهات وتعزيز انخراط جماهيرها في مستندة منتخبها الوطني، وإقامة المباريات بصفة متكررة في ملعب واحد قد تعزز بمرور الوقت، خلى ثم شعور بعض الجماهير بالتهميش وتغذي الانطباع بأن المنتخب الوطني أقرب إلى محيط رياضي دون غيره، وهو ما يتعارض مع طبيعته كمنتخب وطني للناس الكل. قالت لا، مركزية مباريات المنتخب ماهيش مجرد خيار تنظيمي، بل هي رسالة وطنية تؤكد كون المنتخب يجمع كل الجهات وأن مساندته لا تخضع لأي لون من الألوان الأندية. جست برونتيز صغيرة لهنا، كان من المقرر كونه نلعب أربع مباريات في التوقف الدولي، من بينهم زوج مباريات ودية، واحدة ضد مالي ثم ثاني ضد البنين، بعد ولات منتخب موريتانيا اللي طلب فلوس باش يجي وتم إلغاء مباراة البنين ومنتخب موريتانيا، كثما بروجي باش نلعبوا ضد مدغشقر ما تمش الاتفاق في الأخير، كان فيهم مباراة تلعب في الملعب الطيب المهيري بصفاقس في الأخير، قعدت مباراة واحدة لمنتخب مالي ورفض منتخب مالي كونه يتحول الى ملعب الطيب المهيري، وقال ما نلعب كان في تونس سينو تعملوا لي ترانسبور ايريان، ذكرنا بالحادثه اللي صارت مع طارق جرجيس ونادي ديامبرز في الاخير. مباراه المنتخب المالي باش تلعب نهار 3 اكتوبر في ملعب حمادي العقربي برادس. هكا بعد النادي رادس فيقسي نجم رادس الساحلي وتقدم ساقيه الدير ومحيط قرقنه وطارق جرجيس، هذه هم الفرق اللي حتى التوا اصدروا بيانات مسانده لحارس منتخبنا الوطني ايمن دحمان. منتخبنا الوطني يواصل تحضيراته للماتش الثاني من تصفيات الكان نهار الاثنين ضد بوتسوانا 8 متاع اليوم، ثم حصة تدريبية وغدوة ثم حصة تدريبية أخيرة، ثم تغييرات منتظرة على التشكيلة تنكتشفوها تباعا بعد الحصص التدريبية. ذكروا كون الكاف كانت أعلمت بشكل رسمي الجامعة التونسية لكرة القدم كونه باش يتم احتساب نقاط مباراتنا ضد أوغندا، وبالتالي ولينا كلنا في المجموعة هذه المجموعة الثامنة عندنا نقطة واحدة، تونس وليبيا وأوغندا وبوتسوانا كل منتخب عنده نقطة واحدة. بالنسبة لتذكر مباراة بوتسوانا باش يتم الانطلاق في بايحة، ماتش هذا كما قلنا نهار الاثنين الساعتين 8 متاع الليل في ملعب حمادي العقربي بيراتس. اسعار التذاكر اللي باش يتم بيعها هي 5 دينارات بلوز، 10 دينارات اون سانت سوبيريور اون سانت انفيريور 15 دينار، وتربين سنترال 30 دينار. في الانترنت عبر شبكه الانترنت تبيع على موقع sportic.app ابتداء من اليوم نص نهار، وعن طريق شبابيك شبابيك الملعب الاولمبي بالمنزه ايام السبت والاحد والاثنين من 9 متاع الصباح حتى 5 متاع العشيه. كما منتخب الاكابر منتخب اقل من 29 سنه يواصل تحضيراته لمواجهه البنين نهار الاثنين مباراه رسميه ضمن الدور التمهيدي الاول من تصفيات المؤهله لكاس افريقيا. البارح منتخبنا تعادل مع الامل الرياضي بحمام سوسه 3-3، والبارح تم الاعلان عن دعوه اللاعب امان الله الحميدي كتعويض لابراهيم السويسي. في المقابل عمر بن علي مازال يدرب على انفراد. حكينا على النجم الرياضي الساحلي وبلاغه. النجم الرياضي الساحلي نتعديو الاخبار الانديه بطبيعه، فاز اليوم الصباح على القلعه الرياضيه 6-1. المدرب الاسباني الجديد للترجي الرياضي التونسي بابلو فرانكو منتظر يخلط في النهارين الجايين لامضاء العقود والالتحاق رسميا بمهامهم، وش يكون حاضر في مباراه الوديه اللي يلعبها الترجي الرياضي التونسي نهار الثلاث في طرابلس. عين الدرهم مادام حكينا عن مباريات الوديه، الملعب التونسي باش يواجه الهلال السوداني ماتش ودي في ملعب شادي زويت نهار 3 اكتوبر. متوسط ميدان الملعب التونسي ساليوتيون تم دعوته رسميا لطرابلس منتخب بلاد ومنتخب السنغال الأولمبية. كيف ديما مع لاعبي الفرق التونسية متاعنا اللي تم دعوتهم منتخباتهم، حسام يدو متوسط ميدان النادي الرصفيقسي تم دعوته لتمثيل منتخب اقل من 23 سنه لبوركينا فاسو. مباراه وديه نادي افريقي يواجه اليوم على 3:30 الجرومبيلي الرياضيه اتحاد بنقردان في نفس التوقيت يلعب ضد جمعيه جربه. ومن اخبار انديتنا، زوز فرق عندهم اضرابات لاعبين متواصل. نجم التلوي اليوم دخلوا في اضراب للاعبيه بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم لثلاثه شهور، والاولمبي البيجي كان المفروض يرجعوا اليوم للتدريبات، ولكن العودة هذه تم تأجيلها إلى موعد لاحق. ثم بليغ مازيك يهبط على الجامعة التونسية لكرة القدم. خلنا نقرأ ونكتشفوا مع بعضنا في المباشر. مازيك يهبط البليغ هذا. يتوكد الجامعة التونسية لكرة القدم اعتزازها الدائم بالجماهير التونسية باعتبارها الداعم الأول لمنتخبنا واللاعب رقم 12 لما تمثله من سند حقيقي لنسور كارتاج. وفي ظل الاستحقاقات الرياضية الحالية تدعو الجامعة كافة الجماهير التونسية للتحالي بالروح الرياضية والابتعاد عن مظاهر العنف اللفظي وخطاب الكراهية سواء داخل الملاعب أو عبر منصات التواصل الاجتماعي. وتنشد الجامعة جماهير العزيزة تجاوز كل الانتماءات والتقسيمات الضيقة المرتبطة بالأندية والالتفاف حول الراية الوطنية باعتبارها الانتماء الأسمى اللي يجمعنا جميعا، ودعم نسور قرطاج والوقوف إلى جانبها في كنف الاحترام والمسؤولية من شأنه أن يساهم في توفير الأجواء الإيجابية اللي يحتاجها من لاعبية المنتخب، ويعكس الصورة الحضرية لتليق تاريخ كرة القدم التونسية. وقد أثبتت الجماهير التونسية على امتداد تاريخها أنها قادرة على أحداث الفارق، وستظل ذلك كذلك بإذن الله مثالا يحتذى به في التشجيع الراقي والروح الرياضية بما يعكس أصالة التونسيين واعتزازهم. هذا البلاغ مازيك يهبط عنده تقريبا 3-4 دقائق على الصفحة الرسمية للجامعة التونسية لكرة القدم. تم رصد 1.2 مليار بتمويل وزارة الشباب والرياضة لأشغال تجديد منظومة الإنارة في ملعب مصطفى بن جنان. ثم برشة تفاصيل أخرى تقع على موقعنا موزيك فان بونيت تخص الموضوع هذا. يا بطولة الرابطة المحترفة تنطلق اليوم مال 3 محيط قرقنا يلعب ضد هلال مساكن، هلال الشابة تلعب ضد سكاك الحديد الرياضي الصفاقسي، سبورتينغ بن عروس يلعب ضد مكارم المهدية، ومستقبل جيبس تلعب ضد جمعية مقرين، ملعب السوسي كوكب عقارب، النجم الرياضي خليدي بعث بوحجلة، ومستقبل سليمان يلعب ضد اتحاد تطاوين. الاتحاد الجورجي لكرة القدم أعلن رسميا عن تعيين رماز سفانادزي كمدرب المنتخب، وتقدمت بالشكر للمدرب اللي قعد 6 سنين ويلي سانيول. اللي يهمنا في الخبر هذا هو عادل شادلي مساعد مدرب ويلي سانيول، والاتحاد الجورجي مازال ما قالش انه باش يواصل مهامه مع المدرب الجديد رماز سفانادزي والا لا، تو نعرف في الايام القادمه، لكن مبدئيا مش باش يكون موجود في ستاف جديد. نحن نعمل المباريات خارج تونس، نبداو بالكاس افريقيا للامم التصفيات المؤهله كاس افريقيا 2027. جنوب افريقيا متعادله بعد 8 دقائق امام غينيا دون اهداف، وكينيا متعادله بعد 12 دقيقه امام اريتريا دون اهداف. وفي الناشين ليك ثم برشا كوره، يمكن اهم ماتش باش ما نطولوش برشا، لونجلتير اسبانيا يلعبوا 8 غير بعد متاع الليل. نحينا الماتشويته ما تلقاهم على قناه موزيكا فان بوينت، لانه اسماعيل عنده برشا ما يحكي معاكم وطولنا عليه. دونك اسماعيل يجي بعد شويه ياخذ هو الميكرو في كلوب ويكاند.
2: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
3: مع بوليدو في الغونتخي، قول الو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسه لحتى 30 سبتمبر.
4: اريدو طور عالمك
1: كلوب ويكاند.
6: كلوب ويكند كل سبت وحد في الماضي ساعتين من الخمسة العشرية. كلوب ويكند إسماعيل العيسى.
7: الأربعة 14 دقيقة أغ ميغوار هذيك معناتها 14 وكل أغ ميغوار والسينيفيكاسيون نتاعها. السلام عليكم برشا، مرحبا، إن شاء الله تكونوا بخير، إن شاء الله صحة لاباس، إن شاء الله يا ربي الجمعة هذي ما كانتش كاسحة. بون الجمعة هذي على مستوى تقلبات الجوية ما كانتش فما برشا تقلبات جوية، بار نهار صبت فيه الأمطار، دونك ما نعرفش كيفاش باش تكون الجمعة الجاية، هل يسنى فينا تقلبات أخرين ولا لا. داير قبل ما نسيروا على الجمعة الجاية خلينا نشوفوا الويكاند هذا شنو يسنى فينا. من بعد شوية ذو فكرة على حالة الطقس مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. طريق السلام للجميع، نسلم عليكم الناس الكل، إن شاء الله تكونوا بخير، نسلم على خالد في الإخراج، نسلم على طارق في الريجيم، نسلم برشا على ويل في السوندار. إن توكا يا ربي إن شاء الله ويكاند مزيان، سي مومون دو سو روبوزي شوية، نتنفسوا شوية، نرتاحوا شوية بعد جمعة كاملة اللي كنت فيها ضغط وستريس، وصل صغار للقراية، روح بيهم القراية، تخمم في فطورهم، تخمم في القراية نتاعهم، في ليتود نتاعهم، في الدروس نتاعهم. سي با فاسيل راهو جمله للامانه. نتمنى لكم كل الخير، وحتى زيد الناس اللي تخدم في الويكاند نقول لكم بون كوراج بون شانس. انا موجودين على امتداد ثلاثه سوايع كاملين من توا حتى للخمسه نتاع العشيه، اوبجيكتيف واحد، مهمه واحده، نبدل لكم الجو لما كنتوا تسمعوا فينا، وخاصه والاهم من هذا الكل نسيكم في الستريس والضغط نتاع الجمعه كامله. شنو يسنى فيكم نعملوا طلع بعد شويه في فاز من الفازات، بويسكو الطقس قاعد يتبدل، باش ننبهكم من لي زونتيبيوتيك والاخطار نتاع الخطورة نتاع الانتيبيوتيك، باش نحكيو زيد السينما، نقترح عليكم افلام، باش نحكيو موسيقى، باش نحكيو برشا حاجات، فما برشا كرة السنة فينا. ودوكا كل هذا واكثر يسنى فيكم على امتداد ثلاثة سوايع كاملين. اما قبل نبداو بالموسيقى.
6: كلوب ويكند كل سبت وحد بالماضي ساعتين للخمسة العشية على موزايك اف ام.
7: نرجع بكم ل 2010، مغسول ينحبوا برشا، ديو واحد كندي والاخر امريكان. انديو ل 2010 عملوا مغسول بنين برشا نومي باربارا ستراند، مغسول جيرمان داكسوس. راجعين بعد شويه. باربارا ستراند.

0: 2019 اكتشفنا المغسول هذه البلاك بيوما مغسول بنين برشا مغسول اللي نحبوا لارتيزير عالمي بيتمعنا الكلمة المغسول مي اينو لوف ان ذا هارت اوف ذا سيتي نخلتو حتى المساء 2:05 ثم على موزيك فيم وقيتنا نطلع على حالة الطقس
1: ميتيو
0: مباشرة من المعدروة إلى الرز الجوي معنا صديقنا بلال يحيوي مرحبا بلال
2: أهلا بك سمعين مرحبا بك ومرحبا بك كيف مستمعين وزعين
0: شاهويلك بلال خان تمنوا عليك
2: الحمد لله
0: الحمد لله يا ربي أي الويكاند كيفش بش يكون الفم تقلبات جوية منتظرة متر ولا نحو الاستقرار
2: نجم نقوله ماشي نحو الاستقرار معتا من ناحية تقلبات فمش حاجة كبيرة معتا تذكر معادي معتا بعض الأمطار حاليا تقف معتا مغيم جزئين أو معتا بعض الصحاب اللي محليا كثيفة موجودة خاصة في شمال أكثر في الشمال الغربي شوية في جهة الساحل وكذلك معتا في الجنوب الشرقي ومتوسط غير فعشية جدا هكا مع بعض الأمطار المتفرقة بعد في الليل إن شاء الله معتها تم استقرار نسمي معتها على أغلب مناطق البلاد معتها صحاب عابرة فقط مش تكون موجودة وإن شاء الله معتها الليلة في الليل معتها مش تكون درجة الحرارة الدكسكي نسبيا معتها معتبرة تبش روح بين 20-24 درجة بالشمال الوسط من في حدود 17 درجة في المرتفعات وبين 24-28 درجة بالجنوب مع تيارات هوائية اللي مش تكون القطاع الشمالي قوية شوية اللي مش تكون قرب السواحل الشرقية وتبقى ضعيفة المعتدلة بالنسبة لبقية المناطق بالنسبة لحالة الحرارة الدكسكي في اليوم العشية والليلة في الليل تتواصل مضطرب بالسواحل الشرقية ويبقى متموج بالشمال ويوم غد إن شاء الله كيف كيف معناتها صحب عابرة بشكون بأغلب الجهات بشكون أكثر كثافة خاصة بالجنوب الشرقي مع أمطار بتكون نسبيا متفرقة ثم تشمل معناتها أثناء الليل خاصة محليا السواحل الشرقية جهة الساحل وكذلك معناتها محليا جزء الساحل نعرض الأمطار فقط معناتها مش معناتها تقلب جوية كبيرة والريح غدوة بتكون القطاع الشمالي بشمال الوسط القطاع الشرقي تكون بالجنوب قوية شوية غدوة الريح خاصة على السواحل الشمالية وتبقى ضعيفة إلى معتدلة بقية الجهات غدوة حالة البحر تكون مضطرب إلى محل ينسد السراب خاصة بالشمال ويبقى قليل السراب إلى متموج بالنسبة لبقية السواحل ودرجة الحرارة المتضررة غدوة تقريبا تبقى في نفس المعادلات اللي شدناها خلال هذا اليوم أقل شوية تبقى في الجنوب غدوة بشكل تروح بين 26-30 درجة في أغلب المناطق تكون في حدود 24 درجة بالمرتفعات الغربية وأقصاها تكون في حدود 32 درجة بالجنوب الغربي.
0: ميرسي بوكو بليل شكرا لك على التوضيحات هذه الكل صديقي سلمى عليك برشا فوالا اون غرو بو ريزومي الطقس محليه معناتها باش يكون نهار السبت والاحد دونك سي لوكازيون اذا كنت تحبوا تخرجوا تحوسوا وتبدلوا شويه الجو هاكم عندكم فكره على حالة الطقس
1: ميتيو كلوب ويكاند كل سبت واحد بالمدي ساعتين للخمسه العشيه على موزايك اف ام
0: الميتامورفوز اللي صارت في السين متاع الموسيقى في المغرب حاجة غير عادية الطيران اللي طاروه الانفول اللي خذيوه الاسنسيون اللي خذيوه البوم اللي عملوه حاجة غير عادية ما فهميش ارتيس ماهوش معروف ما فهميش ارتيس ماهوش موسيقى متاعه تتسمع برشا حتى زيد على مستوى الموسيقى متاعهم الانوفاسيون متاعهم حاجة اخرى وللأمانة انا ياسر نحيي الموديل المغربي في الموسيقى واحد منهم دراجانوف هذا مخصوص

ميسي وقت اللي يتقابلوا مع بعضهم الكوليكتيف هذا من نجم يعطينا كان ريزولتا بنين اركزي بوب المغسول العريبه ناخذوا حتى المساعتين وسبعه تبع على موزايك فيم وقايد فاز من فازيتيه.

0: عندي صاحبي نعمل انا وافقي ولا يا برشا ما قبلتوش مسكين جيني هكا عنده هكا علامات نتاع غريب ولا نتاع عجين وظهر معناتها يعني بيه ربي يستبرد ما نعرفش شنو صار له حسيلو قلت له شعملت قال لي والله هاني خديت انتيبيوتيك وني نسانا حتى لي نبر يدي قلت له شكون عطاك الانتيبيوتيك قال لي والله وحدي مشيت صرفت خديت انتيبيوتيك يدي يديك ربي راهو ما يلزمش تاخو من راسك راهو تنجم الحكايه هذه يضرك دار قعدت نسائل وقتاش يلزمنا ناخذ انتيبيوتيك وقتاش ناخذوهم شكون اكتشف لي زانتيبيوتيك والاهم علاش كي ناخذوهم من خير سبب كيفاش ينجموا يضرونا لي زانتيبيوتيك سي فري قداش عملوا ريفولوسيون كبيره منو قداه ساهموا باش الميسيم تنجم تداوي عدد كبير من الامراض اللي كان قبل ما يرحموش اما هل لي زانتيبيوتيك ينجموا يداويوا الامراض الكل بالانجين حتى الجريب وهل الانتيبيوتيك فقد من النجاعه نتاعو اليوم نفسلكم كل شيء انتيبيوتيك في اعتقاد برشا منكم هذا هو الغميد ميغاكل للأمراض الكل بالغريب لانجين وحتى زيدا لغاسترو لكن لي مش صحيح قدام بعض الباتولوجي لي انتيبيوتيك يوليو انيفيكاس يصلحوش ممكن بشتبهتو اما ما عندهم حتى يفي على الغريب ولا معظم لانجين في الواقع ان انتيبيوتيك يخلينا نقاوم انفكسيون متسبب فيها اون باكتيري باتوجين معناتها باكتيري تردنا مرضى Attention, قلت بكتيري. Les antibiotiques بتيلي هما inefficaces على les virus. Or, virus ou bactéries ماهوش نفس الحاجة وليز organismes متاعهم مختلفين. Donc, سؤال مطروح لهنا علاش les antibiotiques يكونوا efficaces مع les bactéries وموش مع les virus. بكل بساطة خاطر les antibiotiques ils interagissent مع des structures اللي هما propres للبكتيريه. لهنا فما حاجة مهمة هي الباروا بروتكتريس باش نقولها وتو نرجع لها شوية الأشهر من لي زانتيبيوتيك هما البنسيلين اللي هي ما تخليش أكل باروا بروتكتريس تتشكل وتتكون وقت اللي البكتيريا يتكاثروا بالتالي من غير الحماية هذه البكتيريا تتموت في المقابل الفيروس ما عندهمش دي باروا دونك البنسيلين لهنا ما عندهم حتى إفي عليهم دونك المهم عند الطبيب يلزم يعرف هل المريض يا اما مرض بكتيري ولا فيروس والعملية هذه في حد ذاتها مسهلة خاطر نفس الملادي تنجم تتسبب فيها يا هذه يا الاخرى لي زانجين مثلا اللي يتمظهروا من خلال الانفلاماسيون دي تيسيو دو لا غورج في 80% من الحالات يكونوا فيرال بعبارة اخرى متسبب فيها فيروس اللي يكون جينيرالمون بنين الاخرين الى 20% يكونوا بكتيريين دونك بوتنسيلمون بلو غراف دونك بديتو تفهموا لهنا الفرق من بعد ان اكزامان كلينيك ولا ان تيست دو ديبيستاج رابيد الطبيب باش يقرر هل يعطينا انتيبيوتيك ولا لا وخاصة يلزم يعطينا الانتيبيوتيك المناسب هي خاطر ماكم تعرفوا لي بكتيري متنوعين ومختلفين عنا لي كوك عنا لي باكاي والقايمة مازالت طويلة دونك بعض لي انتيبيوتيك يساهموا باش يقتلوا نوع نتاع بكتيري معين نقولوا عليهم هذوما لي انتيبيوتيك عندهم سبيكتر اتخوا هما اللي نجموا يسيبليو بكتيريا معينة ويقتلوها البكتيريا اللي تسبب في المرضى بيان سور ويخليو البكتيريا الاخرين حيين اللي موجودين في بدننا وحنا في حاجة ليهم في المقابل لي انتيبيوتيك عفوا مازلت نحكي على لي انتيبيوتيك هذوما اللي عندهم سبيكتر اتخوا لي انتيبيوتيك اسبيكتر اتخوا يعطيهم الطبيب وقت اللي يعرف اني هي البكتيريا اللي تسبب في المرضي لكن في بعض الأحيان من الصعيب أن سيبل اون بكتيري سبيسيفيك ولهنا الطبيب يولي يعطينا انتيبيوتيك اللي يكون عندها سبيكتر لارج كيما التابعين لعائلة البنسيلين واللي نجموا بالتالي يحاربوا عدد كبير متاع دي بكتيري مختلفين فهمتوا تاو شنو الفرق بين سبيكتر 3 و سبيكتر لارج بيه تاريخ اكتشاف الانتيبيوتيك اذا كان باش نحكي عليه تحب لي على القليل 4 ساعة دونك باش نكتفي بذكر ثلاثه اسامي اللي كانوا وراء الاكتشاف هذا الكسندر فليمينغ ميدسان بيولوجيست و فارماكولوج بريتانيك هوارد فلوري اللي هو فارماكولوج استرالي و ارنست تشين اللي هو بيوشيميست بريتانيك ثلاثه ذوما تحصلوا في 1945 او بلوتو تقاسموا جائزه نوبل للميديسين من اجل اعمالهم على البنسلين وال لابليكاسيون نتاعها ثيرابوتيك. من وقتها ولينا نجمو نعالجو امراض اللي كانوا انكورابل كيما سيفيليس كيما الدفتيري وانكور لي بنوموني في سنوات. من بعد مئات لي زونتيبيوتيك باش يتم اكتشافهم، وعلى فكره بفضل لي ميديكامون هذوما على الاقل باش يساهموا باش يزيدوا من معدل اعمار الانسان بعشرات السنوات. لكن اي جو دي بيان لكن، اكتشفنا كونو لي زونتيبيوتيك غاديين يفقدوا من النجاعه نتاعهم بالوقت. في السبعينات من القرن الماضي اكتشفنا كونو بعض لي مالادي باكتيريين كيما لي انفيكسيون السافيلوكوك دوغي ولاو يتعالجوا بطريقه اصعب من قبل. من الاول الظاهره هذه لاحظناها في السبيطارات، بعد ولات موجوده خارج السبيطارات، وحتى لي تريتمون اللي اقترحوهم لي جينيراليست ولاو هما زاد اقل نجاعه. ايه سؤال ما تروح لهنا عليه، شفما شنو قاعد يصير؟ الظاهره هذه عندها اسم، اسمها لانتيبيو ريزيستانس، معناتها الدواء ما عادش ينجم يقتل بكتيري ولا ينقص من النمو نتاعها. بعض البكتيريات ماهمش الكل سنسيبل بنفس الطريقه للي زانتيبيوتيك، البعض ينجم يقاومهم والبعض الاخر لا. الاقل ريزيستانس يموتوا بكل بساطه، الاخرين الاكثر اللي نقولوا عليهم ريزيستانت يتكاثروا وينتشروا في الاورجانيزم نتاعنا لين يتسبوا في انفيكسيون اللي تكون معالجتها صعيبه. باش نلخص، كل ما ناخذوا اكثر انتيبيوتيك كل ما نزيدوا في الريسك باش نوليو اون ديفلوب دي باكتيري اللي يبداو ريزيستانت اكثر واكثر للي زانتيبيوتيك، وكل ما الريسك يزيد لهنا باش نوليو نعديو بعضنا اكثر واكثر. الريزيستانس للانتيبيوتيك عندها نتائج ثقيله. بعض الامراض اللي كانت تتعالج قبل بسهوله رجعت للترام، كما التوبركلوز، على 10 مليون حاله جديده في سنه 2016 من المرضى بالتوبركلوز في العالم 500 الف منهم القاوم ريزيستان للانتيبيوتيك. الحاجه هذه بالتالي تثبت في وفاه ان مالاد سور دو منهم، راهو نحكيو على حاجه غراف راهو باش نبداو واضحين. والنتيجه نتاع الظاهرة هذه هي الاستعمال الغالط والمكثف للانتيبيوتيك لمدة سنوات وسنوات، تعطاو أتوغي أتخافيغ لعلاج كل شيء وكيف ما يجي. حتى احنا زيادة ساعات تمشي الفارماسي تقول لها عسام أختي بلي انتيبيوتيك حاش في قريش متوجع فيها عطيني بي انتيبيوتيك. أور فما كومباني تعملت في فرنسا يقول لك ليز انتيبيوتيك ما همش أوتوماتيك، وذي غلطة كبيرة. وباش نبداو واضحين زيادة، فما بعض الامراض اللي ما يسحقوش استعمال لي زانتيبيوتيك من اصله عطيناهم انتيبيوتيك. وزاد لهنا حاجه مهمه برشا، قاعدين نشربوا في الانتيبيوتيك من غير ما نشرقوا. كيفاش تقول لي قاعدين نشربوا في انتيبيوتيك من غير ما نشرقوا؟ يبا حسب الـ OMS نص لي زانتيبيوتيك اللي تم انتاجهم متوجهين للحيوانات، ولي زانتيبيوتيك هذوما يتخلطوا بالماكله نتاعهم لحمايتهم من بعض الامراض. وكي ناكلوا اللحم نتاع الحيوانات هذوما باش ناكلوا معاهم اوتوماتيكمون لي زانتيبيوتيك، وبالتالي اون ديفلوب دو نوفيل ريزيستانس. راهو البريك هذه مهمه برشا للي بارون، وحتى لي نحن زاد اي انسان راهو ما يلزمناش ناخذوا انتيبيوتيك كيف ما جاي. مش تحس روحك مرضت تمشي طول تاخذ انتيبيوتيك، امشي للطبيب هو يعرف دياغنوستيك، ما تمشيش للفارماسي وحدك من راسك وتاخذ انتيبيوتيك، على خاطر افورس راك تنجم تضر روحك وافورس تنجم الحكايه هذه تعمل لك برشا مشاكل. دونك نتمنى لكم كل الخير وان شاء الله ربي تكونوا ديما في صحه جيده.
1: فازت اسماعيل كل سبت وحد بالمدي ساعتين للخمسة العشية على موزايك اف ام.
2: يا ويزي
0: بعد مخصومين برشا كان خرج في 2019 مايك ميل وقت اللي يتقابل مع دريك. الريزلتا من نجم يكون كان بنين برشا، رجعين بعد شوية في سيليكشن.

مساعتين و 47 دقيقة توما لا موزايك اف ام زال معكم حتى للخمسة متاع العشاء. شونجمون دو ديكور شونجمون دو امبيونس توت سويت هوت سيليكشن.

كان نحكيو على دي جروب اللي بدلوا الوجه نتاع الموسيقى الالكترونيك والسينت بوب. صعيب برشا ما نحكيوش على ديبيش مود. الجروب هذا كان تاسس في الانجلتير عام 1980. من الاول كانوا اربعه من الناس، كل من مارتن، اندي، فينس وزاد ديف. اما الحكايه الحقيقيه باش تبدا مع الالبوم الاولاني ليهم سبيك اند سيل، اللي كان سبيل عفوا، اللي كان خرج في عام 1981. الالبوم هذا اعطاهم نجاح سريع، خاصه بغنيه جاست كانت جود اناف، الغنيه اللي تقريبا اي واحد يسمعها يتعرف عليها من السكوند الاولى. لكن بعد الالبوم الاولاني فينس خرج من الجروب، وبعد دخل الان، ولهنا ديبيش مود بدا يخو خلينا نقولوا ثنيه اخرى اكثر عمق، اكثر سامبر، وزاد اكثر اكسبيريمونتال. مارتن باش يولي الكاتب الرئيسي للاغاني، ديف باش يولي الصوت والليدر نتاع الجروب. وفي الثمانينات ديبيش مود بدا يبعد على السينت بوب الكلاسيك ويدخل في موسيقى اكثر دارك، اكثر اندستريال، واكثر اللي تهتم بالمواضيع الانسانيه من الحب، لانفي، الوحده، الدين، العلاقات، وحتى زاد الجانب المظلم من الانسان. ومن اهم المحطات في تاريخ الالبومات نتاعهم هو البوم ميوزك فور ذا ماسز سنه 1987، اللي فيها اغاني كيما سترينج لوف ولا نيفر ليت مي داون اجين، اللي باش يعرفوا نجاحات كبيره برشا. بعدها باش تجي اللحظه المهمه برشا سنه 1990 مع الالبوم الليجندير فيولاتور، اللي لهنا ديبيش مود وصلوا من المستوى عالمي كبير برشا. بوليسي اوف تروث، انجوي ذا سايلنس، والليستا مازلت طويله للامانه. والمميز في ديبيش مود اللي ما كانوش ان جروب اللي يستعمل في سانتيتيزور كاو، كان يخلط مع الموسيقى الالكترونيك، الروك، الاندستريال، البوب، وعملوا ايدنتيتي خاصه بهم. قد ماني باش نحكي على ديبيش مود وشويه، يزي ما حكيت، خلينا نسمعكم قبل ما غنيوها.

كي نقولوا ديبيش مود نقولوا الشيدوف نقولوا البيبيت هذايا انجوي ذا سايلنس اللي كنا اكتشفناهم في 1990 من الالبوم الكولت نتاعهم الالبوم اللي صعيب برشا يتنسيه معاكم حتى الخمسه نتاع العشيه بعد شويه موجز الاخبار راجعين بعد شويه

0: اما صوبني برشا من عندي بيشبوت كي نخرج 1983 everything counts نختو حتى المطلجة تاع القايلة على موزايك فيم مزير معكم حتى للخمسة متاع العشية. ديديكاس تجينا من عند صديقنا ياسين الجلاسي اللي يقول النهلة جلاسي يحبك برشا ويقول لك بون فواياج وراك باش تخلي عليا بلاصة كبيرة. نتمنى لها كل الخير وان شاء الله يا ربي تمشي وتجي سلامات. موجز الاخبار مع هيبة الخميري معكم كيما كل سبت وحد حتى للخمسة متاع العشية. راجعين بعد شوية.
1: ضيف نجوم بودكاست السبت 26 سبتمبر.
2: أول مرة باش نحكيها وأول مرة صارت نستنى في البستاشي خايف ريت من عند البستاشي جاي البلتا يقو فيه 9 تحت المعدل والمدير إلى كونفوكي عيت الوالد الله يرحمه يقول له شنية حكيت وهذا اللي تي الأول في القسمة والبلتا كانت 9 رديتها 10 وأنا عندي مقصورة صغيرة حكى بيتي قلت شنية الحكاية دي قررت خطيت قرار.
1: الأستاذ والإعلامي فتحي المولدي
3: نجوم بودكاست كل نهار سبت مع 9 متاع الليل على يوتيوب موزايك اف ام مع صلاح الدين السكوحي. راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
4: موجز الأخبار أهلا بكم. وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجبري تقول خلال افتتاح أشغال الملتقى الدولي لجمعية قرى الأطفال سواس إن تونس هي أرض الانتصار الدائم لحقوق الطفل، مضيفة أن البلاد التونسية شعلت من حماية الطفولة ورعاية الأطفال فاقدي السند إحدى أولوياتها من خلال سياسة وطنية واضحة وراسخة في عمقها الاجتماعي ومعززة دستوريا وبمنظومة قانونية ومؤسساتية متقدمة. والجبري تؤكد انفتاح تونس على تعزيز التعاون والاستفادة من التجارب الدولية في مواجهة التحديات الجديدة التي تواجه الطفولة وبناء شراكات جديدة وتطوير مبادرات مشتركة تخدم الطفولة وتدعم الأسر. 70% من المصابين بداء السكري معرضون لتراجع قدراتهم الذهنية بما قد يزيد من إمكانية إصابتهم بالزهايمر وفق أستاذة علم الوراثة بمعهد باستور ريم الكافي. والكافي توضح أن فريقا من المختصين بالمعهد يعمل منذ سنوات على فهم العوامل التي تجعل بعض مرضى السكري أكثر عرضة لتدهور حالتهم الذهنية والإصابة بالزهايمر مع التركيز منذ سنة 2023 على العوامل الجينية المرتبطة بظهور المرض لدى هذه الفئة. في أخبار العالم وسائل إعلام رسمية تفيد بأن أعلى هيئة أمنية إيرانية تنفي تخطيط طهران لتحركات عسكرية ردا على حظر رحلاتها الجوية. يشار إلى أن عدة دول أقرت حظر رحلات شركات الطيران الإيرانية إلى مطاراتها مع دخول العقوبات الأمريكية حيز التنفيذ في 22 من سبتمبر الماضي بعد أن أدرجت إدارة ترامب قطاع النقل الجوي الإيراني كاملا في قائمة العقوبات وتعهدت بمعاقبة أي جهة تتعامل معه. سوريا تدخل منذ سقوط نظام الأسد في شهر ديسمبر 2024 مرحلة جديدة في علاقاتها الخارجية خصوصا مع دول الجوار وسط انتقال متزايد من العلاقات السياسية والدبلوماسية إلى شراكات اقتصادية وأمنية أوسع. التفاصيل في تقرير مراد الدريدي.
5: كانت الخطوات مع الأردن متسارعة ومبكرة، بدأت بزيارة وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إلى دمشق في 23 من ديسمبر 2024 ولقائه بالرئيس السوري أحمد الشرع كأول وزير خارجي عربي يزور سوريا بعد أيام من سقوط نظام الأسد. وتعدت العلاقات بين البلدين إطارها السياسي والدبلوماسي لتشمل قطاعات الصناعة والطاقة والمصارف والتنسيق الأمني وتحديدا في ملف مكافحة المخدرات. وأعلن الجانبان تشكيل مجلس أعلى للتنسيق في شهر أفريل 2025. وعلى هامش اجتماعات الجمعية العامة المتحدة في دورتها 81 في نيويورك توجهت الأنظار نحو

0: مصافحة جمعت الرئيس السوري أحمد الشرعي برئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، وتناول اللقاء وفق الرئاسة السورية العلاقات بين البلدين وتعزيز التنسيق السياسي والأمني وتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري. ومنذ وصول الإدارة الجديدة إلى سدة الحكم في سوريا، ركزت على فتح صفحة جديدة مع الدولة اللبنانية في محاولة لرسم علاقات جديدة بين البلدين تقوم على أساس الاحترام المتبادل والنأي عن التدخل في الشؤون الداخلية، وإنهاء حالة وصاية أمنية وعسكرية استمرت لعقود في عهد الأسدين. وفي 2 جوان 2026 أعلن البلدان تأسيس لجنة مشتركة لبنانية سورية تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطوير التعاون والتنسيق في مختلف المجالات. لم تحتج العلاقات السورية التركية إلى أي مخدمات عقب سقوط نظام بشار الأسد، وتحديدا في 22 ديسمبر 2024، إذ حل سريعا رئيس جهاز الاستخبارات التركية إبراهيم جالن ضيفا في العاصمة السورية، تلاه وزير الخارجية هاكان فيدان في 22 شهر ذاته، ليكون أول وزير خارجية أجنبي يزور دمشق في مرحلة ما بعد الأسد. ويطمح الجانبان اليوم إلى بناء مزيد من الشراكات العسكرية والأمنية والاقتصادية على مستويات عالية.
1: بهذا نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع إسماعيل بن عيسى وكامل فريق كلوبي كانز. إلى اللقاء.
2: الأولى في تونس. كلوب ويكند. كلوب ويكند كل سبت وحد بالمديساتين من 5 العشية. كلوب ويكند. إسماعيل بن عيسى.

0: شباي سليم تلقاوه ديما كل ويكاند لهنا في كلوب ويكاند لقيت هذه نعملوا بكم دوره في ابن الموسيقى الشرقيه. ردوا بالكم على رواحكم طريق السلام للجميع. ما 3:25 دقيقه وقيت الرونديفو المغرومين بالسينما.
1: سيني كلوب

هو سيبين في كل مرة نحكي لكم على أفلام جدد، أما الأحسن والأبن أنه نرجع للتاريخ وجذور ظهور السينما، خاطر إذا كان ما نعرفوش الجنيز والليسانس متاع السينما ما نجموش نفهمو البخيزون متاعنا والحاضر متاعنا. إبا اليوم اخترت باش نحكي لكم على واحد من أهم الناس في تاريخ السينما، نحكيه على جورج ملياس. ملياس كان فرنسي تولد في 1861، وكان من الأول مغروم بالمسرح، مغروم بالسحر ومغروم زادة بالخداع البصرية. كان عنده مسرح في باريس وين كان يقدم عروض السحر وخداع للجمهور. أما مع ظهور السينما في آخر القرن 19، ملياس فهم حاجة مهمة برشا، الكاميرا مش لازم كان تصور الواقع، تنجم زادة تخلق واقع جديد وتخلي المستحيل يولي ممكن على الشاشة. في الفترة هذه لفريغ لوميير كانوا يستعملوا السينما أساسا باش يصوروا الحياة اليومية، يا أما ترى ولا ناس خارجة من مصنع ولا شارع ولا حركة الناس. على فكرة باش نبداو واضحين، أول فيلم للفريغ لوميير اسمه لا سورتي دو لوزين لوميير، اللي كان في ليون لوزين هذية، وتصور عام 1895 أو بلوتو خرج عام 1895. فما سو كي كونفوند مع فيلم واحد آخر اللي هو لاريفي متاع المترو في الكار متاع سيوتا. لي باش نبداو واضحين، صحيح هو ذا هو فيلم ما نجموش نقولوا عليه فيلم، على خاطر الدوغي نتاعو هكا كيلكو سكوند، يصور في الخدامة خارجين من المعمل، المعمل هذا متاع بو خير لوميير. ان توكا ولانيكدوت زاد مهمه برشا باش نحكي لكم عليها، جورج ملياس كان حاضر على البروجيكسيون تاع الفيلم هذا اللي من وقت حياته تبدلت، ومن وقتها ولا يغزر للسينما اوترومون. في الفتره ذي قلت لكم لفريغ لوميير كانوا يسعنوا السينما باش يصوروا الحياه اليوميه، كتار ناس خارجه من المعمل وغيره. اما ملياس كان عنده سؤال اخر، شنو هو النجم نعمل بالكاميرا اذا كان نحب نصنع الخيال؟ سؤال مهم برشا، ومن هوني بدات الحكايه. جورج ملياس كان من أول الناس اللي اكتشفوا كيفاش تعمل الخداع البصرية في السينما، من نشر التقنية اللي استعملها، تقنية بسيطة برشا في ظهيرها أما الثورية في وقتها. يصور مشهد، يوقف الكاميرا، يبدل حاجة في الديكور ولا ناحية الشخصية، وبعد يرجع يصور. للأنيكدوت زادة يقولوا كونه هو يصور الكاميرا وقفت له البيليكول وفات، اخي كي رجع يصور قال فما فازة نجم نعملها. وتوكا ملياس كان من الويلة اللي اكتشفوا كيفاش تعمل الخداع البصرية في السينما، ومن نشر التقنية اللي استعملها كيف ما قلت لكم، التقنية البسيطة ذي. ايبا بعديك اكتشف حاجة، كي تجمع اللقطين ذو مع بعضهم في المونتاج، المشاهد يحس اللي شخص اختفي فجأة ولا حاجة تبدلت قدام عينيه. يعني بسهل الكاميرا تقف، أما بالنسبة للمشاهد صار سحر. وزيد بعديك استعمل تقنيات أخرين كما التعريض المزدوج اللي نقولوها الدوبل إكسبوزيشن، زيد استعمل تقنيات أخرى كما مثلا شخصية تظهر أكثر من مرة في نفس الصورة، استعمل زيد الديكور، المكياج، الأزياء، الإضاءة، وبارش حكايات أخرين باش بتالي لهنا يخلي الشخصيات وأماكن ما عندهاش وجود في الواقع. ولهنا الأهمية متاع ملياس تظهر، هو ما كانش يصور الواقع فقط، كان يصنع الوهم السينمائية. من أشهر أفلامه قيدوا عندكم، امشيوا تفرجوا عليهم أمان. من أشهر أفلامه فما فيلم لو فواياج دون لا ليون، رحلة القمر، اللي خرج عام 1902. الفيلم لا يحكي على مجموعة متاع علماء اللي قرروا يمشوا للقمر في مركبة غريبة ويعيشوا مغامرات في عالم خيالي. شوف يعني عام 1902. أشهر صورة معروفة على الآخر من الفيلم ممكن زيادة تعرفوها، صاروخ اللي يضرب ديريكتومون في وجه القمرة. تصوروا أنتم عام 1902، إنسان مازال ما مشاش للقمرة، أما ملياس خلي الجمهور يعيش رحلة كاملة للقمر داخل قاعة السينما. على فكرة نحل قوس صغرون، عندهم فيلم لفرير لوميير كيف ما قلتوكم نجموش قول عليه فيلم، أو عندهم يصوروا في التراوس القارم تاع سيوتا، قالك العبيد اللي كانوا حاضر غريكة هربوا من قاعة السينما يسخيبوا الفيلم، يسخيبوا الترام باش يدخل فيهم. أوتوكا هذه المجي، وهذه بالضبط الحاجة جديدة اللي جابها ملياس. السينما ما عادش زي ما تكون مجرد تسجيل للواقع، تنجم تكون خيال، فانتازيا، مغامرة، رعب، وحتى خيال علمي. من بعد عمل أفلام أخرى كما لو غويوم ديفي خرج عام 1903 اللي دخلنا العالم الجنيات والسحر، فيلم لو فواياج اترافيغ لامبوسيبل اللي خرج عام 1904 اللي يحكي على رحلة مستحيلة مليانة مغامرات وخداع بصرية. باش نبداو واضحين، تقنية متاع ملياس
تظهرنا تو بسيطة مقارنة بالسينما الحديثة قدام الموشن كابتشر ولا جرين سكرين ولا غيره اللي نجموا نصنعوا مدن كاملة مخلوقات خيالية كواكب وغيره. أما الفكرة الأساسية ما تبدلتش من عام 1902. يعني من جورج ملياس إلى مارفل ولا ستار وورز ولا أفلام سيانس فيكسيون فما كيت واحد يربطهم، الرغبة في خلق الامبوسيبل على الشاشة. ولهنا جورج ملياس ما كانش مجرد مخرج قديم ولا مجرد صانع أفلام صامتة، هو واحد من الناس اللي ساهموا في تحويل السينما من آلة تصوير الواقع إلى لغة تنجم تحكي الحلم والخيال والوهم. فضل التجربة الأولى متاعه السينما وليت قادرة أني تخونا الأماكن ما عندهاش إمكانية نصلولها في الواقع. وباختصار لفخيخ لوميير ورانا كيفاش السينما تنجم تصور العالم، أما جورج ملياس ورانا كيفاش السينما تنجم تخترع عالم جديد. المرة الجاية وقت اللي تسمعوا السيونس فيكسيون ولا المرة الجاية وقت اللي تتفرجوا على فيلم هكا اللي فيه ديزيفي سبيسيو ولا غيره تعرفوا ونقولوا له لو بير نتاع السيونس فيكسيون كيما هيتشكوك نسميه زيدا لو بير دو سوسبانس. فما عديد لي بير في السينما تو ممكن نترقوا لهم كل مرة شاك فوا على خاطر مهم برشا نعرفوا كيف ما قلت لكم ايش الظهور نتاع السينما. Cine Club. Club Weekend.

0: مرحبا خير با توما موزايك فيم سالومي دي باهية يون اختيس اللي حابة برشة جينا من البرازيل. هذا المغسول اسمه تورمنتو دي امور، مغسول يعرف نجاح كبير برشة في 2002. على فكرة انكدوت مهمة برشة باش المرأة هذي تعرفت، فما دي جي فرانسي اللي كان وراه اللي هو بوب سانكلار خسان مع غنية اوترو لوغار اللي عرفت نجاح كبير.
1: كلوب ويكاند كل سبت وحد بالمالي ساعتين للخمسة العشية على موزايك فيم.
0: لقيت هذا ديما ندور بيكم نحوس بيكم نهزكم الجانر ميوزيكال ولا يونيفير ميوزيكال. يوم اختار بشاكل الديسكو موزيكا اللي خليت العالم الكل يشطح. الحكايه نتاع ديسكو بديت في اخر الستينات اول السبعينات في نيويورك، وخليني نقول خاصه في نيويورك وين تلقاو كل من السول الفانك الارنبي مع ايقاع خلينا نقول دانسون وريتميك. في السبعينات من بعديك الديسكو خرج من لي كلوب من لي نايت كلوب ولا فينومين مونديال خاصه مع سيمي كبيره كيما بيجيز شيك غلوريا غينور دونا سامر وليستا طويلة. ديسكو ما كانش مجرد موسيقى، كان كولتور، كان دي كلوب، كان لوميير، كان دانس، كان دي جي ويلعب دور اساسي في كرياسيون تاع لومبيونس. وفي 1977 فيلم ساتردي نايت فيفر وموسيقى البيجيز زادوا شهرة نتاع ديسكو اكثر واكثر في العالم. ورغم الموجة ديسكو اللي نقصت في اخر السبعينات تاثيرها ما ماتش، بالعكس نلقاو روحها اليوم في الهاوس في النيو ديسكو في الدانس ميوزك وغيره. ديسكو موسيقى بديت في الكلوب من التأثير متاحة وصل العالم الكل. تسنى فيكم اون سيليكسيون بنينة برشا من جاكسون 5 من البيجيز مون ديمار نافيك مورسو ايكونيك اي فيل لاف لدونا سامرا.

0: have a dream.
1: علوم، سياسة، تاريخ وثقافة، شخصيات وتصريحات وتغطيات ميدانية على مدار الكرة الأرضية.
2: بغداد foudroyée semblant surgir de nulle part les missiles américains.
3: The bloody experience of Vietnam is to end in a stalemate.
4: لكن رأينا أنه من الواجب أن نعود سريعا رغم كل شيء.
1: الياس الغربي سافر كل نهار أحد من العشرة لنص نهار إلى عالم أرحب. موزايك موند.
5: راديو موزايك FM تونس. الأخبار.
6: موجز الأخبار، أهلا بكم. شابان مفقودان ببنزرت منذ يوم الأربعاء الفارط يصلان إلى إيطاليا ضمن عملية هجرة غير نظامية وفق ما أكده مراسلنا بالجهة مراد الدلاجية. والمصدر ذاته يوضح أن عائلة الشابين البالغين من العمر 18 و 19 سنة وأصلي منطقة منزل عبد الرحمن كانت قد أبلغت السلطات بفقدان أبنائهما بعد العثور على ثيابهما على شاطئ البحر، مما أثار مخاوف من غرقهما قبل أن يتبين اليوم أنهما هاجر نحو إيطاليا بطريقة غير نظامية. يشار إلى أن السلطات قامت بعمليات بحث وتمشيط في كامل حوض قنال وبحيرة بنزرت شاركت فيه مختلف وحدات الحرس البحري والحماية المدنية وحتى غواصين صينيين بحثا عن الشابين لمدة 3 أيام. أعوان فرقة الشرطة العدلية بسيدي البشير بالعاصمة يتمكنون من الإطاحة بشبكات إجرامية منظمة تنشط في ترويج المخدرات بجهة الوردية بالعاصمة وتضم في صفوفها عناصر من جنسيات أجنبية وإيقاف المتورطين وحجز كميات من مادة الكوكايين والهيروين إلى جانب مبالغ مالية متأتية من عائدات هذا النشاط غير المشروع. رئيس قسم الصيدلة بمركز التوليد وطب الرضيع بتونس الدكتور رؤوف الجمع يؤكد أن نظافة اليدين تمثل ركيزة أساسية للوقاية من العدوى والحد من انتشار الجراثيم المقاومة للمضادات الحيوية، مشيرا إلى أن الدراسات العالمية تفيد بأن ما بين 60-80% من حالات العدوى خاصة في الوسط الاستشفائي يمكن أن تنتقل عبر الأيدي.
7: العالم الكل في العوام نخرة من الأولويات الكبيرة متاعه موضوع جراثيم المقاومة للمضادات الحيوية. منظمة الصحة العالمية قول اللي هي سيلا بورشين بانديمي، يعني كأنه وباء اللي بدينا نعيشه فيه من تو واللي ينجم يأثر على أجيال القدام. غسل الأيادي هذه نصيحة عامة نجم نعطيها حتى في ديارنا. الدراسات العالمية قول لك اللي من 60-80% من التعفنات خاصة في المليو هوسبيتالي تتعدى عبر الأيادي، هذا في المستشفيات حتى في ديارنا. أبسط حاجة وقت اللي تغسل يديك بالماء والصابون بالقداء تاخذ الوقت اللازم باش هالجراثيم اللي تعدات في اليدين تنقص مرحلة هامة ديجا قبل ما نوصلوا للجيل. الجيل حاجة خارق العادة أن يكون ديما عنا أنجيل إيدرو ألكوليك، عنا عند صغيراتنا، عندنا باش وقت اللي تبدأ الماء والصابون ماهوش متوفر نعوضوا بجيل إيدرو ألكوليك، نثبتوا اللي ما يكونش بريمين، نثبتوا اللي يكون صالح للاستعمال ومصنوع من عند ناس مختصين.
6: في أخبار العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن رفض المقترح الإيراني لإعادة فتح مضيق هرمز شريطة رفع الحصار البحري الأمريكي والإفراج عن بعض الأصول الإيرانية المجمدة، قائلا إن إيران أوقعت نفسها في مأزق بإغلاق مضيق هرمز وأن أمريكا فرضت عليها أكبر حصار في التاريخ العسكري. القضاء الفرنسي يصدر حكما ب10 سنوات سجنا مع أمر بالإيداع بالسجن ضد المغني المغربي سعد المجرد بتهمة الاغتصاب المقترن بظرف مشدد يتمثل في أنه كان تحت تأثير الكحول. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع إسماعيل بن عيسى وكامل فريق كلوب بيكانز. إلى اللقاء.
5: Club Weekend. Club Weekend. كل سبت وحد بالمدي ساعتين من 5 العشية. Club Weekend. اسمعي بعيسى.

0: حسيه طويل بنت الهرومين اخذوا حتى لل 14 دقيقه تو انا موزي كيفيم هذيك لو بيكاند وقيد دوره على غيزو
1: دوره على غيزو.
0: في كل مرة نعملوا طلع لأكثر الحاجات اللي تفعلتوا معاهم رياكتيتوا معاهم بارتاجيتوهم ولا شفتوهم. نبدأ بلقطة مزينة برشا للأمانة وتحكي عليها ممكن الجمعة هذي. نحكيوا على الجزائر الشقيقة اللي أعطتنا درس للأمانة مزين برشا وقت اللي الناس تحب بعضها وقت اللي الناس ما تتخليش على بعضها وزيدة وقت اللي الناس تحب تفرح مع بعضها. الحكاية بديت بمواطن زيري اسمه صالح من مدينة مروانة بولاية باتنا. كان هبط فيديو للسهرية متاع عرسه. الفيديو تورينا عدد متاع حضور اللي صغير برشا للأمانة والمعلومة المهمة اللي هو يتيم الأم والأب. دونك الحضور كان يتحسب على سوابع اليدين للأمانة. معناتها الفرحة متاع عرسه ما كانتش فيها فرحة ريل فرحة تتحس كان فيها حزن أكثر منه. داير الفيديو اللي هبطت الفيديو تورينا صالح كيفاش قاعد معناتها في الطاولة متاع العشاء وحده ومعناتها قاعدين يشطحوا أربعة ولا خمسة من الناس. الفيديو ذي كشفتها الناس وكشفت سهريته من غير جو وكشفوها زيد الزيرية. قالوا له فما كالطلب الشعبي صار على الريزو سوسيو قالوا باش نعاودوا نعملوا له عرس واحد آخر. تلمت 69 ولاية مشاو طلوا عليه مشاو عملوا له عرس آخر مشاو فرحوا له ومشاو احتفلوا معاه وتفعلوا معاه بطريقة قوية برشا ونجب جابت له كادوات وجابوا له كراهب كبار وجابوا له موتورات وعملوا له جو غير عادي. دونك باش توري لهنا قوة الشعب الجزائري واللحمة متاع الشعب الجزائري وكيفاش يفرحوا مع بعضهم ويعرفوا يحبوا بعضهم. دونك تمشي تحية كبيرة برشا لإخواتنا وللشعب الجزائري اللي نحبوه برشا. نحكيو ميوزيك الكترونيك نحكيو على حاجه صارت وقنبله اذا كان نجم نسمع العباره هذه في اليونيفير نتاع الميوزيك الكترونيك. هو مساسين بالكلاشيت في الراب باش نبداو واضحين. اما المره هذه خلينا نسمع العباره كلاش في اليونيفير نتاع الميوزيك الكترونيك. سفين فاث اللي هو البابا نتاع التكنو اذا كان نجم نسمع العباره هذه او التكنو برلينواز خلف مشكون يقول بابا دو لا تكنو فرانسيز هو لوران غارني. دونك باش نبداو واضحين. دونك سفين فاث اللي لا ملي il a commenté حتى كومونتير على فيديو نتاع دي جي اللي اسمه ار جي الدي جي اللي يلعب في الميلوديك هاوس ان تكنو. قالوا كلون يحب يولي دي جي. معناتها لهنا دوز يونيفير عنا السين اندر جراوند وعنا السين مين ستريم قاعدين معناتها يكلاشيو في بعضهم اذا كان نجم نسمع العباره هذه. ما وقفتش الحكايه في زين فات حتى زاد ماركو كارولا كان هبط ان بوست ساتيريك يسخر فيه من اللي دي جي الاخرين اللي يلعبوا في النوعية متاع الموسيقى الإلكترونيك بلي بار لا ميم اوكازيون. نحب نحل قوس على وضعية الموسيقى الإلكترونيك في تونس. راهي وضعية كارثية. اي جو دي تري تري بيان راهي وضعية كارثية. رانا والله راهو نفس الجونغ موسيقال يتلعب في البلايص الكل نفس الموسيقى تسمعها في البلايص الكل ابار دو ولا تخوا فيستيفال اللي تلقى فيهم موسيقى مختلفة الباقي الكل تلقى نفس الموسيقى. لافرو هاوس خنقنا للأمانة بيتمعنا الكلمة طريقة اللي تدخل للكلوب ولا للاونج ولا غيره شمعتها تعشى شمعتها تعشى. واحد يمشي مثلا باش يحضر يسمع موسيقى معطيها بصحن مقرونة وفمه بالسالسة ويبدأ يشتح للأمين. معطيها فما حاجة تضحك معطيها يلي التون باش نبدله. وداير نقول لكم حاجة ريت اللي دي جي ما هوش متضمنين مع بعض ما عندكش فكرة قريش قوله صاحبي برافو قاعد تلعب في موسيقى باهية وفي ظهره ما عندكش راو زيرو سوليداريتي في اليونيفير متاع لي دي جي. والدليل على هذا معنا حتى دي جي يضرب أبار كعب اللي هو خرج البرة وعاش البرة كعب أكهو باقي كل معنا حتى دي جي يضرب على خاطر ما فهميش سوليداريتي ويحفروا لبعضهم ويكمدوا لبعض. نفس الفازة هذه نقولها في عديد الميادين حتى في الكورة حتى في برشا حاجات ما ضربوش على خاطر نيفو متاعنا محدود واثنين على خاطرنا ما نيش ندزوا في بعضنا وما نيش نعاونوا في بعضنا وما نيش نكفوا مع بعضنا. الحاجة اللي خليت الريزولتا ياسر محلية والحاجة اللي خليت وضعية كارثة بأتمعنا كلمة وأقولها ونعرف شنو أقول من 2009 إلى حد لحد الساعة هذه الموسيقى والموسيقى الإلكترونيك واليونيفير متاع الموسيقى ككل ماشي ديكلان رهيب جدا. المغرب اللي احنا قبل كنا فيتينا تويك عندها دوسري متاع موسيقى مكسرة كل الحواجز, ناس كل تسمع في المغاربة الدزيرية, ناس كل تسمع في الدزيرية, واحنا بخلاف كعبة واحدة يسمعوه العالم الكل, ما عاد فما حتى حد يتسمع. ونعرف شنو نقول إجو بيس بيان ميمو, والحاجة ذي حتى زيدة شور لبلان سينماتوغرافيك بخلاف رياليزاتور ولا رياليزاتريس اللي بدلوا برشا حاجات بقي كل ما يتحكيش عليهم إسيس كي بخوف اللي احنا لهنا في وضعية تعملناش قاعدين عنو في بعضنا ولا نخفوا في بعضنا ولا قاعدين نذزوا في بعضنا, وعليش ليه في يوم من الأيام نشوف هالسوليداريتي هذية. باش نخلي الالارم تنوقز للأمانة من اللي تحكي عليه برشا وارتيكل كان دار برشا, نحكيه على ارتفاع عدد المقيمين بمستشفى الرازي وتزيد الإقبال على عياداته الخارجية. دكتور غسان العمري من طبيب النفسي بمستشفى الرازي كان الخميس متعدى في إكسبريس فيم وحكي على وجود ارتفاع كبير برشا في عدد المقيمين بالمستشفى وزيد ملحوظ في الإقبال على العيادة الخارجية. وقال زيدا وقسم الإقامة المستمرة بمستشفى الرازي بمنوبة فيها ضغط وارتفاع كبير برشا في عدد المرضى المتكفل بهم داخليا, في حين تسجل العيادات إقبال متزايد يوميا من مختلف الفئات الاجتماعية اللي تحاول في كل مرة تتحصل على استشارات ومتابعة نفسية حسب اللي قالوا. للأمانة يقول زيدا كونه الضغط المفرط هذا على المنشآت الصحية النفسية يرجع لعدة عوامل اللي يعيشها التونسي من بينها رزن الحياة اليومية, الضغط المرتبط بظروف المعيشية والواقع الاقتصادي والاجتماعي المعقد للأمانة وعديد الظروف الأخرى اللي خليت التونسي يكون على عصابه. معتا سونيت دالارمي إذا كان نجم قوله في الجراند تونيس راه ما فما كان الرازي هو اللي بيت إراق إذا كان نجم سامع عبارة هذه, فما لوبيتال ميليتير زيدا وسور لبلان دي كونسلتاسيون المونجي سليم وزيدا ليسمينات إذا كان مانيش غالط إلى متي باش نتلفتوا للصحة النفسية متاعنا, إلى متي باش نعطي وقت وهمية للصحة النفسية متاعنا, راهو سي ألارمون أو فري سونس دو تيرم. هذوما كانوا أكثر الأخبار اللي تحكي عليهم واللي تفاعلتوا عليهم المدة هذية.
1: دورة على الريزو كلوب ويكاند كل سبت وحد بالماضي ساعتين للخمسة العشية على موزايك فام.

قديش من جينيراسيون ما تعرفيش الاغنية ذي، قديش من جينيراسيون ما خلطوش على ام سيس والتريلوجي نتاع ساندي اللي كانت تعدى فيها تشارم السيري نتاع لي تخوا سور سورسيير. نحكيو على الجينيريك نتاعهم هاو سون از ناو، الموسيقى ذي في الجينيريك مغسول مي لاف سبيت لاف. ارجعين بعد شويه.

Tell him sit down. Me on move. Sit down. Me on move. Sit down. وقت اللي كينجوك لامار يتحول إلى من كريتيك للسوسيتي والظواهر اللي موجودين في المجتمع من أجم يكون كان غيزولتا هكا مرسون ومي هامبل كنا اكتشفني في سنة 2017 34 دقيقة توما لموزعي كيفيم هذي كلوبي كان دو قايت سامبل كونسامبل نبدأ كالعادة نفسر السامبلينج باش نبدأ وفهمين بعضنا السامبلينج هي تكنيك موسيكال تتمثل في كونو مرسو ديجا اكزيستان موجود ناخدو منو دي زيليمون نجمو ناخدو ريف متاع جيتار ليني دو باس ميلودي دي نوت نجمو ناخدو رفران نجمو ناخدو كيلكو سكوند ولا كلمات ولا حتى اكسري كيف ما قلت لكم كيلكو سكوند وبعد اون لانكوربور في برودكسيون جديدة وفي مرسو جديد دونك هذا يتسمى السامبلينج à ne pas confondre مع برشا حاجات اخرين فما الريميكس فما برشا فما البوتليك فما حاجات اخرين تو نهار نفسروهم الكل لي بروسيدي او لي تكنيك الموجودين في الموسيقى خلينا نبداو بموسو لينا نعتبره كبرت معاه

جه في 1999 كنا اكتشفنا المغسو نتاعو مامبو نمبر 5. ما نعرفش انا الموسيقى دي تذكرني قبل بالكسكيس اللي موجود في دحدح. ما نعرفش اذا كنت تذكروا البريود هذيك ولا ليه. كنت تعدى برشا الموسيقى دي. المغسو هذي كان خرج عام 99. اما يجا نشوفوا الانسبيراسيون ولا منين خذي السامبلينغ لوبيغا. لازمنا نعملوا رحله في الزمن ونرجع بيكم ل 1949.

وبقى كان رجع ل 1949 مع المغسوة ذي البيريز برادو. بيريز برادو هو شانتور اللي من كوبا, كومبوزيتور وموزيسيان شهير برشا في الونيفير متاع الموسيقى. خلينا نقوله يتسمى الروا دو مامبو, واحد من الزارتيس ولي فيغور ماجور من الجانر موسيقال هذي. سي بون, تانين على الونيفير هذي, خلينا نمشيو لونيفير واحد اخر.

0: naughty, make a noisy and react just like a big child.
1: شباب واضحين نرجع بكم ل 1929 هذاك عليه الصوت ماهوش به برشا دار كان خرج وقتها في 1930 في ديسك 78 تور بون مغرومين بالفينيل يعرفوا 78 تور 45 تور 33 تور يعرفوا مليح كيفاش الموسيقى كانت تخرج في الايبوك هذيك دونك رجعوا المورسو يرجع بينا ل 1929 من عند كلارنس ويليامز المورسو مي زانكي خلينا نمشيو تويكا لونيفير واحد اخر

اللي خليني نقول وانا صغير خلاوني نتغرم باليونيفير نتاع الموسيقى الالكترونيك. نحكيو على بول جونسون في سنه 1999 كان خرج المرسوغي. نذكر وقتها نخدم في بنت ليفيم في الليل وقتها, وتوفى بول جونسون في 2021. عمري ما ننساه, خاصه دي جي ايكونيك, دي جي اللي مغرومين باليونيفير نتاع الهاوس يعرفوه مليح. وزاد حياته كانت صعيبه راهو للامانه, مرض برشا امراض, تعرض العديد للاكسيدون, وملغري سا معناتها عمره ما وقف, وديما معناتها كان يخرج في دي مرسول يعتبروا اليوم دي كلاسيك للامانه ولا حتى زاد كولت. اما خلينا نشوفوا الانسبيراسيون نتاع بول جونسون وين تزنا, والسامبلينغ نتاع المرسول ذا لوين يرجع بينا.

0: وإذا كنا نعملوا أناليز باش تحسوا لي نوت لهنا نتاع البيانو أو لي زاكور بلوتو نتاع البيانو لهنا محلولين برشا بارابور للمرسوم نتاع بول جونسون. دونك بول جونسون كومباكتيهم نوعا ما, قربهم لبعضهم, نقص في الفيتيس نتاعهم, و للأمانة كنا اكتشفنا مرسوم غادي من ليجندير. المرسوم هذا يرجع بينا ل 1978, مرسوم نومي مي اند ذا جانج, مرسوم كولت اللي يعتبر يجينا من عند هاميلتون بونانون. المرسوم كان خرج في الالبوم سامر تايم جروف. برجي وقت اللي تسمعوا لي مرسوم هذوما تعرفوا الاسبيراسيون نتاعهم والسامبلينغ نتاعهم منين.
1: كلوب ويكاند كل سبت وحد الماضي ساعتين للخمسة العشية على موزايك اف ام.
0: هذه اللي ركول كل محتمهم باش نديروا الحين راه حتى في الجينيس بوك, هو من لي سول زارتيست غاب اللي موجودين في الجينيس بوك على مساوي المبيعات, وحتى زاده لونجيفيتي نتاع الكارير نتاعو عمرو دياب ويلوموني.

شيب حسني قديش مش نحكيو عليه الروام تاع الراي سنتيمنتال قديش حيته كتاب للأمانة وقديش توفى صغير وقديش خلى برشا موسيقى إلى حد الساعة هذه في كونجنكتور صعيبة للأمانة ومش بالسهل تنجم تخرج موسيقى في ليبوك هذيك. مش نحكي أنكدوت صغيرة على حياة شيب حسني ممكن ما تعرفوهاش. شيب حسني كان كوارجي كان يكور مليح حسب ما يروى وما يقال. يا أخي شيب حسني في نار من نهارات تضرب يا أخي رقد في السبيتار المدة طويلة وفي المدة ديك في السبيتار كان يسمع برشا موزيكا وسمع برشا موزيكا وذنيه تحلت على بلوزيور جانغ موزيكو إذا كان نجم نسمع العبارة هذه. وكان يسمع برشا خوليو إغليزياس وبعديك كي خرج من السبيتار وتعافى إلى بخي دو بوا إذا كان نجم نسمع العبارة هذه وما كانش نجم يلعب كورة كيف ما قبل. يا أخي قال سيبون باش نمشي في ثنية أخرى وشد ثنية الموزيكا ومن غاديكا ليجوند للأمانة تولدت. الوفاة نتاعو اختيال وإذا كان مستعمل العبارة هذه كانت صدمة كبيرة للجزائريين وللجزائر. ما كيف ما قلت لك برغم الكارير الصغيرة نتاعو ما كانتش كارير طويلة وفما على فكرة فما قصة كبيرة برشا على غنيته والسامبلينج اللي صار الجورج وسوف تو نهار من نهارات هذيك نرجعوا لها وقديش مهم برشا أنه نرجع للي غاسين ولي زوريجين متاع الموسيقى. خالد ميرسي بوكو وائل ميرسي بوكو طارق ميرسي بوكو شكرا لكم. هذه كلوب ويكاند كيما كل سبت وحد لقيت هذه ميرسي دو فون دو كور اللي تابعونا ميرسي دو فون دو كور اللي تبعثونا لي ميساج نتاعكم لي كومونتير نتاعكم. بعد شويه فهمي البرهومي يجيكم في ساندي سبور نعملوا طلع على اهم المباريات شنو قاعد يتلعب شنو قاعد يتحكي في تونس وفي العالم. ردوا بالكم على رواحكم تلقاو سلسله الغريبي زاده من بعد في هيت كلوب اند ترند وعدنان حوايط تلقاوه في جيل سي تي في. ردوا بيركم على رواحكم بويكا نتمنى لكم كل الخير. احنا نتقابلوا ان شاء الله غدوة كالعادة من المساعتين حتى للخمسة نتاع العشية. هذه الدنيا عيشة نسلموا على كل عيشوشات على خير. باي باي.

0: نجوم بودكاست السبت 26 سبتمبر.
1: أول مرة باش نحكيها وأول مرة صارت. نستنى في البستاشي خايف. ديت من عند البستاشي. جاي البلتاع نلقاو فيه 9 تحت المعدل. والمدير إلى كونفوكي عاية الوالد الله يرحمه. قال له شنية شنية شنية حكيت وهذا اللي تي الأول في القسم. والبلتاع كانت 9.

المالي للصناديق الاجتماعية، معتبرين أن الوضع بلغ مستويات تنذر بخطر تعطيل المرفق العام وانعكاساته على حقوق المضمونين الاجتماعيين وجودة الخدمات الصحية وفق تعبيرهم. وهذه التحذيرات جاءت خلال ورشة تفكير نظمها قسم الحماية الاجتماعية والاقتصاد غير المنظم بالاتحاد العام التونسي للشغل تحت شعار الضمان الاجتماعي في تونس، التشخيص وآفاق الإصلاح، وخصصت لبحث واقع منظومة الضمان الاجتماعي وسبل إصلاحها. وخبير الضمان الاجتماعي لدى المحاكم ولدى الاتحاد العام التونسي للشغل وعضو مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هادي دحمان يقول إن العجز المالي للصناديق الاجتماعية ثلاثة، وهي الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتأمين على المرض، بلغ وفق أرقام محينة نحو 7,000 مليون دينار. مدينة سوسة تحتضن فعاليات المؤتمر الأول للدبلوماسية المدنية والعمل التطوعي الذي يتواصل على امتداد يومين بمشاركة ممثلين عن 10 دول عربية من بينها قطر وليبيا والمملكة العربية السعودية والمغرب ولبنان والبحرين، وذلك من تنظيم الاتحاد الدولي للتدريب والتطوير بالشراكة مع جمعية تونسية للعمل التطوعي. والأمين العام للمؤتمر محمد الجندي يوضح أن اللقاء سجل مشاركة نحو 160 مشاركا، ويهدف إلى تكوين دبلوماسي مدني بفكر تطوعي قادر على العمل في مجالات التواصل والقيادة وإدارة الأزمات، بما يساهم في إعداد جيل يمتلك مهارات قيادية وقدرة على المبادرة والعمل التطوعي. وسيتضمن المؤتمر 22 ورشة عمل إلى جانب استعراض عدد من قصص النجاح والمبادرة الاجتماعية والمدنية، بما يتيح للمشاركين تبادل التجارب والخبرات وتعزيز آليات العمل التطوعي والدبلوماسية المدنية. عدد من أولياء تلاميذ المرحلة الإعدادية بمنطقة الغزالة بأريانا يطالبون بترسيم أبنائهم بالمؤسسة باعتبار قربها من مقرات سكنهم بعد توجيههم إلى الإعدادية بنخيلات التي تبعد عن مقرات سكنهم والتي يصعب التنقل إليها خاصة مع تهاطل الأمطار بسبب وضعية الطريق المؤدية إلى المؤسسة وفق قولهم، في حين أن إعدادية الغزالة أقرب إلى مقرات سكنهم مؤكدين مخاوفهم المتعلقة بسلامة أبنائهم. في متابعة لتطورات الأوضاع في العالم، موقع إكسيوس ينقل عن مسؤولين أمريكيين قولهم أن نحو 60 مليون برميل نفط عبرت مضيق هرمز خلال 72 ساعة الماضية. ضربات روسية وأوكرانية متبادلة تسفر عن مقتل 16 شخصا على الأقل في البلدين وفق ما أفادت السلطات المحلية، مع تكثيف موسكو وكييف ضرباتهما في الأشهر الأخيرة. مجلس القيادة الرئاسي في اليمن المدعوم من الرياض يدعو إلى التعبئة العامة لمواجهة الحوثيين المدعومين من طهران في وقت يصعدون فيه هجماتهم على القوات الحكومية والسعودية. نهاية الموعد الإخباري، قدمت لكم أميم علي الأخبار متواصلة على مدار الساعة عبر موقعنا موزيكا فامبونات، والمشوار يتواصل مع فامي البرومي ودلي وكامل فريق سامدي سبور. دمتم على اطلاع.

0: بكم على موزيكا في امسان ديسكور معود كل نهار سبت متوا خاطر 8-3 ساعات باش نرجعوا فيهم للمنتخب الوطني شنو صار بعد ماتش اوغندا علاش الاداء المتذبذب للمنتخب الوطني التونسي تواصل شنو المطلوب من ناخب الوطن في ماتش بوتسوانا هل ناخب الوطن يعمل الاختيارات على مستوى المجموعه وايضا مستوى الاختيارات نتاعو في المباراه هل تمام لاعبين تنجم تكون لهم اخر فرصه لهم في المنتخب الوطني التونسي ايضا شفنا حمله من الانديه حمله تعاطف تنديد باللي صاير الكل لانه بعض الهجمات من بعض الجماهير على لاعبي المنتخب الوطني التونسي خلت برشا صدى ايضا باش نحكيوا على موضوع نقاط ماتش اوغندا اللي اثار كثير من الجدل خاصه بعد تصريح الناخب الوطني اللي كان قال انه النقاط نتاع المواجهه ضد اوغندا ما يتحسبوش كيف نحكيوا على مدرب الترجي بابلو فرانكو ايضا نحكيوا على النادي الافريقي كيف جوله في العالم واهم النتائج في دوري الامم الاوروبي. نرحب بسمير السليمي. مرحبا سمير.
1: اهلا بك فهمي. تحيه ليك خويا, تحيه للخيان الكل, امير كيف الناس تسمع فينا, نحييكم على مدى 3 ساعات ان شاء الله نكونوا في المستوى
0: ان شاء الله. مرحبا سمير. امير دريدي مرحبا بك.
2: مرحبا فهمي. مرحبا سمير, اكيد كيف الكل والناس اللي تسمع فينا وتشاهد فينا على موزايكا فهمي.
0: مرحبا امير. اليوم دليل في الاخراج وسيم في الخرج الرقمي والديجيتال ويتابعونا على الباج موزايكا فهمي سبور باي موزايكا وايضا كيف حتى على الشين يوتيوب. ديجا نحكيوا على المنتخب وثم ديجا سونداج نجموا تشاركونا به موجود على الصفحه سبور باي موزايك. اصبح حب النادي يدخل على حب المنتخب, نحكيوا من الواقع نتاع توا باش قاعد يصير في التشخيص الحالي الوضعيه الحاليه من ردود الافعال اللي صارت بالمونديال وانت جاي تقولوا لا المنتخب فوق كل اعتبار. نعم النادي ومصلحته اهم من المنتخب حسب النتائج والظروف, والا المشكل من فئه محدوده من الجماهير. طبعا ناخذ الامبريسيون نتاعكم وفي اللي صاير في الموضوع الحقيقه لانه قاعد يكبر بشويه, ما نحبوش موضوع يكبر. في الاخر راهي كره قدم, في الاخر راهو درابو, في الاخر راهو منتخب, وديما راهي مصلحه تونس والمنتخب فوق الجميع. بعد شويه نبداو الحديث نتاعنا على المنتخب واخر مستجدات. نبدأ بالآخر حاجة صدرت هو تعاطف الأندية. الحقيقة شفنا اتحاد بن قردان اللي انشر بلاغ, أيضا البارح ترجي جزيز كيف انشر بلاغ يتعاطف فيه مع أيمن دحمان على الواقع اللي صارت له في ملعب رادس. وقبله كان نادي الرياضي الصفاقسي حكي على لعب أيمن دحمان وأيضا كل لاعبي المنتخب الوطني التونسي. النجم الرياضي الساحلي كان عمل بلاغ مطول شوية في استنكار الحقيقة لبعض النعرات الجهوية كما حكى في البلاغ عدة نقاط حكى فيهم بلاغ لطوال كيف حكي على حول مركزية مباراة المنتخب الوطني التونسي أنه كونه يتلعب في أكثر من ولاية في الجمهورية ونقاط أخرى في بلاغ لطوال. الجامعة التونسية لكرة القدم تدخل على الخط في الموضوع هذايا وكيف تخرج بلاغ توجه به للجماهير الرياضية. بلاغ نخليكم التعليق عليه سمير وأمير في الموضوع هذايا كونه تقول الجامعة تكونه تعبر عن اعتزازها بتبيع بالجماهير الرياضية واللاعب رقم 12 واللاعب المنتخب الوطني التونسي الجمهور نتاعه واللي تمثل أنه سند حقيقي لنصور كارتاج. وفي ظل الاستحقاقات هذه الحالية تدعو الجامعة التونسية كل الجماهير للتحلي بالروح الوطنية والابتعاد عن كل مظاهر العنف اللفظي وخطاب الكراهية سواء داخل الملاعب عبر منصات التواصل الاجتماعي. وتنشد الجامعة جماهير العزيزة تجاوز كل الانتماءات والتقسيمات الضيقة المرتبطة بالأندية والالتفاف حول الراية الوطنية باعتبار الانتماء الأسمى يجمعنا جميعا ودعم النصور وغيره من الكلام اللي تكتب في بلاغ الجامعة التونسية لكرة القدم. هذه الصورة الحالية تو سمير, هذا بعد تقريبا 48 ساعة من مواجهة أوغندا وظهور المنتخب بعد المونديال, شو نتجم تعلق؟
1: أولا الساعة حكاية جمهور المنتخب وجمهور النوادي والجو العام في الكرة بصفة عامة ما نجموش نحكيه عليه اليوم فقط, يجب نرجع بالذاكرة إلى سنوات خلت من خلال تصريحات المسؤولين, من خلال تصريحات المدربين, من خلال تصريحات الملاعبيه, من خلال تصرف الجماهير, من خلال بلاتوات وناس تتكلم اللي عنده فرصة الميكرو يتكلم بلغة نوعا ما فيها انحياز كبير للفريق اللي ينتمي ليه. هذه كلها خلات تراكمات وخلات جو يتشنج تدريجيا من سنة إلى أخرى. هذا واضح, ما هيش معناها ماتش متاع تونس وغاندا صارت الحادثة, لا صارت حتى في كأس العالم وصارت تقبلها, وبالتالي الظاهرة هذه قاعدة تتفاقم من موسم إلى موسم ومن عام إلى عام, وهذا معناها نتاج على ربما التشنج والتعصب المبالغ فيه إلى الأندية على حساب المنتخب. اثنين, وقت اللي نشوف الجمهور اللي حضر نهار الخميس ماتش أوغندا شوفوا وليدة صغار كل واحد لابس مريول الفريق بتاعه ما فهم قليل بالكل اللي لابسين بتاع المنتخب. وانا نعمل في دورة حول العالم في الماتشوات بتاع نهار الخميس نهار الجمعة نشوف في كل المنتخب جماهير كلهم لابسين مريول المنتخبات بتاعه ما تبقاش. شفت فرنسا تركيا شفت إيطاليا شفت مصر شفت الجزائر شفت المغرب شفت كل لابسين فانيلة المنتخبات متاعها. احنا البلاد الوحيدة فقط اللي لابسين مراول جمعيات.
0: عندك تفسير ولا رئيس نتاج عندك شوية تفسير لك؟
1: بيانسور فما تفسير.
0: انت عشت مع برشا أجيال سمير وعشت وقت اللي الكورة كورة وعشت بعد ما كملت ولتوى تحلل وتابع يعني باش تفسروا هذا.
1: قبل كانت الكورة باش نعطي لمحة صغيرة ربما فما ولدت صغار ما يعرفوش. قبل تونس الكل تحب المرحوم محمد العقربي. تونس الكل تمن بعد توقع مختار ذويب والعقربي وعقيد الله يرحمه وينعمه كلنا نحبوهم. طارق ذياب شكون اللي يكرهه؟ نمشي للجيل اللي بعده تحبه زبير بيا شكون اللي يكرهه؟ سانتوس جزيري القدام بونتا في الكيبرسنال جمهور الاسبيرانس الكلوب كل يشجع في زياد جمهور الكلوب يشجع في خالد بدرة ويشجع في رضي الجعايد
0: اسكندر سويح
1: اسكندر سويح وما دراك جمهور الاسبيرانس وغيره يشجع في بومنيج الجارديان
2: ماتش مصر اللي بعده في يدي برخيصة.
1: كنا هكاكة كنا يد واحدة. هاني قلت لك انا تراكمات نتاع التصريحات اللي تحب تنجموا ترجعوا لهم بلاوتوات الاذاعات والتلفز اللي كل واحد لبس مريول جمعيته ويدافع بكل شراسة عالم لعبية نتاع الفريق نتاعه وهذا معناها واقع
0: مش الناس الكل بتبيع سمير
1: بيانسور لا بيانسور الناس قلة قليلة لكن تساهم هذا يساهم. وقت اللي انا ندافع على ملاعبي والله العظيم شبيه ما جاش اللي كيبرسنال ولا شبيه ما يلعبش حقه يلعب والله العظيم من منطلق كروي لا اكثر ولا اقل. انا اللي يهمني مصلحة الكيب ناسيونال عجبك الوضع اللي وصلنا له توا. دونك كان نرجع بالذاكرة الأربع خمسة شهور التالي مهيب الشامخ عملوا فيه راو بن سعيد قبله مميش قبله عملوا فيه راو شي يدوخ معناها اللي تشوفه شي يدوخ. معاش عنا مصلحة متاع ليكيب ناسيونال مصلحة الفرق متاعنا لا أكثر ولا أقل. يا أخي في الكوب دي موند ممكن نفهمه هاي فما شوية فلوس كل جمعية باش تاخذ ويقسموها مع الفلايسات متاع الفيفا لكن هذا معناها داخلين في مرحلة جديدة بمدرب جديد ونحبه نخرجوا مكان النكسات تعدت علينا نشوفوا وضعية كما هذه ما هو شي معقول. دحمان ما هو إلا لابس درابو ليكيب ناسيونال دحمان ما هو إلا ولد تونس دحمان ما هو إلا يدافع على الراية الوطنية دحمان ما قدمش بخمات سيء بالعكس ماتش كوريكت ما عنده فيه حتى. إذن واللي تشوف اللي يقوم بالشيء ذي وليدات صغار معناها ما فاهمين ما تروح حتى شيء. أنا نتأسف على الوضع متاع تونس والوضع المنتخب الوطني متاعنا كيفاش ولا الكلنا بلاد واحدة الكلنا يد واحدة. الأندية اللي عملت احتجاجات ولا بيانات
0: عبرت عن مواقف
1: عبرت عن نشكرهم الكل ولكن أرجوكم حاولوا نصلحوا الناس الكل فرق ومسؤولين وحكام وميديا والناس الكل نحاولوا تدريجيا نصلحوا الوضع لأن الوضع متشنج بدرجة كبيرة والناس اللي توا تحتج وربما تقول أو كذا فهذا راهي تراكمات تاع سنوات تحبوا نخرجوا من الوضعية هذه نخرجوا منها بصفة تدريجية. ما هذا وضع عام في البلاد متشنج نوعا ما في الأوساط الكروية انحياز تام للأندية انحياز تام للألوان بتاع الفرق نسيان أو تجاهل أو نكران هالمنتخب الوطني التونسي. أنا كرا ملاعبي من جمعية أخرى لابس درابو ليكيب ناسيونال مالي إلا نشجعه وندافع عليه ننتقد قبل الليستا نتكلم بكل حرية بجرأة ولكن باحترام لكن بعد ندخل في مرحلة التقييم الموضوعي لا أكثر ولا أقل. دحمان ولد ليكيب ناسيونال كما غيره من الملاعبية والشيء اللي صار أنا نستنكره وعيب.
0: أمير رأيك في اللي صاير الكل والبلاغات والتحركات الأخيرة عند الأندية والجامعة؟
2: سامير تحدث على البلاتوات والميديا والملاعبية هذي كل مساهم. أنا مسيرش فهمي خليني ناخو زاوية أعمق في الموضوع. أول حاجة تتعلمها ولا تقرأها في السوسيولوجي دو سبور هي لو سبور ايتان فينومين سوسيال الرياضة هي ظاهرة اجتماعية به. دوك احنا المجتمع متاعنا تو كيفاش خلينا بعد شوية على الرياضة اليوم قلة الحياة والكلام والسبان وتتيش الفضلات في الشوارع بشكون يعمل فيه خاطر شوف سي بش نقعدوا نحكيه في ديسكور احنا 3000 سنة حضارة واحنا احسن شعب في العالم موش صحيح ماهوش صحيح. اليوم المواطن التونسي تبدل كيما قال سمير بتترفم جينيراسيون جديدة قاعدة تتربى على قيم أخرى، فما الوضع متاع العائلة التونسية اللي تبدل، اللي بو يخدم لهم تخدم صغير يتربى في الشارع في الجارد في المكتب. معناها اليوم راو في وليداتنا الصغار يعملوا في تصرفات ما يحشموا من حد، ما يقدروا حد، الكلام البالي بارتو في وسائل النقل قدام الليسيات، قدام تمشي باش تروح انت ولا مع سمير تصور كبروا اولاد، وما تمشي انت باش تروح بصغارك تلقى نساء ورجال كبار واولاد صغار متعدي 14 15 سنه ويقولوا في الكلام بالي بدون لا حسيب ولا رقيب وما يحشموا من حتى واحد. نجي وتوا للموضوع تاع الفيسبوك وخلينا نخرجوا من السوستي
3: ديما جمير من معنيه النسب في
2: ولا النسب
3: بي ولا ثم
2: ليش معك برش انا في النسب وفهمي معناه شو يزينا
3: ما فينا رو ناس معناه متربين وناس متخلفين وثم ناس زادة محترمة ومش ناس كل معناه ما انا من احترم رايك
2: موجود ليه موجود اما اكثر اكثر الخايب اكثر في المجتمع التونسي تو الخايب اكثر خاطر شو كما قلت لك انا توا احنا شوارعنا اللوم ونهاركين في البلديات نظف فيخ شكون يلوح فيها سامحني الفضلات هذه شكون يلوح فيها في الشوارع نقعدوا ديما فئه قليله هي اللي قاعده تو تمسخ في البلاد ما فهم خلينا
3: موجود مش
2: فئه كثيره الحق تاع ربي داكور نجيو توا للسبور. السبور ولا موضع باش العباد تعبر فيه على بوتيتر كل الستريس نتاعها على كل البيدو نتاعها ولا موضع تاع تندر. نجيو احنا من ابطالنا الاولمبيين من وسام الملولي ايش صار فيه لانشاج اللي صاروا على ريزو سوسيو من أونس جيبر معناه طفلة وصلت توب 5 بوتيتر تقدمت في العمر بوتيتر أنا بلو لا ميم موتيفاسيون شوف شنو صار فيها في اللي تورنوا الاخرانيين كي هي ما عادش توصل اللي فينال اكسيتيرا شكون أبطالنا الاخرين الكل معناه اللي نرجعوا للرياضة وانتي ماشي به اليوم اللي يحب يصلح هنا يعطيهم صحة الأندية في بلاغاتهم وكل شيء اما ماذا بيه الراني دي أنا يخرج بليغ وقت اللي في مباراة بطولة جمهوره يقوم بالتصرفات هذه ويسب الناس ويلقي قوارير ماذا بين رانيدي تونسي تكون عنده الجرأة أنا ولا مسؤول تونسي تكون عنده الجرأة باش يعمل شيء هذا ما أنت تحب تصلح ولا إيه ولا أنا نصلح ديما كي نحكي على غيري أنا كي نحكي على فهمي سهل أك فهمي عمل فهمي قال أما كي أنا نقول ونعمل ليه خاتين ابدأ بروحك أنت ابدأ بجمهورك خذ قرارات جريئة. أنا بعض الأندية سكرت الفيراج ولا عمنا والولد عمنا وخذت قرارات سكرت الفيراج باش تبعد على كل مشاكل وعارك في الجروبات خلينا نشوفوا الانديه الكل ساعه اخي المواطن اللي قام بالتصرف ضد دايمن دحمان تيمو تونسي مو عنده ناديه ويعمل في التصرف هذاك في ناديه مهما كان ناديه ولا مهما كان انتماء هو بيدو الجمعيه نتاعو كي تخسر لحد يبدا يشتم في الملاعبيه وفي المدرب وانت ماشي اخي اللي صار المدربين توانسه فوزي بنزرتي اللي صار له عمليول انا مش نحكي على العمر ما نحكيش على العمر لانه ربي يطول في عمره وان شاء الله يقعد 100 سنه اخرين في الميدان نحكي على لو بالماريس والسيد نورمالمون رانا عاملين له ستاتيو احنا نسب فيه هل معقول هذا تسب في المسير وفي غير المسير انا تسب قدامي في مباريات اخرى ولا علينا في ذكر الجمعيه ولا في الجهه هل هذا معقول المدربين كل تسبت الام والبو والمباراه تمشي مش فما قانون في بالي في البطوله التونسيه اللي كيتسب انوفيسيال وكي هناك نقولوا اوفيسيال معاش يعني
3: لخيان معناه تسكير العبيه
2: تسكير حتى كان احنا يدخل واحد من اللخيان المحامين يصلح لنا دونك الملاعبي اوفيسيال مدرب اوفيسيال ايش بيه ما ريت حتى حكم انا وقف مباراه باش قال نقصوا من الكلام ولا كذا بون في النعرات الجويه وقفوا باش ما نظموهمش كي تصير امور جويه وقفوا يعيط لك اما كي تسب ملاعبي وملاعبي من الجمعيه اللي هي تستضيف علاش ما يوقفش المباراه كي يكون معناها فما انا انشاج كبير ولكن مدرب يتشكر ربع ساعه
3: البطوله كريمه معناها انت تعرفوا الكره
2: تحب تصلح انت ولا خلت تحمل الناس مسؤوليتها خلي مو انت اذا كان تي با بروندر دي ديسيزيون اللي باش تشوكي العباد وباش تحط الناس قدام مسؤوليتها مش صلح حتى شيء خلي يخسر الفريق مهما كان اسم الفريق جمهور وعمل تصرف لا غير اخلاقي وطويله الحكايه نتاع بالدرج وبالدرجين وبربع ساعه يخسر المباراه والمسؤول يزمو يخرج من بعد في الميكرو يقول اي نستحقوا الخساره خد جمهورنا ما احترم مش ليه وما وصار عمنا ليه خلينا نبداو ونحب نحلوا صفحه جديده خلينا نبداو نصلح نوصلوا طول للمنتخب المنتخب منذ سنوات كما كان يفسر سمير البلاتوات مساهمه المدربين ساهمت التصريحات ساهمت الملاعبيه بيدهم مسؤولين راه اتونسيون ما يلزمش اليوم يوليو ضحايا ما فهم ملاعبيه هي تقوم باستفزاز في بعض المباريات في البطولة تخليك أنت تخسر أنت. نعطيك حكاية أنت سمير سما قبل هل لين مثلا عشان زيد جزيري قبل كان يستفز ولا طارق ولا عادل السليمي هم كانوا محبوبين ولا زبير بيا الناس كل تحترم وعليش تحترم ريتش أنت زبير بيا مرة جاء قام بلقطة ضد جمهور ترجي ولا عادل السليمي ضد الليتوال ولا زيد جزيري ولا اسكندر سوايا ولا سمي الملاعبية
3: سميتهم ما عملوش في كل جيل تلقى شكون عمل لقطة
2: اللي تلقى شكون ما هو الملاعبي كي يمشي باش يستفز ناس في مباراة في البطولة في الكاس فين تحب انت بعد الناس هذيك باش تكرهك سامحني في الكلمة. احنا نشوفوا في برشة تصرفات سبيانية من الملاعبية نتاعنا يزمهم يتحملوا مسؤوليتهم زادة يفهم يزمك تفهم راك رياضي راي ناس تفرش فيك راك مدير راك اليوم انت لاعب في المنتخب ماهوش مسموح لك باش تعمل حتى تصرف حتى كيراو انت تتسب ما يزمكش ترد الفعل باش الناس بالعكس من بعد تطلب منك السماح كي ترد الفعل تولي تعطيهم الحق الناس هذوم من بعد تولي اللي يفيدوا بول دناش لين وصلوا لين لعبية وليت تتشتم في مباراة المنتخب من من من فئة معينة على خاطر ما ينتميش للنادي نتاعهم ويشجعوا في اللاعب اللي من نتاعهم وانت ماشي وهذا عندها مدة ماشية وتكثر ماشية وتقوى يلزم حل برشا حاجات ماهوش حل سهل باش تاخذوا الجامعة باش تاخذوا الأندية مي برشا برشا برشا حاجات يلزم تحملوا مسؤوليتنا لازم زاد القانون ياخذ مجراه في النواحي هذيا. اليوم احنا فيسبوك اكترى الناس اي فيديو تهبط
3: هما لي ريزو سوسيو على قد ما هم باين وللتواصل وغيره على قد ما كان معنى اثر نتاعهم
2: باش كل واحد يقول شي يحب كل واحد يقول شي يحب
1: فما ملاحظه برك ربما نحب نخرج بحاجه ايجابيه من الظاهره هذه اللي مالوريزمون توجع بصراحه ومش باهيه بالكل ونستنكروها. سنه سنه سنه ترجي الجرزيسي لعبت في صفاقس جات جماهير بنقردان وجماهير صفاقس وتلموا وعاونوا الفريق وشجعوه هكا ولا
2: صحيح
1: دونك هنا شولت العلاقه ولا العلاقه ممتازه بين بنقردان وبين جرزيس بين بنقردان وبين صفاقس بين ثلاثة جماعات هذوما هكا ولا
2: صحيح.
1: ريت جاست تظريفه كيفاش تصلحت برد سي بي سي اس اس الجمعه الاخرى جمهور السي اس اس استقبل جمهور نادي البنزرتي وكانت علاقه ممتازه وفات المباراه خرجوا بالقدين نظفوا استاد امورهم واضحه في المستقبل تولي العلاقه بين السي بي وبين صفاقس ممتازه جدا وهذه الحركات الصغار هذوما ينجموا يلطفوا نوعا ما الاجواء يكفينا من التشنجات والتصريحات المبالغ فيها وهالاحتجاجات وهالدنيا هذه كلها ماتش نتاع كوره يوفى عند الكوره وانا موافق تماما انه اللاعب الدولي لابد ان يكون مثال يحتذى به بصراحه تصريح لا حركة لك مع الجماهير المنافسة لأنك لاعب دولي وجماهير التونسية كلها باش تساندك نهار آخر وتبارك فبالتالي لازم الملاعبية الدوليين خاصة يردوا بالهم من الاستفزاز
2: في الأخر فهمي سامعني بتبيع سوليداريتي وسوتيان تيانا معي لاعب يتشتم ولا في المنتخب معناها مهما كان دي ومش كان الملاعبيه اللي يلعبوا في تونس واللي وراهم انديه جماهيريه تدافع عليهم حتى ليزكسباتري اللي ما وراهم حد ماهوش مسموح حتى واحد باش يهينهم ولا باش يقلل من الاحترام معناها دونك سوليداريتي لهم الكل بتبيع.
3: مازلنا باش كانوا نحكيوا في الموضوع هذا باش نحكيوا على ماتش اوغندا والنقاط نتاعو كيف شنو مطلوب في ماتش بوتسوانا بعد لحظات وبعد نلتحق بينا ضيفنا اليوم الحارس الدولي السابق رميل الشريتي. مازلنا واصلين معاكم في ساندي سبور ويلتحق بنا كما قلت رامي الجريدي نحيوه هاكا على الطاير رامي طوله مرحبا بك رامي.
4: مرحبا بك فهمي مرحبا بكل مستمعين موزايك فام ومرحبا بسي سمير وصاحبي وخويا وعشيري امير.
3: مرحبا رامي. دونك على الطاير احنا خدنا نحكيه على البوليميك اللي صار في الكيب ناسيونال وانت ودي الكيب ناسيونال تعرف كل التفاصيل رامي. انت من الناس اللي تفاعلت مع دحمان والحقيقه بارتاجيت بصفه عفويه تصويره ليه مع تصويره ليك مع دحمان وقت اللي كنت في السي اس اس. نعرفش حسيت اللي صاير على دحمان كيفاش حبيت التعاطف اكيد انه لعبتوا بعضك مي شنو حسيت انت وقت على دحمان؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم. ساعه انا حسيت على ملاعب يلعب في المنتخب بل ما يكون ايمن خويا وصاحبي فهمتني مش مسموح حتى معناها انسان يلعب بانيو المنتخب التونسي انه يصير فيه شيء ذا. مش انا بركة ما عملت ردة فعل الجماهير التونسية كل برشا ناس تعاطفت كما خلطت أنا في الأخر على سي سمير قال مش مسموح الجماهير أنها تشتم ملاعب يلعب مريو للمنتخب, كيف كيف زاد مش مسموح للملاعب باش يستفز أي جماهير. وبالنسبة لي أنا الملاعب يجب يكون مثال, مثال يحتذى به في التربية والأخلاق وفي عوض معناها. وحتى كان صارت حاجة قبل مع أيمن ما معناها ما نقعدوش شادينا, أي إنسان ينجم يغلط, كان صغير غلط ما نعرفش أنا عمل حركة ما عملش حركة, استفز ما استفزش, لكن ما لازمناش نقفوا غاديكا خاطر اليوم الإنسان يكبر ويربح إكسبيريونس ويعمل عائلة يعني العقلية متاع اللعب زادت تتبدل فهمتني. اليوم تعاطفت معاه كملاعبي من ليكيب ناسيونال, كيما نحس على روحي زاد نحس على أصحابي ونحس على العباد الكل. دونك ماذا بينا الجماهير اللي جي تشجع المنتخب واحنا فرحنا لماتش الاخراني الجماهير جات بعد الغفير بعد الخيبة الاخرانية متاع سيرتو كاس العالم, قاعدين نرجعوا في جماهيرنا. دونك الحركات هذية والحاجات هذية ماذا بينا ما عاش تتعاود, أخطر أيمن ما هو إلا ملاعبي تونسي فهمتني يمثل الرأي الوطنية. وتصور انت معناها لا قدر الله خرج من الماتش نتاعو وعمل لاكسيون تاع بونتو وتمركي قبلنا بونتو, شكون الخاسر هنا؟ واش النادي الرياضي الصفاقسي خاسر ولا ايمن خاسر؟ المنتخب بيتو هو خاسر فهمت. دونك انا تعاطفت معاه وان شاء الله ان شاء الله ما عادش تتعاود في قدم ال
3: هو رامي الحملات هذه اللي تصير وانت خلطت على الفيسبوك ولعبت في الكره وقت الفيسبوك ومازلت تلعب موجود يتمثل الملعبية معناها تجحهم انه كيلقى ابارنو السبان والشتم هذاك احنا ضده, اما لكن موجود في الملاعب وانت بده الكره وتعرفوا بعدين سمير وامين جدك في ولاد الكره بيعرفوا تعدينا الحاجات اخرى. معناها انتم كملعبية ديزاكتور في التيران يوصلكم الشهيرات تحسوا
4: بتباع يتحس الملاعب؟ علاش الملاعب يا اخي هو بلاستيك؟ مش بلاستيك الملاعب, عنده احاسيس وعنده مشاعر كي الناس معناها ينجم يتغشش ينجم يدبرم فهمت, معناها حاجات عاديه وتوصل معناها الباجيت هذه مش في بالها تكتب وتقول اللي تحب لكن المساج يوصل للملاعبيه فهمت. معناها علاش انت اليوم مثلا تقول ما الجوار الفلاني يلعب في في في بي اس جي ما يحبش يجي لتونس؟ ومن حاجات كيما هك انت مستهدف شخص معين اوكي باهي ناحي الشخص هذاك, جاي الشخص اللي بعد مو غيرك باش يعمل كيف كيف نفس الشيء على الشخص اللي باش ياخذ البلاصه هذيك يعني زايد معناها نعملوا فيه الشيء هذايا الحملات. وهو راهو الكره التونسيه راهي تهلكت بالفيسبوك والباجيت هذوما خاطر فما اللي يتكلم مثلا كوره للكوره وفما ناس معينه اخويا راهي تشد ملاعبيه ما تسيبش فهمتني. دونك مش مسموح بالنسبه لي انا مش مسموح, والملاعب قد ما باش يسكر وذنيه ويعمل روحه معناها ما سمعش وما في بالوش راهو يتاثر في الاخر راهو ما ولا انسان ويتاثر سورتو. اليوم نشوفوا شطار الملاعبيه معناها اكثر من شطار الملاعبيه متزوجين وعندهم عائلات وعندهم صغار, دونك كوميم بريسيون تبدا لبرا وبريسيون لداخل برشا على الملاعب. انا كنت نلعب في اسيا صدقني ما فماش 1% من الضغط اللي نلعبوا فيه في تونس فهمت, معناها يلعبوا فريمون الكوره للكوره, يلعبوا شيخين متمتعين. يمكن أنا 20 سنة كورة في تونس فسختهم في في في عام في آسيا فهمت, خاطر بصراحة يلعبوا شيخين. احنا في تونس مناش نلعبوا شيخين, وهو أمير كان يلعب ويعرف فهمت, كان علينا الضغط مسلط ما عندكش فكرة يعني الملاعب كيف انت على 20 سنة يغلط مرة مش بتشدها له في, في, في كتاب التاريخ فهمت امي. دونك خويا انا نقول اهلي ويلو مربي الملاعبيه, فما اللي تلقى معناه نجم يسوسيخ باس وفما يتمس ويظهر على روند مونت فاسون.
3: احكيوا على الذي على اللي كومونيكي اللي جاوا من الانديه اللي تفاعلت على اللي صاير هذا الكل, نحكيوا بعد 48 ساعه وبعد كل تداعيات تاع مونديال وشفنا البلاغ الاخراني نتاع الجامعه التونسيه لكره القدم. هل ترى ما عادش امير منتخب كيرينا يلعب في فرنسا ولا يلعب في بلجيكا ويلعب برا وينجي للتونسيه مريناش مثلا معنا مش مريناش الاحداث هذيه والكلمات هذيه معناها اسكو غير ونبعدوا من تونس نحرموا جماهير التونسيه مش تعاقبوا ثم ناس ما عندها حتى ذنب تلقى راحت تعاقبت من المنتخب نتاعها كل خاطر باش نستحضر ملاعبيتنا ونلقاوها معنا خير ويجاوبوا خير لانه زادكم احنا باش نطلبوهم بالنتائج زاد نوفروا لهم ظروف طيبه.
5: جوستومو على خاطر كي يمشي المنتخب بيتنقل كما قلت انت لفرنسا مثلا, وفما حتى في بعض صارت حتى مباريات في بعض المناطق الملاعب الاخرى في تونس كانت افضل من العاصمه خلينا نكونوا نحكيوا بكل صراحه. البارح اخذت في قنيس والحاجه متوحشه باليد، تستنى في حاجه في ريح تونس، يحبوا يشوفوا الدراب ويحبوا يشوفوا يحبوا يتقابلوا اصلا، معناها يتلقاوا مثلا فرنسا دو ديفيرونت في العائلات واصحاب وعندهم عوائل ما شافوش بعضهم باش يتقابلوا نهار المباراه هذيك. دونك مباراة بتبيعاتها تكون حفلة والناس تبدأ شيخة بها. وانكور نرجع لك للسوسيتي، خطر ناس تعيش في مجتمعات منظمة نظيفة اتطبعت بالطبيعة هذيك، دونك ماكش تلقى تصرفات ترفي في تونس. انا نعطيك اكزامبل فاهمي، منتخب اسبانيا لاسكوب دي مونت في حتى ملعب بريال مدريد
3: صحيح ما فماش،
5: ومن بعد الحفلة كيهز المنتخب الكوب دي مونت في مدريد شفت الناس كيفاش فرحانه، فماشي واحد قالش بهم معناه. دونك لا سوسيتي اللي هنا انا علاش نقول لك راه سي فينومين سوسيال، خاطر المجتمع راه مهم، باش نقعدوا كل موضوع نخرجوه كوره وجماهير كوره ماهوش صحيح. صحيح جماهير كوره بتقدر كيما قال سمير تبالغ في التعصب وحب الانتماء الى اخره، اما يلزم نبداو نصلحوا في كل شيء لنوصل لجماهير كوره. دونك ينجم يكون حل من الحلول علاش ليه، وانك تمشي كسوا البعض الملاعب اللي لعبنا فيها قبل وكانت الاجواء فيها افضل وكان فيها الحضور الجماهيري ممتاز، دونك تنجم تمشي له. ما هنا ظهر لي عنا مشكل وانه احنا فوالا الهومولوجاسيون بتاع في اللي هو الملعب الوحيد المؤهل هو رادس، باش تخرج لبرا زاد فاهمين تصور معناها فما مصاريف كبيره باش تدخل الجامعه، معناها احنا نتنقلوا جينيرالمون وقت اللي يكون فما استدعاء ولا منتخب يستدعاك باش انت بالعكس تدخل مبالغ ماليه. هل تونس اليوم الجامعه توصل كره قدم عندها الامكانيات باش تصرف تاخذ ملعب في فرنسا ولا في اي بلاد اوروبيه اخرى مع تربص مع حافله مع طائرات مع كذا؟ صعيبه شويه الامور ذالي في الوضع الحالي.
3: لك ان شاء الله الجامعه تتدخل وان شاء الله علاش ليه نحاولوا نلقاو طريقه انه باش نحاولوا على الاقل نمنعوا مراول الانديه بطريقه راه مش معناها نمنع حريات، راه نحترموا الانديه والانديه على العين والراس، اما على الاقل نلقاو ان بروتوكول للمنتخب الوطني باش وقت اللي نكونوا نشجعوا ونحضروا ونحضروا المنتخب بشويه بشويه المنتخب الوطني التونسي اللي يلعب ماتش اوغندا. قيل كونه نقاط ما يتحسبوش سمير، وذا أكدوا الكلام معين الشعبيني، لكن معلومة اللي نعرفها الناس كل براتيكمون هي معلومة واقعة وموجودة، كونه يتحسبوا النقاط. الكاف راسلة الجامعة أكد لها اللي رأوا النقاط في مواجهة أوغندا موجودين، وذا الارتيكل موجود في الموقع الرسمي للكاف أكد لها الشيء هذا. اليوم نحكيه على التخبط الداخلي كيفاش تقرأ هذه مشكلة نتاع تواصل معين وصلتوا معلومة غالطة، هل هذا كان عنده تأثير مثلا على النتيجة اللي صارت التعادل؟ ما عارفش كيفاش تقرأ النقطة هذه.
1: تأثير كبير بينصير، أنا بدي تفاجأت صراحة، الكلنا تفاجأنا منهم معين الشعباني وحتى الملاعبين تصورت فيشو بين ماتش أميكال ما فيش حتى رهان إلى ماتش فيه رهان بتاع نقاط تتغير المعطيات تتغير المعطيات. وين هنا نتسائل المعلومه كيفاش الفيدراسيون ما عندهاش المعلومه، واذا كان عندها المعلومه كيفاش ما وصلتش للمدرب والملاعبين والميديا والناس الكل؟
3: هي المعلومه موجوده على الانترنت ما برامون وصلت خاطئه للمدرب، معناها ثم شكون يعرف المعلومه؟
1: كي المدرب يقول لك ما فيش رهان نتاع نقاط، انا بدي كنت نتصور انه ما فيش رهان نتاع نقاط، سي ماتش واحد في الجروب ما عنده حتى رهان نتاع نقاط. دونك هنا معين شي يعمل يقول لك انا نعتبره مباراه وديه اول ماتش ودي بعد المونديال نحب نجرب. كان جاء معين يعرف اللي فيهم ثلاثة نقاط الماتش هذاك لربما كان يلعب بطريقة أخرى بتشكيلة أخرى بيروح أخرى تهكا ولا دوك المعلومة وصلت غالطة ولا ما وصلتش ولا ما عندهمش معلومة خسرتنا في نقاط. الروح اللي كنا نلعبوا بها إذا كان ثلاثة نقاط تخليني متصدر المجموعة ربما تختلف على الماتش اللي شفناه، بالتالي معين بيدو ربما خلى بعض العناصر يقولك نلعب بهم الماتش متاع بوتسوانا هكا ولا نلعب بهم معناها اللي حاجتي ماتش اللي حاجتي بيه هذاك هذا ماتش نتاع بريباراسيون وتحضيرات ريت الفرق
3: الاستراتيجي نتاع المدرب يتبدل
1: بيان سور تتبدل. انا كان جيت في بقعه معين عندي انغولا ولا عندي شكون هذيا في اوغندا ثم بعد عندي ماتش فيه معناها دي بوان نركز على الماتش اللي فيه دي بوان ونحضر بالفريق نتاعي بالماتش نتاع اوغندا فهمت. دونك انا تبدلت المعطيات كل تبدلت، شكون المسؤول؟ شكون؟ لانه لانه الكاف وقت اللي سمعت معين تكلم في الموضوع اكيد
3: وضحت
1: الكاف قلت لهم ليه راهو النقاط محسوبه، اذا تونس نعتبر انها خسرت نقاط في الجوله الاولى على حساب معناها بقيه الفرق المنتخبات تاع المجموعه. شكون قالك من بعد ما تصير شيء معناها مجاملات باش ما نقولش بيعان وشري؟ هاي
3: لي ما تحل بيبدا ولايه هي
1: بيان سور بيان سور انا نجيك الحاجتي بالواحد ان نسيب النقاش المشكله مترشحه بالبلاد المنظمه تولي عطيت للمنافسين نقاط على حساب النقاط اللي ما خديتهمش انت
3: هو باش نوضح
1: اشكال كبير ياسر بصراحه وفما مشكل راهو اشكال كبير وخطيره خطير معناها فيدراسيون وانترونور وملاعبيه يلعبوا الماتش وما يعرفوش فيه نقاط ولا ما فيش نقاط هذه طامه كبرى انا نغلط من البلاتو بتاع واحد الله يصحها مش مشكل خاطر انا المعلومه وصلتني لكن انتوما معناها المعنيين بالامر ما عندكمش المعلومه فهذا خطا جسيم
3: به هو راهو بالنسبه لمجموعه تونس والمجموعه اللي فيها البلدان اللي تنظم راهو البلد المنظم يشارك اوتوماتيكمون باش يتاهل واللي باش يجي الاول معناها في المجموعه ذيك يتاهل واذا كان البلد المنظم هذاك جا الاول في المجموعه الثاني بعده هو اللي يتاهل معناها في كل الحالات احنا وبوتسوانا ولي باش نتعاركوا على بلاص
1: على بلاص حتى كان البلد المنظم جا الاخر الاولاني هو يتاهل دونك احنا توا الجوله الاولى بصراحه ضيعنا نقطتين
3: ورزمو صار نول بين بوتسوانا وليبيا
1: كيما المشكله من بعد يا فهمت
3: إيه
1: من بعد يا خويا دور الدولار دور الدنيا
3: والله بالحق هو
1: بالحق
3: هو المنطق يقول انه كي تلعب ضد اوغندا بالحق ما يتحسبش لو هو نورمال مو ما يتحسبش تحسب لي نقاط ضد المنافسين نتاعي اما هو قال لك يتحسب اون بلوس يدخل حتى بالكلاسمون فيفا معناها راهو
1: معناها حتى الكاف تشجع الفساد
3: هو ديجا يناقش القانون هذا
1: يناقش
6: سامحني فهمي وانا علاش ما نلعبش ماتش شويه باش نربح انا انديبوندامون اميكال مش اميكال تحسب ولا ما تحسبش علاش ما نحطش الكل في الكل انا داخل جديد في في في في, في ليكيب ناسيونال وعندي جوارات نحب نحضر بهم للماتشات الجايين علاش ما نحطش الكل في الكل علاش نجرب مثلا مثلا اي علاش ما نحطش البريسيون انا باش نربح ماتش شوي حتى كانوا ماتش ما فيش
1: ليه لعبت كوره وتعرف فما فرق بين ماتش اميكال وماتش اوفيسيال امان كل كذا حياة وموت ماتش دروبوان وذي ماتش أميكال رد حتى في الكونتاكت حتى في الانجاجمون تولي تحسب تقول عندي ماتشات أخرين فهمت
6: ما نصورش المساج ذي يتعدى للملاعبية ما نصورش كل الملاعبية في حاطين في مخاخهم اليوم ماتش أميكال حتى كان واحد ولا اثنين حاطين في مخاخهم اليوم ماتش أميكال ما أنا هنا كمسؤول ولا كونترونور ولا كستاف فهمت ما من واجبي نكبس خاطر احنا ديجا خارجين من ديفيت جايين من ديفيت جايين من خيبه امل كبيره معناها نورمالمون اليوم كي انت باش ديماري تحط الكل في الكل
3: جوستومون هنا تو باش نحكيو على اللي قاعد من ماتش اوغندا ناخذ راي امير في الموضوع هذا
5: حاجه ضحك بالحق
3: والنص عليها السيت موجود
5: تاعش معناها معناها المدرب عنده المعلومه انه المباراه ما تحسبش نقاط نتاعها معناها هو عمل دو سيونس ادمي حصتين وشطر خاطر الحصه الاولى ما كانش كيما معناها نجم يكون في واحده من الحصص الاثنين الحمل البدني كان كبير شوية نجم يكون عمل لامبوتي ميكرو سيكل اللي معاد البدن يخدم فيه باش يلقى روحه حاضر في مباراة بوتسوانا دوك ماتش وغندا الملعبية لعبته وفيك شارج فيزيك زيد على خاطر يعتبر مباراة ودية ينجم يكون فما حاجات اللي هو يعرفهم مثلا في الوقت هذا في الوقفة في البلوكي كي بيعرفهم بتتر منتخب ما عندوش الامكانيات باش يلعبهم ما يحب يجربهم في المباراة نقاطها ما تتحسبش اما يعرف اللي هي ما هيش مش تو باش يبدا ما عنده بعض الافكار اللي يزمه يبدا يجرب فيهم بشوي بشوي باركونتر مباراة بوتسوانا اكيد باش يرجع لثوبه المنتخب وباش يرجع يخلي الملاعبيه لو ماكسيموم في الزون دو كونفور نتاعهم سور لو بلان تكنيك وتكتيك باش ينجموا يجيبوا لك مباراه خاطر ماهوش باش يغير في ستاج نتاع جمعه باش يبدا يغير معين تو معناها الاسلوب الفني والتكتيكي نتاع المنتخب حاجه اخرى بارابور للشوا والكومبوزيسيون تاع ليكيب نجم يكون بالنسبه له فما 3 4 ملاعبيه كونفيرمي يقول لك خليهم يرتاحوا مباراه اوغندا وحاجتي بهم مباراه بوتسوانا
3: شكون مثلا رتح حسب رايك
5: والله ديما بعد مثلا نجيو للمهاجم احنا اللي نعرفه هو انه سامي ترابلسي قال ما
3: مستوري ترابلسي
5: فوالا نجم بالنسبه للمعين لا ميم شوز
1: نجم معين عنده مستوري الماتش الثاني
5: فوالا نجم معين عنده نفس النظره مثلا
1: ينجم خلى عليه معلول الماتش الثاني
5: ينجم يكون حاب يعطي فرصة لشيرني اليوم بيشوفه خلى عليه معلول
1: خلى عليه معلول الماتش الثاني
5: عيسى العيدوني
3: ولا انه مريض معناها ما
5: مريض سي جوار انت سالتني شكون هذوما اللي كونفيرمي انيس بن سليمة بون ما نعرفوش معين عنده هذوما احنا نعرفوهم
3: سون
5: دي جوار كونفيرمي معين عنده نفس النظرة ولا كي يشوفه في تمارين غير رايه هذوما الكرة ونحكيو على خمسة ستة ملاعبية تو سمينا معناها ينجم باش تلقاهم مباراة بوتسوانا هذوم، وهذا سؤال احنا تو كلها دي سوبوزيسيون باش تفهم مباراة بوتسوانا. دونك بالنسبة للمعين على خمسة ولا ستة ملاعبين اللي هو يعرفهم بالنسبة له باش يكونوا معاه في الفترة القادمة الكل ما عنده حتى إشكال معاهم، يقول لك أنا مفهم ما عندي علاش اليوم مباراة أوغندا باش نزرب ولعب
1: حط الكل في الكل وناخذ ريسك
5: مثلا الله. عيسى قلت لي أنت مريض يقول لك ميسالش خليه يرتاح مباراة هذه أنا حاجتي به مباراة بوتسوانا خليه يخطر لي في عقله. دونك هذايا معناها مش مشكل كبير
1: الحاجة هذاك علاش هذاك علاش معناها غياب المعلومة خليت ربما نتعاملوا مع الماتش هذا الكل مش كان معين الملاعبية على أنه ماتش تحذيري
5: لا ومن حقه سمير من حقه معين
1: هذاك شيء لازم يصير
5: هذاك شيء لازم يصير
1: أنا عندي أنا عندي بعد ثلاثة أيام هالاثنين عندي ماتش مع بوتسوانا فيه نقاط نحط كل شيء على الماتش هذا
5: يحب يشوف اللومي مثلا
1: مثلا دوك هذا غلطة كبيرة ياسر رايح غلطة كبيرة ياسر خلات المنتخب الوطني التونسي كان ينجم يلعب كل جدية وبتشكيلة وما يربحش نعرف هذا شيء نعرفه لكن غياب المعلومة خلات المدرب الوطني في ندوة صحفية بعد الماتش يقول ما فماش أهمية متاع نقاط خلينا ضحكة من الناس كل هو ما عندوش المعلومة أنا بدي ما عنديش المعلومة
3: غير قصته بتبيع قال ما عليك ليش عنده
1: هذيك المعلومة اللي عنده ما تنجمش تلوم عليه معين على شيء ذايا اللي تلوم على شكون على شكون تلوم
3: المسؤول المباشر
1: المسؤول المباشر على المنتخب وعلى الواحد ولادي راهو الماتش هذا ثلاثة نقاط خلينا متصدرين المجموعة خاصة أنه المنتخب اللي بيتعادل في آخر وقت والنتيجة تخدمنا نحن ثلاثة نقاط نتصدروا نربحوا بوتسوانا ستة نقاط نحطوا خطوة معناها في الكاليفيكاسيون بربي مريح ما يصيرش الماتش اللي تعدى تو بربي ليكيب ناسيونال بعد النكسة نتاع كأس العالم أول ماتش في رادس بعد كأس العالم هكا ولا دخول للملعب بالفلوس عليه عليه بالفلوس انت باش تصالح الجمهور نتاعك يا رسول الله تحط فلوس ب 20
6: ها جيب الماكسيموم ماذا بيك
1: وبلاش يا اخويا ايجا بلاش ايجا مرحبا وكلزمنا تي كاسكروت دابو زمان تي والله بالحق والله تو كلام اللي ب 20 دينار البلوزة و30 دينار لقردنا وشنو هو تعاقف الجمهور ولا شنو هو انت عامل نكسه كبيره ياسر
6: وجاء الجمهور
1: هذه نوعا ما من اسباب انا ما نحبش نبرر التشنج في اخر الماتش كان جيت استقبلتني انت كفيدراسيون وخط لي يدخل مجانا للملعب انا نعتذر منك على كاس العالم وكاس افريقيا ويجا اخويا مرحبا بيك ويجا نستقبلك ويجا كذا وادخل يا جمهور ويشجع المنتخب تحط لي ب 30 دينار انت تاع شنو تعشنو على كل روندمو الكبير اللي عملته في كاس العالم ماهوش معقول فما حاجات
5: وقت صعيب عودة مدرسة
1: صحيح وقت صعيب فما جزئيات يا فهمي والله بالحق جزئيات بسيطة تخليك تلعب على معنويات الناس تكسب لعبات تكسبهم هنا باش نعتذر منك يا اخويا ايجا اخويا مجانا نعتذر واحنا داخلين في صفحه جديده مع مدرب جديد مع كذا ايجا ومرحبا ورادس وكذا ونشجع المنتخب والكلنا يد واحده وندخلوا بدي سلوغان بهين وندخلوا بمعنويات مرتفعه ونعملوا حمله قبل 3 4 ايام من الماتش ونلزوا الناس كل
3: فرق مراول وفرق علامات
1: فرق مراول وعلامات تعمل حمله ناس تعتذر نوعا ما وتعمل مبادره طيبه هذا كل ما صارش بل بالعكس جيب الفلوس وحط الفلوس وحط كذا في الاخير بطبيعه الحال يكون فما تشنج
3: يرجع للجامعه وللتنظيم بطبيعه انه يكون لهم درس بتاتر باهم لو نصعيب ماتش بوتسوانا لانه كيف نفس الحكايه بالفلوس الدخول رامي المنتخب انت تفرج في الملك ناسيونال معناها كيفنا معناها مستغرب من اللي صاير بالاداء ولا عندك باش تفسر شنو اللي صار لانه الحقيقه برشا لونتور في اللعب ثقل منتخب مفماش الروح باش تفسروا انت على الاقل كنت تعرفهم الاولاد الموجودين في التيران وعندك فكره معناها شنو اللي صاير حسب رايك
6: والله مش نحكي برشا تكنيك وتكتيك أهم حاجة أنت تو ذكرتها فهمي اللي هي الروح فهمت فمش كروح الانتماء روح المريول اللي لابسينه روح اللي كنا نلعبوا بها قبل فهمتني خاطر قداش عنا برشا عنا عامين ثلاثة معنا نقولوا لي إن شاء الله المنتخب يرجع
3: للسكة
6: متاعه والسيكل متاع لي فيكتوار وكل الجو الباهي وكل الفرحة وكل واحد دونك كاينها طولت شوية فهمتني وكاينها باش تزيد الطول حسب نشوف في الماتش الأولاني كاينها باش تزيد الطول ماذا بينا أنا ماذا بيا نتفرج في الكيب ناسيونال أنا إنسان مانيش معناها ديما نستفايل خير فهمت ديما نحكي بوزيتيفمون ما نحبش ديما ننقد لكن معناها إلي طون اليوم إلي طون باش نشوفوا منتخب في كاليب في اسم بلادنا تونس ماشي شويه معناها تونس كانت سباقه في كل شيء اليوم علاش ولينا الاخرانيين يلزم العباد تفيق، يلزم العباد تحس بالمسؤولية، مسؤولية كبيرة. معناها الشعب التونسي بعد الكوب دي موند الأخرانية معناها ديسيبسيون كبيرة، ديسيبسيون. اي وقتاش باش نفيقوا؟ وقتاش باش نبداو نصلحوا؟ انا بديت نكور 2006 سينيور، اليوم 2026
3: عندك 10 سنين.
6: ما تغشش مني سي سمير، نسمع في سي سمير انا مليان صغير نسمع فيه يحكي في نفس الكلام. اي وقتاش
3: نفس الواقع
6: 20 سنه وقتاش؟ الى متى؟ انا الى متى؟ علاش ما تجيش ناس معناها تخدم الكوره للكوره؟ ايش اللي يجي معناها يجي يكون ناكر يولي مشهور يولي يلبس ويتصور وفواياجات ودنيا واحد؟ علاش من حقه اليوم الجمهور التونسي ولا انسيان جوار ولا حتى لي جوار من حقهم اليوم باش يشوفوا منتخب معناها بقيمته؟ ماناش شويه وما كناش شويه، فهمت؟ علاش المنتخبات الاخرى الكل تقدمت؟ خاطر ناس تخدم، ناس تهمها مصلحه بلادها، تهمها مصلحه المنتخب، ماهيش مصالح شخصيه. المنتخب ماهوش ملك اشخاص، المنتخب ملك بلاد كامله، فهمتني؟ فاهمي. دونك انا انا انا انا عشت في ليكيب ناسيونال، شفت معناها بون الحقيقه النوايو نتاع ليكيب ناسيونال نقص برشا بارابور لقبل. قبل كنا
3: باش نقول لك باش نصرح
2: ميساج خذ راحتك.
6: شوف انا نقولها راهو المعضله الكبيره هي جمعيتنا في تونس. جمعيتنا في تونس كانت تخرج من لعبي، كانت ليكيب ناسيونال فيها 4 من الاسبيرانس، 3 من الكلوب، 5 من الاتوال، 2 من صفاقس. كنا نهزوا المنتخب، كنقول كنا نهزوا المنتخب، كنا نهزوا المنتخب. كنا يد واحدة، كنا عنا اكسبيرانس أكثر في الأفريق، كنا نعرفوا نسافروا، فهمتني؟ لي جوور انتر بارونتيز ما عندي حتى شيء ضدهم، بي ناسيونو كانوا يجيو كعبتين وكعبة وباش يعاونوا في بلايص معينة. لكن النوايو الصحيح القوي اللي تتذكر 2011 مع سي سامي ترابلسي عملنا شان 100% توانسة، والشان هذيك عملنا الجروب هذاك عملنا بعده 4-5 سنين معناها باهين. دونك بالنسبة لي أنا إذا نحب نصلحوا المنتخب نبدأ باش نصلحوا جمعياتنا في تونس. منتخب ما يتصلح كان بجواريته بملاعبيته اللوكو اللي يلعبوا في تونس، فهمت؟ دونك هنا تشوف أنت اليوم الجمعيات الكبار معناها مش توصل تسمي واحد ولا اثنين معناها، وشوف وشوف عندهم الميريت باش يمشيوا ليكيب ناسيونال، سي با لوجيك.
3: هي ما تراش انه كان تم سياسه كامله رامي وقتها باش تضعف البطوله باش نجيبوا برشا ملاعبيه اللي من اصول تونسيه؟
6: شكون حتى السياسه هذه؟
3: انت تعرف اللي المسؤولين سابقين في الجامعه بطبيعه الحال،
6: شكون مسؤول على الكره في تونس؟ البطوله ونقصوا من جوارات من البطوله.
3: انت لعبت وعشت الفتره هذه،
6: باش نجيبوا بيهم بعد باش نصمصروا فيهم معناها نبيعوهم نعملوا لهم لي ترونسفير نجيبوا كوب دي موند ومن بعد نبيعوا ناخذ بار من الواحد. ما هو هاك تحب تقول انت؟
3: ما قلتش انا، ما نحكي لك معناها اللي يستفيد المنتخب من لاعبيه بخبرتهم.
6: مانيش نخبيو عين الشمس بالغربال، فما حتى في جوار تونيزيا كان موجود زاد الشيء هذا، مش كان في لي بي ناسيونو قاعدين يتحركوا، حتى في تونس كانت تصير
3: هي منجمش يكون هذا أسباب من الأسباب تراجع المنتخب.
6: كله أسباب، كله أسباب. احنا نحكيه في الأسباب، كله أسباب. أنت اليوم ما تهمكش مصلحة المنتخب، أنت كتجيب ملاعب يعمل 3 ماتشوات باهين في الشامبيونات التونيزيان ومن بعد في ديسمبر معنا يمشي الجمعية كبيرة، دخلوا كيب ناسيونال بعد تعملوا تبيعوا الجمعية كبيرة، هنا فما فساد.
3: لازم نثبته بطبيعة الحال كيما زاد ندخل في الشواء. فاهمك حاب تقول ما زاد لدوفوار،
6: مش معناها انا اليوم نجيب انا ملاعبي مثلا يلعب 3 ماتشات باين ولا نتكلم عليه على المنتخب
3: ولا بسهل باب المنتخب.
6: ماهوش سهل نورمالمون، ماهوش سهل. يلزمك فما دي زيتاب تتعدى بهم باش توصل تلعب في المنتخب. على الاقل على الاقل 3 4 سنين روندمون ستابل في جمعيتك، مش منكار 6 شهور، فهمت؟ وحاجة تجبد حاجة.
3: نحكيه ديما على اللي رينا في ماتش أوغندا اليوم، منعش أمير وسمير ورامي اليوم، هل نجم تكون مثلا مواجهة أوغندا واللي جاية بوتسوانا تنجم تكون الأخيرة لبعض الملاعبية؟ لأنه ثم ملاعبية عطا فيهم ثقة المدرب الشعباني وجابهم، نحكيه على فرجاني، نحكيه على برومبا، نحكيه هل اليوم بالحق معناه بخذوا فرصة ومعاش جد يخذوا فرصة أخرى كما باليري؟ منعش يعني قاعد نسمي في الأسامي، أنتم شو ما تراه؟
2: انا شخصيا ضد الفكره هذه، انه انت قلنا القائمه هذه فيها 15 لاعب كانوا في كاس العالم وفيهم شكون بوتيتر هذه الكاس العالم الثانيه وعمل تروا كات كان، معناها تعرفه ماكش مستحق المباراه ولا اثنين، مش رايك يتغير عليها. انا اليوم معين يا ما عنده قناعه بالمجموعه ويعرف انه هو
5: فما أكيد عمل على المستوى الفني وتكتيكي، فما عمل على المستوى الذهني، يحب يشوف من قريب ما يعرف اللي بيانسور بالخدمة ينجم يوصل بهم لبعيد. وإلا أنا الفكرة هذه متاع هيت خنعيطولهم هذوما سواديزون إيزون دو ليكسبيريونس خنلعبوا بهم زوز ثلاثة تراح وبعد شنغير وقتاش باش تغير. يزم فما قناعة من الإطار الفني بيانسور، زادة تكون فما سوتيان كبير من المكتب الجامعي. هي المجموعة الحالية والجينيراسيون القديمة اللي تقعد تلعب نجموا نخرجوا منها ملعبية ونجدوا المنتخب بشوية بشوية، وإلا لي كما قلت أنت فما ملعبية ما عادش نجموا يزيدوا المنتخب، دونك يزمك تستغنى عليهم. ما تقوليش ما فماش فما كتلوش تلقى اليوم تنجم تجيب فما مغين القدو سامي، فما زوز ثلاثة ملعبية في تراجي كانوا نجموا يكونوا موجودين في النادي الإفريقي في النادي الصفاقسي. عندك المنتخب تاع نيس بوجلبان جرجيس كان تركز تلقى زوز ثلاثة ملعبية نجم يكونوا في منتخب الملعب التونسي نفس الشيء، اتحاد المنستيري نفس الشيء. دونك يا اما باش تمشي في مشروع نتاع تجديد كلي خاطر عندك قناعة وانه المجموعة الحالية ما عادش نجم تضيف حتى شيء، والا تقعد في تمشي في الحل هذايا. مي الديسكور يزمو يتغير. فما ناس اذا ما تحس بمسؤوليتها اليوم معناها
3: شكون مثلا
5: تقريبا معناها لا سول ساتيسفاكسيون. احنا لنا المباراة الاخيره يمكن يد معروس، وفما اشكال حقيقي في المنتخب. فمعرفش خاطر احنا من البعيد فما مشكل اليوم ترى طالبي كيفاش يلعب في لوريون وكابيتان ديكيب والمردود في المنتخب بيحير. من طالبي كونفيرمي سي اون فالور سور عليه وكان من افضل عناصر المنتخب. علاش من كاس الافريقيه الاخيره تقريبا بدا المردود يتراجع، كان مردود معناها تقريبا كارثي في كاس العالم وتواصل مباراه وغانت، وهو نفس الملاعب ثلاث ايام التالي عامل بيرفورمانس كبيره مع لوريون في البطوله.
1: لانه يعني المنظومه كامله بتاع لوريون ماهيش هي بتاع المنتخب.
5: انا ناخذ لوكا مهيب الشامخ، تفرش في مهيب الشامخ مباريات البطوله سنة وضد جوليبا، ناخذ اكزومبل تاع مباراه جرجيس العشر دقائق الاخرانيين هو اللي خلى النادي الافريقي ينتصر في المباراه. معناها في لي سورتي ناخذ اكزومبل معناها تكنيك اوريان بحذنا في لي سورتي معناها يخرج ياخذ الكره في بريسك في اخر ليني تاع 16 متر سكون
1: ويقص في نزاع
5: الكره. علاش في المنتخب في كاس العالم واضح وانه خايف مفجوع ما يحب حتى يلعب ساقيه حتى 6 متر ماذا بيه ما يلعبش واضح
3: مش حاضر مونتالمو
5: ماشي هو نفس اللي بيلعب حاضر في فريقه. شنو المشكل؟ فما مشكل في نتاع انفيرونمون في المنتخب. لونفيرونمون ماهوش بروبيس على بيرفورمانس في المنتخب. شنو الاشكال ما نعرفش اما فما انفيرونمون في المنتخب ما نيش راه ندافعوا على الملاعبيه. ما واضح تحس فما فرق كبير بين البيرفورمانس تاعهم في الانديه والبيرفورمانس تاعهم في المنتخب. وهذا مش كان خاطر زعما ناديه يخلص فيه ولا موتيفاسيون، لا لا فما مشكل نتاع انفيرونمون، فما مشكل تاع فيستير. ما نعرفش انا الملاعبيه تحس بالظلم، الملاعبيه تحس فما مشكل.
3: انت سالت على مهيب شامخ رامي يحب يجاوبك.
4: فوالا سامحني امير، الانفيرونمون نجم تحكيه معناها مع جوار عنده الاكسبيريونس. مثلا حكيت على الطالب يتقول لي ماهوش
3: في افضل حالاته
4: بيرفورمان واحد وكل ماهوش في افضل حالاته انفيرونمون ينجم نمشي معاك خاطر بلوز او موان عنده اكسبيريونس وعاش برشا في المنتخب وقاعد يشوف. معناها حتى تدخل انت مره واثنين وثلاثه تولي تفهم في المنتخب شنو
5: اللي صاير. بالعكس اللي عنده اكسبيريونس بالنسبه ما يتاثرش.
4: بالنسبه للمهيب تقول لي انت خايف مهيب. بالنسبه لي انا بارمي لي ميور غارديان في تونس مع ايمن وامان الله مميش برمي لي ميور غارديان تكنيكمون.
3: انا صبري بن حسن مع
4: صبري بن حسن وتكنيكمون اللي ترو فور ما شاء الله عليه. فهمت عنده برشا كاليتي سوف كو في الكلوب افريكا ماهيش المنتخب. في الكلوب افريكا قاعد اليوم يعمل في ماتشوات وقاعد يعمل في سيزون ورا سيزون بهين برشا لمستقبله. انا مشروع انه يكون الحارس الاول في منتخب في بيريود كوب دو موند كوب دي موند بالنسبه لي انا ضروا اكثر من اللي نفعوا خاطر الشوك اللي صار له والديسيبسيون اللي صارت له كانت تنجم تاثر عليه برشا في كاريره في الكونتينيتي نتاع المسيره نتاعو في النادي الافريقي. لكن اليوم الحمد لله فهمتني اللي الوليد قاعد يكونفيرم ويوري قاعد اللي هو معناها سيكولوجيكمون قوي ومونتالمون قوي. وانا كنت معناها من اول الناس اللي بعد الديفيت نتاع الكوب دي موند الاولانيه كنت من اول الناس اللي هزيت التليفون واتصلت به باش نهز له معنوياته خاطر حرام حرام حرام. فهمت معناها عندنا جوارات كاليتي وعندنا دي غارديان كاليتي ويصير عليهم هذاك كل
5: معاك معاك رامي انا مش هذا اللي نقصده, مش نقصد مهيب حارس الاول ولا ثاني
6: لا لا لا مش انا مش نقول الاول ولا مش نقول لك الاول ولا ثاني يا مير, انا ما قلتش الاول ولا ثاني, انا قلت
5: جوست الفكره حتى دحمان مهيب معناته تشوفه في النادي الافريقي مرتاح حتى في لي زيكسبريسيون تاع فرحان يشد يضحك شيء بعد لاري عامل كيف في المنتخب ليه نفس الشيء دحمان دحمان ماتش اوغندا دحمان بالخبره نتاعه وتقريبا من الكويت او من اكثر الملاعبيه دحمان اللي عندهم عدد مباريات في المنتخب ما هوش نفس الحارس تحسه معناها ما هوش مرتاح واضح حتى في كي تقرب له الكاميرا الوجه ما هوش ما هوش انسان شيخ كيما قال رامي قبيله يحكي نلعبوا شيخين بار كونتر ترا في السي اس اس فرحان مرتاح شيخ
6: يخرج البريسيون البريسيون مش نفس البريسيون مش كيما تلعب في المنتخب كيما تلعب في
5: النادي على مهيب بوتيتر بريسيون معاك لانه جون ولسه تحكي على دحمان تقريبا من الكابيتان تاع المنتخب المفروض ما يتاثرش بالبريسيون
6: قبل الضغط ايمن في برشا مناسبات
5: انا ليش لون في الملعبيه انا عكس بقاعد انا واضح للعيان وانه كونستا دو ليكستيريور وانه لونفيرونمون في المنتخب الاجواء
6: واضح واضح
5: تقلق في الملاعبيه واضحين الملاعبيه متقلقين معناها ما ما مش فما مشكل ما نعرفش
1: نفهم على خيان ونجاوب على سؤالك خاطر شنو اللي معناها الملاعبيه اللي خسروا نقاط في المنتخب بيان سور البارح نتفرج في المغرب ما نحبش المقارنات مع اشرف حكيمي ما لعبش الريال دروام تاع اندرليكت لعب تاع تيران ممتاز جدا رياض محرز في الجزائر اعتزل جاب وليد ولد بلومي كل الأندية في العالم تحب عليه عندهم مخزون احنا على احنا احنا فقراء احنا معناش احنا ما عندكش ملاعبيه كيما الملاعبيه لعبوا في البرة كيما الملاعبيه لعبوا في البطوله التونسيه نفس المستوى معناها تتصور انت كان نحى فرجاني وهبط ملاعبي واحد اخر مش يلعب خيره هي كان نحى فاليري وجاب واحد اخر مش يلعب خير هي راي
5: دونك نرجع القوه في المجموعه
1: ايرفي رونال في الكوب دي موند حبوا يعاودوا معاه وين مشى توا
5: كوت ديفوار
1: اش قال وقتها قال فماش كاليتي هو ضخمها شويه بعباره واذا ما عندكش ملاعبيه ومانيش بصح معاك
5: ليه قال ما ساعة ابار ما فماش كاليتي قال كي مش نقعد في المنتخب التونسي مانيش فاهم روحي منين باش نبدا نصلح
1: ليه باش نبدا نصلح في الاخر قال فماش كاليتي هو هذبها هو
5: ليه
1: هذبها مانشيني مدرب كبير ولا مش كبير مدرب كبير عالمي ما نجحش مع
5: السعودية
1: مع السعودية وما نجحش مع إيطاليا وكنت تعطيه فرنسا تهز كوب دي موند
5: بتبيع
1: الكاليتي الملاعبية ما عندكش دونك في تونس هنا ما عندكش على شنو تدلل ومش صحيح اللي يقول لك عندنا ملاعبية وما عندنا ملاعبية متوسطين جدا احنا 10 سنين التالي كنا الأولانيين في إفريقيا برمي احنا المغرب السنغال طحنا درجة ولينا مع المالي ولينا مع الكامرون ولينا مع كونغو السنوات الأخيرة طحنا درجة ولينا مع غامبيا أخويا موريتانيا فاتتنا
5: القمر
1: ولينا مع القمر الكافيردي فاتتنا دونك احنا على مستوى أفريقيا 13-14 باش الناس تفهم وضعيتنا شنية هذه بالضبط لأسباب عديدة ما عادش بربي تقول لي المغرب والجزائر ومصر وغانا ونربحهم ما تنجمش تربحهم مستحيل وما عادش تلوموا على معين ولا اللي قبل معين سامي ولا اللي بعد معين حتى كان يجيبوا انشيلوتي ما عندوش الملاعبيه ما فماش ملاعبيه تحب تبني ملاعبيه 5-6-7-10 سنوات القدام تضحي وتبدا تخدم مش من اليوم من البارح تبدا تخدم اذا هذيك وضعيه كره القدم التونسيه نتاعنا في وقت اللي سنوات التالي كانت الاتوال والسي اس اس والكلوب والاسبيرانس والملعب كله على المستوى الافريقي تلعب كل عام تنافس على المستوى الافريقي والمصاروه والمغاربه وغيرهم يخافوا من الانديه التونسيه
6: هذا اللي انا قلته
1: توا ما عادش موجود
5: سمير
1: باش نجم تقاومهم للواحد هذيا بقوه الفلوس الاسبيرانس تجيب ملاعبيه من برا بقوه الفلوس وتاخذ افضل ملاعبيه في تونس باش تنجم سوا ديزون تنافس الاهلي ولا تنافس سان داونز
3: باه مازال الحديث على المنتخب باش نرجعوا الساعه الثانيه باش نحكيوا على ترجي نادي الافريقي ايضا ديما نذكر ضيفنا حارس الدوري السابق رامي الجليدي وحنا راجعين ان شاء الله بعد شويه بعد الاخبار بعد سبور اكسبريس مازال معكم في سامدي سبور
7: سامدي سبور كل السبت فامي برومي ضيف نجوم بودكاست السبت 26 سبتمبر
8: أول مرة بشنحكيها وأول مرة صارت بس بيستنى في البستاشي خايف ريت من عند البستاشي زي البلتاء يلقوا فيه 9 تحت المعدل والمدير إلى كونفوكي عاية الوالد الله يرحمه يقول له شنية حكيت وهذا اللي تي لول القسمة والبلتاء كانت 9 رديتها 10 وأنا عندي مقصورة صغيرة حكى بيتي قلت شنية الحكاية دي قررت خطيت قرار
9: الأستاذ والإعلامي فتحي المولدي
10: نجوم بودكاست كل نهار سبت مع 9 متاع الليل على يوتيوب موزايك اف ام مع صلاح الدين السكوحي.
11: بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم، اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية لصغيرات، ما لقمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول، خذ جهاز ألفا وتفكرني. ألفا تبدل لك حياتك.
12: راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
13: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. المدير العام للوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي شادي العبدلي يفيد بأن الوكالة مولت منذ سنة 2012 نحو 1200 مشروع بحثي في مجالات الفلاحة والبيئة والصحة والطاقة والتكنولوجيات التي

أولوية في الظرف الراهن. المستشفى الجامعي بسهلول بسوسة يشهد قريبا انطلاق أشغال تهيئة جناح للعمليات الجراحية مخصص لاختصاصي المسالك البولية وجراحة الفم والوجه والفكين بكلفة تناهز 1.5 مليون دينار، على أن تستغرق الأشغال مدة أقصاها 6 أشهر وفق ما أعلنته الإدارة العامة للمستشفى. وجاء ذلك أثر انعقاد اجتماع تنسيقي أشرف عليه المدير العام للمستشفى شوقي بن حمودة في إطار الأعداد لانطلاق أشغال تهيئة جناح العمليات الجراحية المخصص للاختصاصات المذكورة. بلدية تونس نظمت يوما تحسيسيا لتلقيح الحيوانات ضد داء الكلب مجانا، وذلك بمقر إدارة حفظ الصحة وحماية المحيط الحضري. وتأتي هذه المبادرة في إطار الاحتفال باليوم العالمي لمقاومة داء الكلب لسنة 26 و2000 تحت شعار معا أقوى، وحرصا على دعم الجهود الوقائية للحد من انتشار هذا المرض وحماية صحة المواطنين والحيوانات. والبلدية خصصت هذا اليوم لتوفير التلقيح المجاني للحيوانات إلى جانب تعزيز الوعي بأهمية التلقيح الدوري والوقاية من داء الكلب، والتشجيع على مزيد العناية بالحيوانات والالتزام بالإجراءات الصحية والوقائية المعمول بها. في متابعة لتطورات الأوضاع في العالم، مدينة لاردا الإسبانية تمنع تغطية الوجه بالكامل في معظم الأماكن العامة في إجراء يستهدف البرقع والنقاب. وبلدية المدينة التي تقع في إقليم كاتالونيا بشمال شرق البلاد تذكر أن الحزب الاشتراكي الكتالوني انضم في تحالف غير معتاد إلى حزب فوكس اليميني المتطرف وحزب يونتس الانفصالي الكتالوني لتمرير هذا القرار. وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يقول أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن موجات المواجهات في الخليج وقضية مضيق هرمز يجب حلها، مضيفا أنهم أطلقوا مبادرة لإرساء السلام في المنطقة ولتسوية الأزمة في مضيق هرمز. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أنه يرفض اتفاقا تريد إيران بموجبه إعادة فتح التجارة فورا لأنها تتكبد خسائر كبيرة، مضيفا أن الولايات المتحدة تحقق انتصارا كبيرا وتسيطر بشكل كامل على مضيق هرمز وفق قوله، مشيرا إلى أن كميات ضخمة من النفط تمر عبره وأن 29 سفينة عبرت المضيق الليلة الماضية. نهاية الموعد الإخباري، قدمت لكم أميم علي الأخبار متواصلة على مدار الساعة عبر موقعنا مزيكا فامبونات، والمشوار يتواصل مع مكي العني في سبار إكسبريس. دمتم على اطلاع. الأولى في تونس.

0: الأولى في تونس.
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
2: مع بوليدو في الغونتخي. قول الو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسالة حتى 30 سبتمبر.
3: اريدو طور عالمك.
4: مرحبا بكم في سبور إكسبريس. البداية مع الجامعة التونسية لكرة القدم اللي أصدرت اليوم بلاغ بعد تصرفات عدد من الجماهير في مباراة المنتخب ضد أوغندا في تصفية كان. البلاغ جاء فيه تأكد الجامعة التونسية لكرة القدم اعتزازها الدائم بالجماهير التونسية باعتبارها الداعم الأول لمنتخبنا الوطني واللاعب رقم 12 ولما تمثله من سند حقيقي لنصور قرطاج. وفي ظل الاستحقاقات الرياضية الحالية تدعو الجامعة كافة الجماهير التونسية إلى التحلي بالروح الوطنية والابتعاد عن كل مظاهر العنف اللفظي وخطاب الكراهية سواء داخل الملاعب أو عبر منصات التواصل الاجتماعي. كما تناشد الجامعة جماهيرنا العزيزة تجاوز كل الانتماءات والتقسيمات الضيقة المرتبطة بالأندية والالتفاف حول الراية الوطنية باعتبار الانتماء الأسمى الذي يجمعنا جميعا. إن دعم نصور قرطاج والوقوف إلى جانبهم في كنف الاحترام والمسؤولية من شأنه أن يساهم في توفير الأجواء الإيجابية التي يحتاجها لاعبونا وأن يعكس الصورة الحضارية التي تليق

0: بتاريخ كرة قدم تونسية ومكانتها، وقد أثبتت الجماهير التونسية على امتداد تاريخها أنها قادرة على إحداث الفارق، وستظل بإذن الله مثالا يحتذى به في التشجيع الراقي والروح الرياضية بما يعكس أصالة التونسيين واعتزازهم براية وطنهم. كلنا وراء نصر قرطاج. كان هذا بلاغ الجامعة التونسية لكرة القدم. في نفس الإطار، إدارة النجم الرياضي الساحلي وإدارة اتحاد بن قردان التحقوا بقائمة الأندية لأصدروا بلاغات مساندة للمنتخب، ودعوا الجماهير للاتحاد وراء المنتخب والابتعاد عن الجهويات والتعصب للأندية. نذكر أن المنتخب يلعب نهار الاثنين مع 8 في رادس مباراة الجولة الثانية من تصفية الكان ضد بوتسوانا، وتذكر مقابلة هذه موجودة على موقع sportik.app وفي شبابيك ملعب المنزه. الأسوام تاعها 5, 10, 15, و30 دينار. في منتخب أقل من 23 عام لاعب الترجي من الله الحميدي تم دعوته لتعويض إبراهيم السويسي اللي غاب على التربص. النجم الرياضي الساحلي أعلن تعاقده مع كل من المدافع الجزائري محمد لامين حميدية عمره 20 عام والمهاجم النيجيري ويلينغتون أوسكار كيف كيف عمره 20 عام. ملاعبي نجم المتلاوي دخلوا اليوم في إضراب على التمارين بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم لمدة 3 شهور. انتاج المقابلات الودية اللي تلعبت اليوم، النادي صفاقس يربح نادي كرة قدم بشبنيانة 3 بلاش، الترجي الرياضي التونسي يربح أولمبيك الزاوية الليبي 4 بلاش، النادي الإفريقي فاز على جرومبيلي الرياضية 2-1، الملعب التونسي تعادل مع أمل حمام سوسة 1-1، والنجم الساحلي يربح خطف القلعة الكبرى 6 أهداف مقابل 1. انتاج الجولة الأولى من رابطة المحترفة الثانية، المجموعة الأولى محيط قرقنة خسر ضد هلال مساكن 2-1، هلال الشاب خسر ضد الرالوي 2-1، سبورتينغ بن عروس انهزم ضد مكرم مهدية 2-1، مستقبل الزمان ربح اتحاد تطاوين 4-1، نجم الخلادي خسر ضد بعث بوحاجلة 2-1، الملعب السوسي تعادل مع كوكب عقارب 2-2، ومستقبل جابس خسر ضد جمعية مقرين 2-1. أهم المقابلات اليوم خارج تونس في دوري الأمم الأوروبية مع 8 غربة إنجلترا ضد إسبانيا وجمهورية تشيك ضد كرواتيا. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على السيت موزايكا فامبونات. نخليكم مع فهمي وكامل فريق سامدي سبور.
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
2: مع أريدو في الغونتخي، قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسالة حتى 30 سبتمبر.
3: أريدو طور عالمك.

0: مرحبا بكم من جديد على موزايك كافين في سام دي سبورت. مازلنا معكم حتى للثمانية. نذكر موجود محمد سمير السليمي وامير الدريدي وضيفنا اليوم رامي الجريدي الحارس الدولي السابق. حكينا على المنتخب ومازلنا باش نحكيو على المنتخب باش نحكيو على مواجهات بوتسوانا, لكن باش نعلق على الخبر اللي منذ لحظات وصلنا هو اعتزال اللاعب بالنسبه للاعب النادي الافريقي ياسين مريح اللي اعلن نهايه كره القدم بالنسبه لي, وكان هبط ستوري على انستغرام وعلن فيها الاخبار هذا. ولاحظنا الفتره الاخيره كون ياسين مريح تغيب عن تشكيله النادي الافريقي, وفي الاخير يعني بين كونه مريح خذا قرار الاعتزال, وهنا قال انه بعد تخمام طويل بينه وبين روحه قررت اليوم انه نوقف عن نشاط كره القدم لسبب واحد اللي هو سبب صحي. اليوم عندي عامين وانا نعاني من برشا وجاعة في ركبتي, حاولت بقدر المستطاع اني نلعب بالزرارق, لكن جاء الوقت حتى الزرارق ما عادش تعطي مفعول, وان شاء الله تكون عملت كارير محترمه وان شاء الله ما بخلت حتى على حتى جمعيه لعبت فيها. شكرا للناس اللي عاونتني حتى كلمة طيبة. وداعا كرة القدم, يعلن رسميا اعتزال كرة القدم لاعب النادي الافريقي ياسين مريح. هذه الخبر اللي بدأنا تو الخبر نحب نعلق عليه. نبدأ معك أمير, مفيش بالنسبة ليك اعتزال مريح؟
1: بتبيع عائل انه اول موسم معناه ديجا بدا يلعب كاساسي, دونك كنا نتوقعوا انه ان شاء الله في رجع فورمته في الـ في, الـ في النادي الافريقي. والحاجة قرار خذيه هو شخصي و ما تنجمش نقشو فيه, دونك رايو يحترم. اول حاجه انا نحب نقول فيليسيتاسيون الكارير اللي عملها, لانه احنا مالوريزمون في تونس كيما كنا نحكي وقبيله الناس كل يتم شتمها, الناس كل في الفيسبوك ما تحكي معناه ما غير ما قولوا احنا عينك ما ترى النور. اما ياسين عمل كارير محترمه برشا, احترف لعب في الانديه الكبيره التونسيه الكل تقريبا, نادي الصفاقسي الترجي نادي الافريقي, بون تجربه كانت قصيره في نادي الافريقي, لعب دولي عطاء المنتخب عطاء الانديه اللي لعب فيهم. فيليسيتاسيون الكارير اللي عملها, وبالنسبه اللي صاب اكيد حاول باش يرجع 100% القروح وما نجمش, دونك يوريك معدن الانسان وانه سي كالكان دونيت, خاطر كان ملاعب يخ كان نجم يقعد في النادي الافريقي يسرق ويخلص معناها بوندون دو زون, هو لي يوريك الانسان معناها محترم اخلاقيا ممتاز. ياسين نعرفه انا شخصيا معناها اخلاقيا ممتاز وممتاز برشا, دونك انسان احترم روحه قروحه معش نجم يضيف. نتمنى له بطبيعة أنه في حياته الخاصة وحياته الشخصية كل النجاح, ولكن وزيدا بش يختار يدرب ولا يختار أي ميدان في كرة قدم, نتمنى له النجاح والنجم كان هنيه على الكارير اللي عملها.
0: 33 سنة بالنسبة لياسين مريح. سمير بعد نجيك
2: مشكور على الكارير اللي عمله, سنسرمو مشكور على الكارير اللي عمله, خلق من الضعف قوة, تحسن تطور بطريقة كبيرة ياسر, وصل أفضل مدافع في تونس, خرج في تجارب أوروبية خليجية مع أندية ممتازة, جال الإسبرانس عطى إضافة, لعب في صفاقس عطى إضافة, في كل معناها المراحل متاع الكارير متاعه عطى إضافة, لاعب متخلق في كاريره الكل متقدش من سنة لأنه نهار سمعنا مريح قال كلمة هكا ولا هكا ولا استفزاز اللي كنا نحكي عليه فيه ولا حسة ولا تشنج ولا أي شيء, رغم الانتقادات الكبيرة اللي صارت له, تهجم كبير ياسر على مريح ما ننساوش فترة من الفترات, اسكيت والخدمة في المنتخب عمل مشوار ممتاز جدا, وهنا ان شاء الله الفيدراسيون تفكر في تكريم مريح وغيره من الملاعبية كيما السخيري وغيره من الملاعبية اللي اعطاه للمنتخب الوطني التونسي, انه يختار الاعتزال في الفترة هذه بالذات حسن وما عاش نجم يقدم اضافة. برافو, خد الديسيزيون ما هيش سهلة بالكل, الراجل عنده كونترا مع النادي الافريقي, عنده دي سالير نجم يتصبوا في اول كل شهر, قالك لا كان معناها كما قال كان اونيت واسمه يزمه يقعد, معناها اسم ياسين مريح اسم باهي واسم من الملاعبيه المثاليين, فقرر الاعتزال. برافو على الكارير اللي عمله الكل, برافو على الباركور اللي عمله الكل, برافو على الاخلاق اللي كانت موجودة في كل ملاعب تونس وخارج تونس, برافو على كل شيء, ونتمنى له النجاح والتوفيق في المسيرة متاعه. والنادي الافريقي نظن أنه كذلك باش يستفيد, لأنه حتى مريح ممكن نخمم في النقطة هذه, باش يستفيد من في خروج مريح, أولا أعباء مالية, ثانيا ربما في الشتاء يفكر في حلول أخرى بديلة. وبالتالي نحب نشكره برشا على الموقف متاعه وعلى الكارير اللي عمله الكل, وإن شاء الله بالتوفيق والنجاح في باقي المسيرة متاعه كسواء الرياضية أو أي ميدان يختاره هو.
0: رامي لعب برشا مع مريح في الأساس, حسيتك بشوية تأثر, ما عرفش فكرت لياماش مع ياسين وكل
3: تباع فهمي كبر معايا كبر قدامي في النادي الرياضي صفاقسي. جاء عمره براتيكمون 21 سنة
0: من المتلوي. جاء وقتها
3: جاء من المتلوي أي. جاء عمره 21 سنة الحقيقة كما قال سي سمير عمل بروغريسيون كبيرة في النادي الرياضي صفاقسي تربطني بها علاقة طيبة خيام نفس الحومة نحن شفته خدم برشا في كاريره ضحى برشا تعب برشا جاء متوسط وصل للأحسن مدافع في تونس حاجة ما هيش سهلة فهمتني قبل برشا ضغط تحمل برشا احترف تعدى برشا برشا دي ماما صعاب من الأول ومن بعد الحمد لله ربي يبارك له من نجم كان نبارك له على المسيرة اللي عملها عمل دو كوب دي مونت في بالي دونك ياسين معناها من الجوارات المحترمين والخدامة كما قالوا الأولاد الكل معناها كان يخدم ديما وفو مساكت دونك بون القرار مفاجئ صحيح لكن برافو على الجرأة اللي يتكلم بها واللي يخذ بها الديسيزيون هذية كي حس روحه ما عادش نجم يكمل صحيا وانا لهنا معناها نشاطر الراي اللي الصحه اهم من من, من كل شيء ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله الجامعه التونسيه يعملوا له تكريم وياخذ للخروج اللي يستحقه كما هو كما برشا ملاعبيه زاد عطات للمنتخب.
0: قرار اعتزال صعيب بالنسبه للاعب كره القدم هو ترونتو وزون راه مازال يعطي راه معناها على الاقل
3: انا اليوم 42 ومش عارف كيفاش باش نقولها مش حاشم انا مش عارف كيفاش باش نجيني النوم بس صعيب برشا القرار صعيب برشا
0: جستمو أمير هنا والملاعب ساعات تلقى كاريره يزمها تقف على خاطر ثم طرق صحي يعني بين كما يحكي لك رامي يقول لك أنا وفهم نحبش نبطل وما وقت اللي بدنك يقول لك اقف يعني كيفاش اللي يعيش الملاعب اللحظة هذه
1: هو مهما كان سبب اللي تاخذ فيه ديسيزيون انك توقف كوره صعيبه على خاطر معناها الكوره راه عمر الناس ترا في الملاعب نهار حد راه ولا الكوره عمر وملي تقوم الصباح وانت تخمم في لونطريمون ميم سي راه ونعرف اللي في اذهان البعض يمكن الجماهير التونسيه الملاعب التونسي ماهوش محترف ولكن محترفين باللي نعرفوه باللي نجموه معناها تعيش كوره راك تستنى في وقت لونطريمون حياتك كل مربوطه حتى باش تقضي قضيه ليه نمشيش ما نخلطش روتار دونك كل شيء مرهون بك السيونس ولا ساعات دو سيونس اللي عندك فك النهار كيف كيف من غدوه الاصابات التعب لا ديسيبسيون الظلم ولا مش الظلم خاطر اي ملاعب ما يلعبش راه في روحه مظلوم والمدرب يقول لك انا ذاك اختيار فني دونك مش ديما تقبلها مش بالسهل تقبل الديسيزيون الخساره نتاع نهار لحد راك تنست معناها ديما نقول لك راه في ذهن البعض ليه هم شيخين راه بعد خساره صدقني ما يجيكش النوم فهمي وحتى تخرجي انت احسن ملاعبي في الماتش ما تنجمش ترقد تلمو خاسر وابار العامل النفسي شفي ترتب على كل خسارة ذيك من أمور مادية بريمات شهرية باش توخر معناها بالحق الملاعب يراو في تونس بالأخص يعيش في يعني ما يسيرها يعني بالكل ما يسيرها يعني بالكل الكارير وحياتك مرتبطة بها وفما اللي مالوروزمون ما يهيأش روحه ما عندوش حاجة أخرى ينجم يعملها بخلاف الكرة دونك الديسيزيون تزيد تولي أصعب اما توت فاسون كيما قلت لك معناها حياه باش تبدل نهار توقف كوره باش تبدل 180 دوغري دونك ما تنجمش تكون حاجه سهله بيان سور
2: وبرشا ملاعبيه فهمت برشا ملاعبيه بعد الكارير نتاعهم مشاو في متاهات مش باهيه بالكل لانه ما حضروش لابري كارير لابري فوتبول
0: صحيح
2: تعيش كوره ملي عمرك مش في السنيور ملي عمرك 10 11 سنه تعيش بالكوره كل يوم كل يوم كل يوم ترينمون على حد ماتش نالتين ترجع للترينمون حياتك معدله على الكوره
1: على الماتش انا لحد
2: ماتش انا لحد وتعاود وتمشي وتعاود وفجاه تلقى الفراغ الرهيب
1: ولا
2: الصباح اش باش نعمل مسين نمشي نترين اي شنو باش نعمل هذه عشناها راي اش باش نعمل فما اللي يحضر الكاريير نتاعو ما بعد الفوتبول يحضر كسوة في الكوره في التدريب ولا يمشي في مجالات اخرى وبرشا نجحوا في مجالات اخرى وفما اللي يتفاجئ بالقرار هذا ويلقى روحه ضايع بالتالي جيستيون مش كان في تونس حتى في اوروبا في اوروبا راهو برشا ملاعبيه كانوا يصوروا في المليارديرات في الاخير معناها حالتهم معناها تسخف. دونك مهم جدا للملاعب ان يحذر ما بعد كره القدم.
0: ان شاء الله لباس المريح على كل حال. ونذكر بالخبر اعتزال ياسين مريح لاعب كره القدم وبالتالي معناها يغادر النادي الافريقي ويوقف الكاريره بتاعه في العمر هذا نتاع 33 عام. اختار قرار معنا عليه منذ لحظات ياسين مريح عبر كونت انستغرام نتاعو. احنا نرجو الحديث على المنتخب مازلنا باش نواصلوا نحكيوا على موجات بوتسوانا. عملنا سونداج حبينا نشوفوا رايكم هل اصبح حب النادي يطغى على حب المنتخب. 14% قالوا لا المنتخب فوق كل اعتبار. 63% قالوا نعم النادي ومصلحته اهم من المنتخب. 4% قالوا حسب النتائج والظروف. 19% قالوا المشكل في فئه محدوده من الجماهير. معناها ثم الناس اللي شاركت معنا على السونداج جميع اللي يقول لك للأسف أنه النادي أصل ومصلحته أهم من المنتخب. سمير بالكل أسف
2: الأغلبية 64% يفضلوا مصلحة النوادي على مصلحة المنتخب مالوروزمون بكل أسف, ولكن هذاك الواقع متاعنا. مادام 64% قالوا شيء ذي سيكون معناها هذيك حقيقة لابد من التعامل معها باش نغيروها ونبدلوها لازمنا وقت. بكل أسف في السنوات الأخيرة عشنا على ألوان النوادي وتنسينا أو تجاهلنا أو ابتعدنا على المنتخب. المنتخب ما عاش يلم التوانسة الكل سانسيرمون. كما يتحايتليش ملاعبي من جمعيتي اندور عليك واضح ملاعبي في جمعيتي يبرز ماتش نولي ندز معاه باش يمشي الكوب دي مود يمشي عشناها وشفناها ويلزم ندز مع الملاعب متاعي وين هو حسب المردود متاعه باهي ولا مش باهي مهمنيش المهم موجود في المنتخب. هذا هو مصلحة معنى النوادي تغاط على مصلحة المنتخب. تحب نرجع للثوابت والصحيح الوطنية وحب المنتخب والألوان النوادي تتلاشى قدام المنتخب يلزمنا سنوات من التحضير كما سنوات من الانحدار توا يلزمنا نعمل سنوات من العودة إلى الواقع.
0: وهم حاجة النتائج راك تجي النتائج راه الناس تلتف بالمنتخب ان شاء الله تحسن الامور والناس كنا نفكروا فينال كوبارا ما عندوش برشا كنا نتبعوا كوب دافريك لازيناها برشا وقت المنتخب حاضر في الكاس العالم الناس كل تشجع تتبع ان شاء الله تحسن العقليه
1: ما تجيش خايبة كاس العالم
0: اللي اثرت برشا
1: الصباح ناس تقوم الفجر ناس ما ترقدش. ما انا ما مباراة ثانية اليابان اللي كانت في وسط الجامعة العبيد ماشي تخدم اول مرة في تونس معني روتيكس كامل حتى واحد ما يزمر تلمون الناس ماهيش مصدقه شنو
0: خايبة خمسة صيف
1: معني صعيبه زاد الكوب دي موند الاخر والبريستاسيون تاع المنتخب ما تشجعش الناس باش تتفرج زاد
4: باش حاجه هذه صارت قبل الكوب دي موند معني
1: بعدنا
0: اخر شويه رمي الميكرو
4: بعدنا على المنتخب من قبل
1: الكوب دي موند ليكار في الريزولتا اللي صاروا في كاس العالم معني اول مره تونس تخسر بالخمسه ونعاودوا واربعه ونعاودوا
4: خاطر برشا حاجات بدات قبل الكوب دي موند بعام بعامين بعام ونص
2: فهمتني موجود
4: بادية ديجا الكوب دي موند هذيك كما نقولوا القطرة اللي فايضت الكاس.
0: نحكيوا على ماتش بوتسوان شنو لازم يتبدل. سمير ترايزم شنو يعمل المعين معناها اليوم ما عندك حتى حل لازمك تربح راه ساعة تربح لازمك خويا الأداء مش مشكلة تو نحكيوا فيه من بعد أما خويا ربح لي على الأقل ربح جيب لي ثلاث نقاط
2: من المفروض أنه في المجموعة هذه متهنين على بلاصتنا في كأس أفريقيا من المفروض في وقت اللي كورة كورة والعادي عادي واللوجيك المجموعة اللي احنا فيها نترشحوا ديريكت ما نمشي ونترشحوا نوصلوا الكوب دافريك مي مالوروزمون الواقع يقول لا الواقع يقول انها مجموعة صعبة نظرا الى تراجع المستوى متاعنا وهذا شفناه نهارين التالي نهار الخميس شفنا وضعية المنتخب. المشكل راهو ماهوش في شكون يلعب السؤال هل أنه معين عنده الملاعبية باش يجسد الأفكار متاعه فوق الملعب ولا لا. إذا كان معين عنده الأدوات متاع النجاح ينجم ينجح وأكد هذا من خلال تجارب سابقة مع النوادي الكل, لكن توا حاليا ما عندوش أدوات النجاح ما عندوش الملاعبية كيفاش مش يتعامل مع الوضعية هذه. توا أنا شفت ماتش متاع ليبيا وبوتسوانا بوتسوانا فريق محترم راه فريق خاصة في الخمسين دقيقة الأولى معناها ميتان وشوية من الدوزيميتان راهو فريق محترم فريق يلعب بالكونتر فريق عنده سيغتو عنده ليكولوار صحاح ياسر يستغلوا المساحات وقلق المنتخب الليبي اللي كان خير في الدوزيميتان وصيت المنتخب. دونك المنتخب الليبي موش هين زادة كي نشوف الماتش بيناتهم الاثنين نشوف في زوز منتخبات محترمة جدا، وهذا اللي مش يصعب مهمة المنتخب الوطني التونسي. المهم بالنسبة لنا احنا انه في رادس لابد من حصد 6 نقاط ليبيا وبوتسوانا، ولابد من 3 نقاط تكون خارج الميدان متاعك، 3 أو أكثر. هذه مانيش نحكي على معناها أوغندا، نحكي على نحكي على ليبيا ونحكي على بوتسوانا. أوغندا ما عادش داخله في الحساب بالنسبه لي انا. اربح المنافسين نتاعك، هذا يتطلب برشا جيش، يتطلب برشا تحضير، يتطلب برشا تركيز، يتطلب من معين خدمه اضافيه، حسن اختيار تدقيق اختيار على مستوى التشكيله الاساسيه. ما عندوش شوا كبير. كان تقول لي فرجاني يلعب ولا ما يلعبش، نقول لك والله ما نعرف، لاني كي نشوف انا الليستا شكون باش يعوض الفرجاني. كي تقول لي برمضان، برمضان كان تخرج وحده لعب ماتش محترم، ماتش مقبول، مش كبير ياسر لك، ماتش مقبول. اللي مش يلعب في بلاصته خير مني ولا نقعد نتسائل؟ برشا ملاعبيه راه تو احنا خليل العياري مش كان نوره نتاع الكيب السنه نتاعنا، من نوره نتاع الكيب السنه نتاعنا، شنو اللي عمل؟ ما عمل حتى شيء. الكره نتاعو كلهم غالطين، يحب يعمل دريبل ما ينجحش، من غاديكا تونكتي، من غاديكا ريان، معناها ما عندناش الكاليتي. دوك هنا نوليو نعملوا على المجموعه، المجموعه هذه اللي خوف. المجموعه كنا نحكيو على الفيستير، واللي كان يميزنا نحن قبل في السنوات الاخيره ما عندناش مجموعه خير من الفرق الاخرى، ولكن عندنا جروب يقلق. تو انا بار اكزامبل عندي اصحابي مصاروا مدربين واعلاميين وغيرهم ولا مغاربه، يقول لي يا خويا وقت نلعب مع ليكيب بيرسونال نتاعكم نتقلق، نبدا خايف، نقول له انا هالكيب هذه تقلق، ويعرفوا عندنا السمعه هذيك. يجب نرجع لك السمعه هذيك، مش بالملاعبيه اللي يلعب في السيتي ويلعب في كذا، ما عندناش وما نجموش، لكن بالجروب. الجروب هذه يلزمها وقت، ويلزمها إحاطة كبيرة من الجامعة، وإحاطة كبيرة من المدربين، وإحاطة كبيرة من الناس الكل، باش نرجعوك النوايو قبيلة الأولاد يحكيوا عليه، النوايو السوليد هذاك القوي اللي كان عندنا يلزم نرجعوه، هذه كانت نقطة قوة نتاعنا. دونك إن شاء الله خويا إن شاء الله نربحوا حتى نزيرو من ركنية ولا من غلطة نتاع عموم، وناخذوا 3 بوان باش أموا نأملوا، لأني وليت خايف كل صراحة، وليت خايف على عدم التأهل لكأس أفريقيا.
0: جستمون رامي، ترى المجموعة هذه من قادر أنه يعود يرجع ترجع في الثقة، ولا مازال المنتخب معناه من سنة مش حاجة كبيرة؟ ما نعرفش أنت شنو ترى.
4: لا من أنا ما
0: من
4: نجمش نقول معناها ما نتوقعش منه حاجة باهية. المنتخب يزمني نتوقع، حتى كان المنتخب خايب يزمني، حتى كي نتكلم يزمني نتكلم بوزيتيفمون، يلزم الأولاد يعملوا رياكسيون. الماتش الأخراني أنا شفنا الناس كل معناها تونس كاملة تفرجت في الماتش، دونك الأولاد اليوم مطالبين باش يعملوا رياكسيون الأولى قبل كل شيء اليوم هما الأساميهم سوكوندو للجماهير اللي تستنى فيهم، اللي تستنى باش تفرح. دونك نقول كان ان شاء الله يلقاو الكومبينيزون الصحيحه اللي باش يديماريو بها اون فوا بور توت، ويمشيو فك اللونسي نتاع لي فيكتوار، خاطر ماك تعرف لو ربح يجيب الربح، فهمتني؟ وبالربح ترجع الكونفيونس وترجع للاجواء الطيبه وترجع برشا حاجات باهيه. ما نقولش خايف باش ما نترشحش، نعرف اللي ان شاء الله باذن الله معناها وقت اللي تحك ركاي معناها عن رجال ان شاء الله في المباراه
0: ان شاء الله دائما نتمنوا. امير بالنسبه لك انت شنو لازم يتبدل في مواجهه بوتسوانا؟
1: ولا ساعة فامي ترجع لتاريخ المواجهات بين تونس وبوتسوانا، تفهم لعبات كيفاش قاعد تخدم وتطور، واحنا شنو اللي قاعد معناها الريغريسيون الكبيره قاعدين نعمل فيها. ترجع 2006 تلقانا انتصرنا عليهم 4-3. في 2012 كانت سيربريز وربحونا في رادس 1-0. بعد ترجع ل 2015 تلقانا ولينا 0-0 كيف في 2025 تعادلات، لان اخر مباراه 2025 اللي هي ميكال كانت 2-1. مين كنت انت في 2006 تربح معناها ما بين ذيب وياب 7 وليت تخسر وتتعادل وانت في رادس؟ دونك باش تفهم اللي احنا قاعدين الكوره نتاعنا قاعده تمشي وتتاخر، والناس قاعده تخدم على رواحها وتتطور. بالنسبه للمنتخب اللي ريناه توا في مباراه مع معين، كيما قلنا راهو ما نجموش نحكموا على معين، وهو عمل دو سيونس معناها، ما يعني ما تنجمش حتى تقول منتخب اختار بون الى في لي شوا حسب ما هو شايف الاصلح، حسب طون جو حاول يمشي في توجه نتاع اكثر من لعبه كومبيتيتيف اللي قاعده تلعب مع بدايه الموسم وهذاك هو معناها. بون مباراه اوغندا ما كانتش الشوط الاول ما كانش خايب لك الدرجه اللي انا حسب رايي، في رايي انا ما كانش خايب للدرجه هذيك. بون كان عنا بطء كبير معناها في الدفاع، في خروج الكرة، في عملية البناء معناها من الخلف كان برشا جو لاتيرال. بار كونتر أول ما توصل الكرة الميليو تيران وليهم فركسوا في الفيرتيكاليتي بزيت، معناها رزان ياسر باش نطلعوا الكرة من الدفاع لوسط الميدان، توصل وسط الميدان ديريكت نمشيو في اللي باس فيرتيكال، وخسرنا برشا انرجي وجريو برشا
0: كوسوا. الرزن من نوعية الملاعبين في الوسط ولا الرزن من الفكر في حد ذاته؟
1: ينجم يكون من نوعية الملاعبية، لانه فرجاني نعرفوه يحب ياخذ كره ديما في ساقيه، معناها ما يتخبى على حد. دونك فرجاني ديما يتيح ياخذ كره في ساقيه، ياخذ شويه وقت في تخريج الكره. لي زاكسيو ما لقاوش اسماعيل الغربي وما لقاوش بالرمضان في التايمينغ الصحيح. بار كونتر دي كو توصل الكره وسط الميدان وليو نسرعوا في اللعب الفيرتيكال، معناها نمشيو ديريكتومون فير لافون، هذاك علاش امتلكنا الكره في الشوط الاول، ما قلقنيش المنتخب الاوغندي. كانت نجم بوتيتر حسب راينا زادا معناك تكون انت بفرجاني وبالرمضان معين مشي اللي هو حاول يرتح الاثنين وعمل بالرمضان شذي كما قال سمير، ما عملش مباراة سيئة، معناك تاخذ معناها لجلوباليتي بالرمضان، حاول يتواجد في منطقة 16 متر و50، حاول يسدد في بعض المرات ما توفقش، ولكن لونفي كانت موجودة ولا يسيد ولوفير. ولكن حسب راينا بوتيتر نغيره ونخليه اسماعيل الغربي في البوست اللي هو يحب عليه، اللي هو تحط دو بيفو راهو يكون قدامه. يمكن مباراة اوغندا كان نجم تغيير تمركز اسماعيل الغربي، كان ينجم يفيد المنتخب من انه الكره وقت اللي توصل اسماعيل الغربي تولي بلو بوزي، حتى وقت اللي يصير باش نيكارتيو على الجناب تمشي خير، لانه حتى اسماعيل الغربي ديما راهو يديكال ترو ا غوش ويقلق لاعب الرويق اللي يكون موجود غادي تونيكتي، دونك يوليو زوج ملاعبيه في نفس الزون، وبعد في الريكوبيراسيون كيف تقام زوج القدام. وهذاك علاش كي تشوف انت صوره الهدف تاع تعادل، لانه كوتي غوش ما كان فما حتى جوار دو كولوار باش يعرض له لاتيرال دروا اللي عمل بها 20 متر وهز راسه وهو مرتاح وضرب الكره طويله. دونك كانت مجموعه اخطاء اللي معروض حد الملاعبين، بعد لينيومون تاع الدفاع اللي سي معناها في الباز وقت اللي انت من المدارس نعرفوها احنا، اذا كان بورتور دو بالون
4: ليبر
1: تعمل انت خطوه فير لاريير، هما على العكس خلطوا القدام. فاليري اللي حاول راهو العباد تحكي مثلا فاليري راهو كان ما رجعش، فاليري ماهوش رجوع ملاعب يوغنت، راهو ملي ماذا بينا قبل ما نحلوا نشوفوا اللقطه بالكدير، الكره ضربت والملاعب ديجا في وجهه معروس وطالبي، دونك خرج عمل لون دياغونال ماهوش رجوع. فاليري حاول ولكن الكورس نتاعو تراجيكتوار دو لا كورس كانت غلط، لانه المفروض يمشي ديريكت يحط بينه هو بالمرمى، هو على سيد انتيسيبي لقى روحه روتار. دحمان عمل خطوه زايده ما عملش
0: ما
1: سيكسيسيون دو فوت، ولكن الاهم فهمي الدفاع يقدم ولا حارس يعمل خطوه ولا ما يعملش، هذه تنجم تصير. اما في المنتخب، منتخب في المستوى العالي ملاعبي ياخذ الكوره يطلع بها عم 30 متر ومرتاح
0: ويمشي لحد
1: مش مسموح به. زيدان في اول كونفرنس دو بريس تحدث سالوه على مبابي، قال مي سورا غوش، قال جولين بيان لو فوار غوش، علاش؟ بخاطر يحب يعاود شكون تاو الفريق، اللي مو ديما المدربين في العالم يتاثروا بالليكيب اللي هي الدومين والمدرب اللي هو الدومين. شكون تاو اللي الدومين في العالم؟ بي اس جي بالكونتر بريسينغ نتاع لويس ريكو بالبريسينغ نتاع عثمان ديمبيلي، اللي هو ملي ولا مع ريكو الملاعب يخذ ساعه بالون دور، ووجه البي اس جي تغير بوجود ديمبيلي. علاش؟ خاطر اكثر اتاكون البريس في العالم، اكثر واحد يفك كره، اكثر واحد يعمل دي دي دي دي دي ديستانس باركوري في البريسينغ، فما حتى مهاجم ينجم يعمل حتى الربع نتاعو. دونك زيدان
0: خذ الموديل تاع ديمبيلي،
1: الموديل هذاك. والبارح كيفاش ماركيت فرنسا بريس من ديمبيلي، تبعوا لزيد فكت الكره عاليه في 30 متر نتاع تركيا وتسجلت. دونك احنا نخليهم لاعب ياخذ كره يمشي بها 30 متر ويضربها في ظهر الدفاع، كيما قلنا الدفاع كان ينجم يصلح يوخر في بلاصه ما يطلع. ولكن زاد هذوما بتاتر من الحاجات اللي يلزمهم اليوم يتصلحوا في المنتخب. انا حاجه برك اللي نجم نقولها، ما نحبش راه منتخب تونسي كل مره يغير خطه وكل مره ثلاثه ومره اربعه معين، يدوا ستابيليزي معناها شي ما تكتيك ويخدم عليه، وبشوي بشوي يحاول يلقى التركيبه المثلى ما بين الملاعبيه لين منتخبنا تولي عنده يناديين ان ايدونتيتي يلعب بها ضد المنافسين الكل.
0: كان ينجم يعاون فيها ايمن، معناها ينجم تصير الاغلاط مرة ساعات تلقى الحارس يمنعك، ايمن كان عنده المجال باش يصلح وقتها ولا صعيب عليه
4: في الكره هذيك. بون فما كالكول دو لا تراجيكتوار، كان حب يونتيسيبي خاطر ماك تعرف كيف تطلع الديفونس اوتوماتيكمون الغارديان
0: يطلع شويه،
4: فهمتني؟ في البوزيشن الاولانيه نتاع ايمن شفناه معناها كان عالي، وقت اللي شاف اللي لاتاكون جي اون بلان فيتيس يعني الكره في ساقيه حب يرجع يسوغ بلاس في نقول احنا في المتر ونص نتاعو نتاع الكاج الاولانيين، وما لقاش برشا وقت الرجعه، خسرته في 2 سكوند اللي تعدد فيهم الكره. بالنسبه لي انا تحليلي كان ينجم هو ما طلع يقعد في البوزيشن هذيك، يقعد مقدم ما خاطر كيف عمل البلونجون ايمن، عمل البلونجون وهو يوخر كان قعد عالي
0: سكر لونج المان
4: صحيح كان قعد عالي فهمتني يوم كنا ينجم معناها يليفيت لو بوت بون شاف لاتاكون داخل اون بلان فيتيس شاف معاه صاحبه يقول لك هاكا صاحبي معناها معاه خلينا نرجع انا جو بوزيسيون في التالي دونك فكر رجع هذيك لاتاكون خاطر تعرف ديما الاسبري نتاع الملعبيه نتاع الافريق ماهوش كيما احنا
0: شمال افريقيا
4: ولا شمال افريقيا غاديك على كنترول ما تتوقع باش يشوت في اي بوزيسيون معناها من اي بوزيسيون الملعبيه ذي تنجم تشوت دونك عمل كنترول وديريكت شات اللي معناها الى سور ان نتصور الى سوربري ايمن وديجا ايمن معناها قاعد يوخر ماهيش غلطه غراف ان بوتي بلاسمون كان ينجم يبدل برشا حاجه
2: فما حاجه مهمه في البونت وهذاك بالذات هي غلطه مشتركه بيان سور اهم حاجه عند الجارديان باش ينجم ياخذ ديسيزيون وتكون معناها رده الفعل نتاعو في التوقيت نتاعها هي خروج الكره لعند الاتاكون
0: هكا لازم يتبع من غادي
2: خروج الكره كي هو يشات خروج الكره ما شافوش علاش ما شافوش لانه قدامه فالوري
4: حد سيقو
2: فالوري هكا وسيق الاخر هكا تعدد بين ساقي دونك خروج الكره كالمتر نتاع خروج الكره ايمن ما شافوش
4: هذاك علاش انا قلت هو وقتها يوخر هو وقتها قاعد يحب يرجع البوزيسيون
2: انا نتصور كان خرج راس ما غير فالوري وشات هكاك يشدها
4: يقعد الفوق على خاطر
2: الفوق يشدها دونك وجود فالوري اللي حب حسن نيه حب يصلح اخطاء الزملاء نتاعو
0: غلط وغلط صح
2: مش غلط ولكن خرجت الكره صاريف خرجت الكره بين ساقيه وتعديت ديريكتومون شافها بعد مترو ولا مترو نص سيتي معناها مخر شويه بالنسبه للجاريان فيتيس نتاعها والكره كانت في معناها في لوبوزي دونك الكره كانت صعيبه لكن اخطاء مشتركه نرجع للامير الكلمه اللي قالها نتاع التمركز الملاعبي وعمليه الضغط عملية الضغط هذيك خدمة لويس ريكي جبت لويس ريكي قعد عام كامل يخدم في الشيء هذاك وبدل وغير وعمل وكذا وطرد ديمبيلي طرد مبابي قالوا برمشي يخرج على عليها مفستير وقعد عام كامل ولي دارة معاه والجمهور معاه والناس كله معاه باش حط التفكير متاعه فوق الملعب هكا ولا عنده معين الشيء هذا نصبر عليه عام عامين نجمه كان نجمه فازي أنا نتمنى
1: من افضل العناصر ما يجيش ينحي المنتخب هذا 3-4 اللي هو يرافعهم
2: بالطبيعه
1: و3-4 من غادي وهو موسور وانه باش يلعبهم تو شايط لهم باش يشوف دونك يولي يحرم منتخب الاولمبي من تروازاتو اللي نجموا يجيبوا له الماتشوات وهما حتى في الكبير نجموا ما ياخذوش حتى دقيقه وقت لعب
2: وتاهل للجزء الاولمبي مهم بالنسبه للفوتبول
1: نصبروا شويه نستناو معين هو بيدو تو قاعد يتابع في المنتخبات هذيا باش ياخذ لي ميور زيليمون باش يزيد يتبع البطوله كيف فما لعبيه تبرز معناها من بعديك وقت اللي كي نوصلوا لي بعد 3-4 لستات من هنا نوصلوا تولي عنا قائمة فيها أكثر لاعب شاب ممكن وأكثر ولاعبين أخرين من البطولة فما زادة ملاعبين أخرين اللي قاعدة تلعب وتنشط البرة مانيش قاعدين نتحدثوا عليهم اللي احترفوا دونك هذي الكل معناها تحب له أقل شيء راهو 6-7 تربصات باش معين يولي يعرف القائمة شكون ويعرف حتى بلوز وموا التشكيلة شكون مي توا معناها ما نجموش
0: نحسبوا على النهار شوية إن شاء الله تجذب شوية خاطر أنه ثم ضغط نتاع النتيجة
1: كيما قال لك سمير تبعش لازم نصبروا عليه جيب مدرب آخر شنو نفس
4: الشيء غوارديولا ما نجحش مش كيما تبدا تخدم ونتيجة ريزولتا كيما باش تخدم وما فماش
1: هو بيدو نجم يقلق ولكن قال لك فاهم إذا كان الجمهور باش يبدا يكثر نجم وبيدو
0: يقلق
1: يشوف معناها جمعية أخرى معناها
0: نشوف واش نحوي لضيفنا اليوم رامي الجريدي رامي مرحبا بك من جديد
4: كملنا على المنتخب سلامات
0: سلامات إن شاء الله بالتوفيق المنتخب والله
4: إن شاء الله إن شاء الله الجماهير الكل معناها ما تاخذش كلامنا معناها بالحزازيات ولا حاجة وما عندنا حتى شيء ضد حتى ملاعبي
0: بالعكس
4: وضد حتى فريق أنا بيرسونيلمون إنسان نتكلم ديما كوريكت فهمت كي تظلم لاعبي الجمعة اللي فات على زعلوني، تكلمت على زعلوني في في في إذاعة أخرى، قلت اللي هو معناها قاعد يعمل في بيرفورمانس باهية وحده كل علاش ليه، معناها ما قلناش ينجم يلعب، ما ينجم يكون في الإفكتيف، يعني كيف ما حاجة واضحة للعيان رانا باش نقولوها، كيما تكلمنا على أيمن، كيما جبدنا موضوع مهيب الشامخ، أنا قلت لك مهيب صدقني يا فهمي مهيب وأمان الله مميش فهمتني، وزيدهم صبري بن حسن وأيمن هذوما مستقبل حراسة في تونس، يا توانسة استحفظوا عليهم استحفظوا عليهم، معنيش برشا كاليتيرا وجارديان بيترا بوست صعيب، اليوم الناس اللي اللي اللي حل عينيه في صغير يقول له شكون تحب شنو تحب تطلع، يقول لك كوارجي كي ميسي كي رونالدو، ما عادش عندنا صغيرات طالعين توا تحب تولي جارديان دو بوت، معناها امبوزت معناها سونسيبل برشا، دونك احنا عندنا اليوم وليدات باهين نشجعوهم يا خويا ونصبروا معاهم يا اخي، الحاجات اللي هي اللي صايره تو كانت تصير قبل ما كانتش تصير قبل، علاش يا خويا هذوما دي جون طالون طالعين نقفوا معاهم نشجعوه فهمتني، وخلي يغلط مره واثنين، وجارديان بيوت يلزمو يغلط وباش يتصلح وباش يولي من بعد رزين في الكاج يلزمو يغلط، فرجاء الجماهير التونسيه بمختلف الوان جمعياتها ماذا بينا نعاونوا بعضنا باش غدوة ما نقولوش بما عناش جارديان في تونس معناها قادر انه يمشي بين بالمنتخب بعيد وحده كل، ما نفسدوش هذوما الصغيرات يطالعين، وعنا معناها حارس ما اليوم شادت اللي هو ايمن وعنده الاكسبيريونس، نقفوا معاه ونشجعوه راو هذا كل مصلحة المنتخب الوطني التونسي
0: بالضبط، وثم شامخ معاه وثم صبري توا وثم خرديني وثم سيبو عسكر وثم بسباس وثم برشا برشا
4: برشا معنا يلزمنا نستحق عليهم شنو معناها يغلط، معناها الناس كل باش تولي تسب فيه خي قول يغلط يلزمه يغلط، كورتوا أول ما جاء ريال مدريد جاء ميور جارديان في, في, في, في كاس العالم فهمتني، جاء ريال مدريد خرجها من الشامبيونز ليج من التور الأول وقالوا معناها هما ما يمنوش بيه، لا يمنوا بيه لا جوست صبروا صبروا رجع ورجع ثقته في روحه وختم وحده كله حاصل من مستواه، واليوم نشوفوا كورتوا في ريال مدريد أكثر من 50% مشتر ليكيب
0: بالضبط. رامي مازلت حارس مرمى ولا حارس مرمى سابق ساعة؟
4: والله العظيم هذي هذي والله يشوف
0: سؤالي تسألك في الشارع فرتو فين تسأل سؤالي
4: ديما ديما يتسألي وديما نحكي مع روحي الحقيقة، أنا كي روحت دانييرمون من الفلبين معناها كان عندي الكونترا معناها متاعي التجديد معناها حاضر فهمتني، صفك أنا لظروف معناها عائلية دونك خيرت باش معناها نوقف معناها للنشاط الكروي مدة معينة ومن بعد معناها لين نفهم روحي باش نعمل،
0: معناها ما خديتش قرار،
4: ما زلت ما خديتش قرار الحقيقة الحمد لله، معناها ما زلت نجم نكو
0: تسرح فيزيك ما زلت حاضر
4: الحمد لله الحمد لله
0: بعد
4: الاكسبيرينس اي نترين اي الاكسبيرينس عملتها في اسيا لقيت برشا حراس معناها في العمر نتاعي انا وبراتيكمون الكل معناها تو كي تقولوا عمري 42 ما يصدقونيش غاديك
0: ما شاء الله ما تعطيش عمرك راه
4: يشوفوني كيفاش نترين يشوفوني كيفاش ننظم كيفاش نرقد واللي هي اهم حاجه النوم فهمتني، امير يعرفني يلعب معي فهمت، انسان منظم ياسر انا والحمد لله، انا بارمي لي جارديان الوحيدين في تونس لوكو صنع محلي، مش نحكي على علي مبنيجل في
0: فرنسا،
4: تولد في فرنسا وكبر في باستيا، ما فهم عن حتى جارديان تونسي لعب للكارون دوزو ما عنيش 42 ما عنيش ما أنا حتى جارديان تونسي، دونك أنا شوي فيغ بالباركور اللي عملته سورتو أني نلعب في كرة القدم في آسيا في العمر هذايا حاجة باهية، وإن شاء الله كان قال لي مخي باش مبطل وقتها تو مبطل
0: باهي إن شاء الله،
4: مازال ما قاليش مخي لا مخي لا بدني ما كنت تحكيه كلها
0: باهي باهي حاجة باهي مو على الأقل حتى للأرقام للبرشا حاجات معناها مهم جدا. اليوم رامي يقول قايل شازك الفلبين معناها يقول قايل معروف أنه الحارس احترف في تونس في أي درجة اللي كان معناها بحكم العمر زادت تنجم تمشي للسعودية الخليج، اليوم مش تلقى روحك في فلبين معناها ممكن أول تونسي احترف في الفلبين كما مش غلطة
4: صحيح أول تونسي احترف في الفلبين وثاني تونسي يمشي للفلبين في البلاصة اللي أنا فيها، فما احنا زوج فرنسا برك
0: قصص اخر معناها
4: عندي صاحبي محمد بالمناسبه نوجه له التحيه، احنا زوج فرنسا برك غادي في البلاد انا باش تفهم انت الديسيزيون اللي جات بون جاني كونتاكت من عند انامي تونسي اترافير انا جون
3: وقال لي شنو رايك معناها تمشي تعمل اكسبيريونس في الفلبين، وانا ديجا قبل معناها 9 ساعات ومشيت للكونغو، مش نحير باش نمشي للفلبين. دونك قال لي ليكيب نتاعك معناها ليكيب هذيا راهي تلعب كيما نقولوا الاي اف سي 2 وتلعب الشامبيونا لوكال، دونك باش نمشيو احنا ناخذوا طون دو جو في اسيا، تشوف اسيا. والحمد لله انا صححت المده الاولى على 6 شهور، كانت الفتره الانتقاليه في الصيفيه من اوت حتى كش ديسمبر، وعملت باركور باهي. دونك ليكيب نتاعي ديكورا واحد عاودوا بعثوا لي كونترا جديد، عاودت جددت معهم 6 شهور اخرين، والحمد لله تعديت اكسبيريونس ما شاء الله فهمي بالحق شفت معنى اخر في كره القدم.
0: شنو الافونتاج اللي تلعب في دوري فيلبيني؟ شنو الافونتاج؟ شنو مادي فونتاج رياضي من عشو فهمنا راه
3: الافونتاج رياضي ما ينجمش يكون تو في العمر نتاعي، الحمد لله في تونس انا الحمد لله فهمي. دونك كان رياضي حبيت نكتشف اسيا، ما نعرفش اسيا بالحق معناها انا ما نعرفهاش وهما اصلا ما يعرفوش تونس، فهمت معناها كي تقول له انا كي يسالك يقول لك انت منين، تقول له تونسي يقول لك اندونيسي، ما يعرفوش تونس فهمت. الا من بعد كي بديت نلعب وبداو يحلوا عليا معناها في الترانسفير ماركت والناس تبع وحلوا اليوتيوب وشافوا معناها البارماليس نتاعي وشافوا الكارير نتاعي منين بديت وش لعبت كوب دي مون دي كلوب انترناسيونال كذا كذا كذا، باش من بعد ولاو يعرفوا انا شكون بالضبط بالضبط. دونك انا الاكسبيريونس هذايا مشيت حبيت نشوف نيفو الكوره في اسيا، معناها لعبت في فيتنام، لعبت في تايلاند، لعبت في سنغافور، لعبت في ماليزيا، ومع الشامبيونا لوكال الفلبيني اللي هو معناها مش نبدأ واضحين ماهيش بطولة معناها قوية متوسطة، لكن الأوبجيكتيف الأولاني كان اللي هي الاي اف سي 2 هذا اللي يلعب فيها الفريق بتاعي، وستي اكسبيريونس معناها ما شاء الله بالحق ما شاء الله.
0: تأقلمت فاسيل مو معناها راني كيما
3: تأقلمت في الكونغو تأقلمت في بيت ما نخرج 24 ساعة ما نخرج كان بحراسة مشادة.
0: جوستومون حكينا على فاسيل لومبوباتشي ديجا الناس كل مش فاهمين، قالوا رامي يا اخي شنو عمل هذا مشى لابسي لومبوباتشي في الكونغو، مش حبيت تعمل رامي وقتها؟
3: والله يا شوف العرض تبعت فيه الأكثرية الماديات الحقيقة فهمي فهمتني، وأنا وقت أعطيني نحب خاطر من قبل أنا جاوني برشا دي زوبورتونيتي باش نخرج للخليج وكل شيء، دونك كانت فما برشا عراقيل ما نحبش ندخل فيها. التجربة متاع الكونغو تجربة باهية، ليكيب سيتي لوبومباتشي اف سي لوبومباتشي، ندربوا في تيرا مازيمبي لو فامو تيرا متاع مازيمبي. ليكيب متاعي كمان أول مرة نترشح معاهم، هي في تاريخ أول مرة تترشح بليوف، جينا في البليوف 30 فهمني. دونك كانت اكسبيريونس باهية. بون النيفو متاع العيشة كان خايب برشا خاطر البلاد خايبة، احنا في الدار معناها انا في الدار معناها كنت نسكن في بلاصة باهية مزيانة وبيان سيكوريزي، مي البلاد كلها نخرج
0: امنيا معناها تحكي
3: امنيا معناها على 5 زون، فما 4 زون روج فهمتني، وعندك زون بركة نجم تخرج فيها وفي اوقات معينة
0: صحيح.
3: معناها معلم معناها انا باش نحكي لك حاجة اكسبيريونس هذية بالحق، ريت كي نكمل الماتش يزمني اول واحد نجري للفستير بالحق الجمهور اللي يبدا يتفرج لهم يدخلوا يبداو يمسوا في معنى اول مره ملاعبي ابيض شكلنا هذايا لازمك تعرف يعني يسيبوا الجمعيه كل ويجوني كان لي انا لازمك تشوف الاحساس تاع واحد خايف نلعب خايف،
0: هما مسالمين معاك وبالعكس معناها هما
3: هما في التيران مسالمين البرا من التيران اخويا ما نضمنلكش
0: ما تعرفش على شنو نجم
3: يصير برا من التيران اخويا، فما برشا حاجات، فما الخطف، فما القتل، فما اللي تتصور في بالك الكل.
0: دونك قول هربت بجلدك خلينا نقول حسبت ما تقبلش معنا الحكايه
3: شنو معناها مش 24 ساعة في الدار وتخرج وحراسة مشدة معناها مش تمشي تاخو حاجة
0: تحسبها كل خطوة كل خرجة ودخلة بحسابها
3: ما تنجمش. دونك وليت خيرت اني ان نروح وتوفى معناها الاكسبيريونس فيها الباهي وفيها الخايب بيان سور، تعلمت نطيب دونك انا انسان نحب التشالنج، نحب الحاجة اللي ما عملتهاش العباد هذيك تجذب
4: فما تبدا حاجه سعوديه سعوديه ناس كل ماشي للسعوديه، حبيت نجرب حاجه جديده ما عملوهاش قبلي فهمت، ونشوف وهذا مع روحي ما مش للناس للروحي حاجه لي انا.
0: تجربتك انت ثم تفاعل على حكايه العمر ايمن بن ايوب الحارس السابق بالمستير والكلوب كل توا حاليا في اتحاد هشيم 41 سنه معناها بيرسنا جينيراسيون انت وايمن
4: اي
0: هو من عام 84 كيفك ها وانت قلت لي فوالا اي لا لا نحكي لك لي لا خاطر ما انت قلت انا ثم تفاعل قال زدرا ثم ايمن
4: اي اما تفرق بين انك تلعب في 40 و41 و42 في ليفل وبين انك تلعب في الدرجه الثانيه. نجم انا جاتني لوبورتونيتي باش نمشي للدرجه الثانيه نلعب اليوم تا نلعب حتى 10 سنين اخرين ما يقلقش، مش كيف كيف نحكي على ليفل معين
0: ليفل
4: فهمت، مش معناها نقص من قيمه ايمن بن ايوب بالعكس
0: مجلو
4: التحيه فهمني. حارس تعدى على برشا فرق في تونس خاصة النادي الافريقي فهمتني، اما فما ليفل معين نحكي عليه انا اللي هو اليوم انا بنلعب فيه في في اي اف سي 2 معناها في في اسيا مع جمعية كبار كيما بوري رام كيما بيجي باتوم كيما سيلانغور معناها جمعيات في اسيا بسماها فهمت، دونك هذا اللي نقصده مش نقصد معناها
0: ما زلت رامي تخم دونك ومنتو عندك دي بروجي معناها حسب فهمنا انك قاعد تبع في المواهب معناها
4: صحيح عندي سوسيتي انا و خويا هيثم هيثم زيتوني برو تالنت اللي هي سوسيتي دو سكاوتينغ و اورغانيزاسيون دي دي ستاج فهمتني. ان شاء الله بقدره ربي معناها عندنا برنامج لو 28 اكتوبر حتى لل 31 فيه بيسكارا اكاديمي دونك فيه ستاف من نادي بيسكارا الايطالي باش يجيو يعملوا سكاوتينغ للاعبيه توانسه وان شاء الله بقدره ربي معناها ستاج هذا باش يصير في
0: لاعبيه صغار ولا لاعبيه كبار؟
4: لاعبيه صغار لا بين 12 و23 سنه
0: بالضبط.
4: اللي يحب يقيد دونك سكاوتينغ و ستاف معناها هما ساسخا لا ديسيزيون معناها بالنسبه للستاف انهم هما من بعد يختاروا لي ميور اللي باش ياخذوهم ومن بعد احنا تصير معاهم استمراريه ف كان وصلوا خداوهم فهمتني.
0: به رامي نحب نشكرك برشا على الحضور معنا اليوم يعطيك الصحه وما تغيبش على العلام خويا راك ما شاء الله عليك
4: ما نحبش برشا العلام
0: لا مش صحيح
4: وانت تعرف علاش
0: لا بالعكس احنا خويا ونجي الفرصه خويا مرحبا بيك ونتشرف تكون معنا رامي والزملاء الكل راهو يفرحوا كي تكون بحذاهم. احنا باش نرجعوا في الساعه الثالثه بعد باش نحكيوا على الدوري نيشن الاوروبي ايضا الكره في العالم راجعين بعد شويه.
5: Samedi sport. Kuna recept. Fanny Baromi.
6: نهار لحد من العشرة متاع الصباح النص نهار. موزايك العالمية. نافذة مفتوحة على العالم. أحداث عالمية، أرقام، تحليل وتفسير لإيقاع العالم.
7: This continent knows have both been perpetrators of racism.
8: وببندقية الثائر في يدي فلا تسقط الغصن الأخضر من يدي.
9: I have a dream.
6: علوم، سياسة، تاريخ وثقافة، شخصيات وتصريحات وتغطيات ميدانية على مدار الكرة الأرضية.
10: بغداد foudroyée semblant surgir de nulle part les missiles américains.
11: The bloody experience of Vietnam is to end in a stalemate.
12: لكن رأينا أنه من الواجب أن نعود سريعا رغم كل شيء.
6: علياس الغربي سافر كل نهار أحد من العشرة لنص نهار إلى عالم أرحب. موزايك موند
13: راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
14: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. وزير التربية نور الدين النوري يعلن أنه سيتم قريبا الإعلان عن منصة للإنصات عن بعد وذلك في إطار البرنامج التنفيذي لمجابهة الظواهر المستجدة والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر. والوزير يوضح بمناسبة زيارة أدها إلى عدد من المؤسسات التربوية بولاية المهدية أن تركيز هذه المنصة سيتم بالتعاون بين وزارات التربية والصحة والشؤون الاجتماعية مبينا أن تفعيل الخطة التنفيذية للبرنامج سينطلق بداية من شهر أكتوبر المقبل مشيرا إلى أنها ثمرة تفكير وتعاون بين نحو 10 وزارات. والنوري يقول أن الخطة تقضي بفسح المجال أمام منشطي دور الشباب وإطارات وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن والإطارات الصحية لتأمين حصص تثقيفية وتحسيسية في المؤسسات التربوية في إطار البرنامج نفسه. كما تنص الخطة على تخصيص 10 دقائق ضمن حصص التنشئة الاجتماعية والمواد الإنسانية لتوعية التلاميذ بالمخاطر التي يمكن أن يتعرضوا لها من بينها المخاطر السبرنية إلى جانب التعريف بطرق الوقاية منها. الشركة التونسية للملاحة استقبلت وفدا عن منصة الحجز الإلكتروني أفغي على متن الباخرة تانيت الراسية بميناء حلق الوات، وذلك في إطار تعزيز التعاون والتقارب مع شبكة بيع التذاكر والشركاء التجاريين للشركة. وتأتي هذه الزيارة للباخرة تانيت وفق بلاغ نشر بالصفحة الرسمية للشركة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك في أعقاب الموسم السياحي لسنة 26 و2000، حيث كانت منصة أفغي أفضل بائع لمنتجات الشركة خلال هذا الموسم. وتندرج هذه المبادرة ضمن توجه الشركة التونسية

0: الأمم المتحدة لدعم في ليبيا قالت إن الهجمات التي تستهدف البنية التحتية للنفط والطاقة في البلاد أو أي إجراءات قد تقضي إلى تقويضها قد تشكل أساسا لفرض عقوبات بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة. نهاية الموعد الإخباري، قدمته لكم أميمة علي. الأخبار متواصلة على مدار الساعة عبر موقعنا مزيكا فامبونات، والمشوار يتواصل مع فامي البرهومي ودلي وكامل فريق سامدي سبور. دمتم على اطلاع.
1: الأولى في تونس.

0: زلنا معكم في ساندي سبور الساعة الثالثة، نحاول نكون في أكثر تركيز على الرياضة العالمية ولا نتائج فيهم بطولات، لكن من بطولات متوقفة نحن نحكي على نيشنز ليج، نحكي على نتائج الكوس لتصفية الكان، ونحكي على آخر الأخبار شنو ثم دي ما ذكرنا بحضنا سامير السليمي أمير دريدي. تابعونا على الباج موزايكا فيم سبور باي موزايكا، وهذا على الشين يوتيوب بتاعنا. ممكن نحكي على أهم خبر جاي من المنتخب المصري، محمد صلاح يغادر تربص المنتخب المصري. الرواية الرسمية عن الاتحاد المصري يقول أنه الملاعبي خايفين عليه من الترتان ضد جنوب السودان الماتش الجاي، والأخبار اللي من مصادر أخرى تقول كونه خلاف مع المدرب حسام حسن. باش تفهم منه هذا يا أمير الشيء اللي صار في مصر سوتو بعد تعادل ضد أنغولا البارح اللي خلى ردود الأفعال، معناها مش كان في تونس راهي ماكلة بعضها في المنتخب المصري، راهو معناها باش ندوي
1: مصر برشا ردود فعل في مصر. باش تفهمهم فهم لازم ترجع لما بعد كأس العالم والحاجة معناها صار لانشاج كبير على المنتخب الأرجنتيني وعلى ميسي بالذات، معناها حتى إنه لو فرضنا إنه فما أخطاء تحكيمية كأنه معناها الأرجنتينيين عندهم فيها الذنب، صار لانشاج كبير واستدعى نحكي. كنا نحكي وإحنا في أول فقرة بديت فيها على جماهير، واحد قلنا راه زاد اللاعب الدولي ولا المدرب لازم يحافظ على سيرتا ستاتيو باش الناس كل تحبه، كيما حكينا على الملاعبيه الكبار في تاريخ تونس اللي قعدوا لتو الجماهير الكل تحبهم وين يمشيوا يبدا الناس تفرح بهم. حسام حسن صار معناها عدة ظهور اعلامي، ما صارت له مشاكل شخصيه خرجها هو للعلن وخرجت للعلن، تمست شويه الصوره نتاعو معناها في مصر، وهذا واقع وهذا شي يحكيه حتى البلاتويت الرياضيه معاه. زيد في التربص هذا عمل تصريح اللي هو على حارس الشناوي، قال انا الشناوي تسلوا فيه على الشناوي، الشناوي كي كان منتهي انا اللي عيت له وانا اللي منت به، معناها تحكي على واحد من اكبر الحراس في تاريخ مصر
0: في كلمة منتهي موقفه على هذه اللي
1: وهو ما صارش هذا ما كان، معناها الشناوي ديما يلعب في الاهلي بوزيت بيريود تضرب فيه خذ عليه شوبير روليف، من بعد كي رجع هو يلعب لين للموسم الفارط اللي بيان سور شوبير خذ البلاصه الاولى في الاهلي وفي المنتخب. دونك ردود فعل كبيرة كانت من الملعبية القدم، ردود فعل كبيرة كانت حتى من هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد، من نادي الأهلي اللي خرج بيان كامل القارة وحارس معناه متاعنا وستورة وكذا ولازم نحترموه. من بعد موضوع نجيك تاول موضوع صلاح، المفروض وأنه راه الاتفاق صار قبل المباراة وأنه صلاح باش يلعب مباراة الأولى ويرجع للترابزون، ولكن هو خرجوا شنو صار في مباراة مصر عاملة 0-0، حسام حسن قاعد يلعب مش نحلي وحنا توفيهم قاعد يلعب الأربع أربع ثنين اللي هو يلعب فيها منتخب وقت اللي معه جولة مفروض يبروندي ريسك واحد ومرموش قاعد كالعادة على البنك. دونك فما والمعروف على شخصية حسام حسن انه يحب يكون هو النجم الوحيد، فما شوية حسام حسن متاع يحب مرموش يكون على البنك، يحب يخرج صلاح مش راني انا نحكم راني انا نفرض الانضباط اللي
0: سبق في صورة
1: فوالا، وليت الناس متقلقة منها وليت عندها ريبيركوسيون على الأداء الفني تاع المنتخب المصري. دونك البارح كالعادة خرج صلاح في الدقيقة 60 كي سألوه قرر وقرر فني، ما قالش راهو فما معناها بتبيعته مثلا بشيمشي الماتش الجاي دونك انا حبيت نعطي طون جو، دونك هذا اللي يفتح باب التاويلات. صلاح بتبيعه من هنا متاكدش، الاتحاد المصري كما قلت انت قرروا الاتفاق مسبق معناها انه باش يلعب المباراه الاولى وباش يرجع لتركيا، هذا يفتح باب تاويلات كبير. ما نساوش حسام حسن كانت له ازمه مع مصطفى محمد مهاجم نونت زاد قبل، وديما تصريحاته شويه فاهم مس نوعا ما من الملاعبيه، فيها شويه نوعا ما مس من الملاعبيه، ازمه كبيره في منتخب مصر كما قلت انت. البارح راهو ما تصورش انا تابعت البلاتويتر والملاعبيه القدوم الكل البارح، معناها حسام حسن معناها كان يقاوي يقولوا يلزم يقالته ونقص كان الكلمه ذيك باش يقولوها، دوك حط روحه في وضعيه صعيبه وصعيبه برشا، وكهو احنا المنتخب المصري بالعكس معناها ورى وجه مرضي في كاس العالم ونحبوه يكمل في اللونسيه هذيك وتكون يعني على الأقل تكون عندنا المغرب تزير مصر هما المنافسين على على الكان القادمة على الأقل.
0: صحيح، خليني أخو رئيس أمير في اللي صار في المنتخب المصري مور ما يشبه برشا بداية،
2: لا مش بيها بالكل، نتبع في الأجواء ونتبع في التصريحات ونتبع في البرامج الرياضية المصرية والكل معناها تقريبا متغشين، تقريبا ما همش راضين على تصريحات مدرب المنتخب المصري حسام حسن. وحسام حسن أنا نعرفه إبراهيم حسن من قبل ملي كانوا ملاعبية، أنا يعني بدي العبد ضدهم ونعرفهم مليح ونعرف معناها فما نوعية من المدربين اللي ماذا بيه معناها ما يتكلمش خير، كي يتكلم يخليها الدنيا، يقولك تكلم لي أعرفك. هو كي يتكلم
1: مشكل خوه أكثر منه سيد.
2: مشكل. وكانت الأحداث في كأس العالم زاد في الندوات الصحفية وفي المشاكل اللي صارت في كأس العالم كانت مشاكل كبيرة.
0: والبارحة تعارك مع سيسي وما خرجيني تعارك مع سيسي وانتونور.
2: أيوة. دونك مشكل كبير بالنسبة للمنتخب المصري أنك تتعامل مع ملاعبية على قدر المساواة. هذه حاجة ممتازة، لكن فما كذلك معاملة خاصة للأساطير، والشناوي من الأساطير، أسطورة في الأهلي وأسطورة في المنتخب المصري. والشناوي لعمر نهار عمل المشكل حسب ما أنا منعرف هنا، لا في الأهلي يلعب أو ما يلعبش، ديما كابتن من كابتن الأهلي، وما يقولوا كابتن من كابتن من القادة متاع الأهلي التاريخيين اللي عندهم معزة خاصة لجمهور الأهلي وغير جمهور الأهلي. بالتالي التعامل مع الشناوي لازم يكون تعامل خاص، خاصة على مستوى اللي تتكلم على الملاعب تقول معناها كان منتهي وما كانش منتهي وكذا، هذه كلها أمور معناها خاصة أنه حارس مازال المستقبل قدامه، نقول الشناوي مازال عندهم برشا كرة قدامه مازال ينجم يلعب. الوضعية متاع محمد صلاح إذا كانت النية أنه مش يلعب ماتش ويمشي كان يمكن الإعلان على ذلك بصفة علنية، لكن واضح أنه صلاح خرج غير راضي على خروجه وعلى مردود وعلى الأجواء بصفة عام هكا ولا؟ دونك واضح أنه فما بداية أزمة أو أزمة فعلية داخل المنتخب المصري اللي نتمناه أنه يواصل على نفس النسق وعلى نفس المنويل وعلى نفس المردود اللي جينيها في كأس العالم، كانت حاجة تشرف وكانت حاجة ممتازة. أنا نقول في الأخير أنه المدرب مش كان هو اللي يعرف التدريب ويعرف الخطة التكتيكية، المدرب تعامل مع كل فوالا كوميونيكاسيون، التواصل مع اللاعبيه مع الاداريين مع الصحافه مع غيرها. ريتش عمل مع في الصحافه ولا بعد الماتش ولا حتى اجاباته كانت مقتضبه واجاباته فيها نوعا ما من الاناء النرجسيه المبالغ فيها، وهذا انسان ما ينجمش ينجح في المهنه هذه الا ما يكون متواضع، يكون متخلق، يكون يعرف يتحدث مع الناس، وخاصه يعمل لحمه بين اللاعبين نتاعو اللي مالوروزمون حسام حسن ما نجحش فيها.
0: باش تكون نهايه المدرب هذا بالرغم انه راهو عمل مونديال تاريخي بالنسبه للمصر.
2: فما أصوات تنادي بذلك، فما أصوات تنادي بذلك تقول معناها يجب إقالة المدرب.
1: امبارح خسر السوتيان تاع الملاعبين القدم.
2: اي بالضبط. وكي تخسر معناها خسر مرموش
1: اللي هما مؤثرين، تعرف سمير غاتقا مدير كورة ويخدموا في الاتحاد
2: ويخدموا في الميديا ويخدموا في الاتحاد ويخدموا في غيرهم، وخسر نجوم الفريق كيما صالح وكيما مرموش وكيما غيره وكيما الشناوي. الشناوي كان عنصر مهم ياسر، مع حتى كان ما يلعبش معناها عنصر مهم. دوك خسر عديد العوامل معناها.
1: ما فهميش عليه باش تحدث عليه بطريقه هذيك، فاهم؟ شفهم الفارق. زيدان سالوه على بنزيما، الصحافي اش قال له؟ قالوا نعرف باش تتغشش كي باش نواجه لك. قالوا بالعكس، قالوا كريم سي كالكان اللي نحبه برشا، ملاعب كبير، كارير كبيره مع بعضنا في الريال، اخويا الصغير
0: وجه له التحيه،
1: وتوجه له فوالا تحيه، وان شاء الله القادم خير كان مازال باش يلعب. pour moi ما قالش لا باش نعيط له ما نعيطلوش، قال تا واجي بزوان دو فوار دو تخو جون جوور ماني. شنو كان ينجم حسام حسن يقول توا المسا عندي حراس شبان بشو ما نعاولوا عليهم في المستقبل،
2: ونشكروه على الكارير نتاعو، وديما عنصر مهم وديما كذا.
1: ما فهميش
2: علاش مدربين ناجحين وضعاف على المستوى معناها الميدان والتكتيك والواحد، لكن القويين برشا في الكوميونيكاسيون تلقاهم الملاعبيه نتاعو يحبوه، وكي ماركي واحد بونتو يمشي يجري للمدرب نتاعو ديريكتومون. دونك المدرب يلزم يكون معناها في النقطه هذه نقطه حساسه ياسر، مالوروزمون بالنسبه لحسام حسن ما عندوش النقطه هذه.
0: بالضبط. هذه ممكن نحكيوا على شنو صار في منتخب مصر. البارح الجزائر ربحت 3-1 زامبيا، بالرغم انه منتخب الجزائر وصل عدلوا زامبيا 1-1 وكان مشتغل في حال شك منتخب الجزائر وربحهم بعض. والبارح المغرب كنت حكيت عليها سمير، فاز 2 بلاش ضد الكابون. نمشيو للنيشنز ليغ، الحقيقه وين الكره وين الفرجه وين الماتشوات. يمكن نحكيه على أول ظهور لزيدان مع المنتخب الفرنسي وفوز فرنسا المنتخب التركي 1-0 بونت مبابي، ورسمي مبابي يغادر معسكر المنتخب الفرنسي. ثم شكون قال مليناش كرة ما زيدان عرف باش يربح؟ مع عشان تيامير مع الفكرة هذه
1: نفس اللي كنا نحكي فيها على المنتخب التونسي، ما تنجمش ترى بصمة مدرب في دو سيونس ولا تروا سيونس دو تريمون. مي كيما قلنا أفكار زيدان كانت واضحة أنه معناها متناسق في أفكاره، ذيك الحاجة اللي الباهي في زيدان حتى كان في الريال معناها اللي يقولوا يعملوا. مثلا سألوه على شركة نيميرو 10 ويشبه لك ما يشبه لك شو نمرو دي استوى في الكرة العصرية ماش موجود. قال بالعكس أنا فرحان اللي فهم ملعبية ونكور عندهم لاتوش تكنيك وراو بيش يكون عنده مكان في كامش لعب وش يلعب في بلاست. وهذا كارينيل بيرح دو بيفو كوني رابيو قدامهم تيدو تريونجل معنى رايان شرقي مبابي على اليسار شفنا مبابي على اليسار ديمبلي هو المهاجم على خاطر هو واللاعب يقوم بالضغط العالي وقت اللي فرنسا تفقد الكرة وليزي على اليمين كيما لعب كيما يلعب في البايرن مش كيما كان توظيفه مع دي ديشون ورا المهاجم بورتون رينا كونيكسيون كبيرة كالعادة بين ليزي ومبابي وهو اللي عطى الباس تاع البونتو كالعادة رغم اللي واحد كان على الكولوار اليمين واحد على اليسار. مقابلة بالأخص في الشوط الأول كانت متوسطة برشا من المنتخب الفرنسي ما في الشوط الثاني فرنسا خلقت برشا فرص تتفصل راو ناس في مخاخو يربطوا زيدان المدرب زيدان الملاعب زيدان المدرب عمره ما كان بليزون في الريال هز ثلاثة مرات تشامبيونز ليغ أما الريال
2: واقعي
1: أربعة مدافعين راموس بيبي قدامهم كاسيمير وسونتينيل ما يتحركش ومن بعد لي ترانزيسيون رابيد على كسوا بيل وبنزيما وبتبيع كريستيانو رونالدو يسجل لك 60 و70 هدف دونك الريال ماهوش البارسا مثلا تيكي تاكا لي اوكي بتبيعك يكون عندك بيل وتوني كروس ومديرش بشترا كوره مزيانه وكوره جميله ولكن الواقعي اكثر البلوكي كيب الناس كل تدافع الناس كل تفك. هذاك هو زيدان معناها ما متوقعش بشترا فوتبول بليزون مي زيدان كيما كان يتحدث تاو سمير معناها ثنيه المدرب محلوله قدامه لانه اول حاجه يعرف كيفاش يتعامل مع الملاعبيه يعرف كيفاش يحميهم يعرف كيفاش كومينيك وواحد الملاعبيه كل تحبه يكون موجود. ما نذكر في اول ما خذ الريال هي التجربه الاولى نتاعو كريستيانو كيوقف باش يسلم عليه منبهر به كريستيانو وما ادراك معناها اللي وقتها هز قديش من بالون دور منبهر بزين الدين زيدان. دونك لا ميم شوز تو في فرنسا كي تسمع مبابي يقول لك زيزو سي لا ليجوند الملاعبيه الكل كبرنا نتفرجوا فيه معناها والصحافه كيف تحس الاجواء ما عادش متوتره برشا كيما كانت مع عادي دي ديشون. دونك كل شيء متوفر زيدان معناها من افكتيف من ملاعبيه من اجواء طيبه باش ينجح مع المنتخب
2: وديما في تركيا الماتش مش سهل تلعب في اسطنبول مع تركيا اللي عامل ديسيبسيون في كوب دي موند والناس متغشة برشا ومونتالي يحب يوري الخدمة نتاعو. منتخب التركي راه منتخب عتيد ومنتخب قوي مش ساهل بالكل. اول ماتش لزيدان اما الكرة ما فيهاش تلسيف ديمبلي وين متألق في باريس سان جيرمان ما اون بوينت حطوا اون بوينت اوليزي متألق وين في البايرن على اليمين حطوا على اليمين يا اخي مبابي تألق نتاعو الكبير كبير كبير على اليسار حطوا على اليسار
1: وهو اول ما لعب اتاكو مع جالتي قال ما نحبش نلعب اتاكو
2: بالضبط ما حبش يلعب شرقي من احسن الملاعبيه صنع على بال لي دو بيفو نتاعو في الملوتيرا اللي متألقين برشا ما عنده كما فينغا عنده تشاوميني عنده غيره لا الراجل هز روما كوني هز روما هزين يلعب تيتوليت فيش تفلسيف رابيو عدي في سيزون ممتازة برشا حطوا معاه دونك ما فهمتش تفلسيف 4-3-3 الأمور واضحة. فرنسا ما عادتش ماتش كبير ياسر لأنه زاد فما منافس قدامه ولكن من كورة من غلطة مبابي سجل الهدف فكاو
3: برشا ياسر على إيطاليا يقولك شبه إيطاليا البارح خاسرة كونتر بلجيكا ويقولوا إيطاليا ولا الظروف صعبة ولا إيطاليا معاش تصلح بالحق لأنه برشا ناس مغرومة بتبع المنتخب الإيطالي سمير.
2: شوف ديما قولوا مدرب راهو ملاعبية مدرب ما عندكش ملاعبية توم ماشيني مدرب خايبة توخيت لي فيه الحس من أكبر وأحسن وأعظم مدربين كي مشال السعودية ما قاش ملاعبية ما نجحش وتوا في إيطاليا ما نجحش وماهوش باش ينجح لأنهم فماش ملاعبية. أعطيني إيطاليا متاع سبعينات وثمانينات وتسعينات تلقى فيها أفضل ملاعبية على مستوى العالم. توا كان نقولك أعطيني اسم معناها بارز على مستوى العالم يتقولي دوناروما الجارديان وينو مالديني وينو باريزي وينو نجوم المنتخب الإيطالي روبرتو باجيو غير ما عاش فما نجوم في إيطاليا. دونك سي نورمال باش تكون معناها النتائج كيكا والمردودة كيكا. إيطاليا ومندراك أربع مرات بطل العالم غابت 18 وغابت 22 وغابت في الكاس تروا كوب دي موند دو سويت إيطاليا تغيب دونك ما فماش مواهب ما عاش فما مواهب وهذه لعدة أسباب قاعدين توا يراجعوا فيها بشوية بشوية ويحب لهم على غير أنا نحن راهو يحب لهم سنوات أخرى باش ينجمون ما عاش فما نجوم في إيطاليا. دونك ما عادش المحبين نتاع إيطاليا والدومينيكا سبورتيفا وكالدنيا الكل وكل ماتشويتا
3: الجو الكبير
2: الجو الكبير نتاع المينا واليوفي راهو اليوفي راهو اليوفي في الثمانينات والتسعينات اليوفي ثمانية ملاعبية في ليكيب ناسيونال في اليوفي ومعاهم بونيكو بلاتيني 82 بطل العالم راهو ميلان 89 و90 و90 راهو عجوبة متاع كورة راهو. دونك فرجة كي تفرج في إيطاليا كنت تتمتع تو ما عادش موجودين تو ما عادش معطيني ملاعبية إيطاليا وين يلعب وي تو حاليين
3: كلهم ركزت في السيريا، فما شويه في البريمير ليج
4: وما هوش بيرزي تو في السيريا. كنت تقول لي ماني
1: الانديه الكبيره كلها جين،
4: كلها جين، ما عادش كوره في ايطاليا يلزمها اعاده نظر واعاده هاي الكلام من جديد. دونك ايطاليا عاد قعد فيها الاسم بيان سور، ايطاليا معقل نتاع الكوره، لكن في الواقع في التراث ما عادش.
3: تحكي على ايطاليا طبعا باش نحكيوا على رونالدو، باش نزل عشاق المنتخب الايطالي وعشاق كره القدم الاوروبيه. الماتش الحقيقه من الماتشات اللي ما يتنساوش، نحكيوا على ماتش ما يتنساش.
5: الماتش اللي ما يتنساش، الماتش اللي ما يتنساش.
3: سيدي نرجع بكم 29 عام التالي، تحديدا 2 جويلية 2000، ملعب فاينورد في روتردام في هولندا، وين تلعب نهائي اليورو بين شكون وشكون امير؟
1: نهائي
3: فرنسا ايطالي، نهائي الشهير هذا اللي صنف واحد من اكثر الماتشات اثاره خاصه بقاعده الهدف الذهبي. فكر مليح الهدف الذهبي هذا اللي عمل كارثه في العالم هذا، تنخليكم تعلقوا عليه. تخيلوا معايا نهائي اورو، ايطاليا متقدمه 1-0، الماتش وصل للتسعين، اثنين يستناو باش يحتفلوا، ولكن كرة القدم عندها رأي آخر. إيطاليا عندها منتخب كبير في توتي، في ديل بيرو، ناريتا على البنك، مالديني، الجيل الذهبي المنتخب فرنسا 98، لازو كوب دي موند اللي فيه ديشان اللي فيه بارتيز أبطال العالم. إيطاليا فتحت النتيجة من دقيقة 55 بونتو ديل فيكيو بعد توزيع من اليمين ديل فيكيو وغالط بارتيز، إيطاليا 1-0 رابحة. الوقت يمشي، فرنسا تحاول، إيطاليا تدافع، دقائق الأخرى تبدو كأنها ماشية نحو التتويج الإيطالي. دقيقة 90 ما فما شيء، في 91 ما فما شيء، 92 93 90 زائد 4 هجمة لفرنسا من اليمين، دفاع إيطاليا، ويلتورد بتصويب أرضية غالط تولدو، ويتعدى سكور من 1-0 ل1-1، والمرور الأشواط الإضافية بقانون قاعدة الهدف الذهبي. دقيقة 103 بيريز يوزع، تريزيجيه بنصف دائرة يغالط الحارس تولدو، وفرنسا بطل أوروبا. نهائي يورو 2000 مباراة تثبت مرة أخرى أنها في كرة القدم ما فماش أمان، بالأخص كيف يبدأ فيها الهدف الذهبي. وهذا علاش نقوله نهائي فرنسا وإيطاليا، الماتش اللي ما يتنساش، هذا الماتش اللي ما يتنساش.
5: الماتش اللي ما يتنساش، الماتش اللي ما يتنساش. سامدي سبور كل السبت، فاني برومي.
3: وين رجعت بيك سامير؟ 26 سنة تيلي
4: راهي ذكريات كبيرة ياسر،
3: سورتو الهدف الذهبي ذا.
4: الهدف الذهبي اللي ما حتى لي كونسيي نتاع الفيفا زاد ساعات يعملوا عمال اللي فريمون شنو معناها ندخل برونغاسيون دقيقة الأولى لازم نركب بونتو وفات الحكايه، ما عادش عندي حتى شانس. ريت ساعات حتى الفيفا راهو يعملوا حاجات تقعد باهت معناها في الواحد، مش معقول. تو تصور انت كان الماتش هذاك وكملوا لعب، ممكن كانت ايطاليا تعدل ترش عليها ولا كانت تربح. دونك فما ظلم في الموضوع هذا، لكن انا نقول كره القدم الايطاليه تمسميسه الاخره، خاطر هي حتى 2006 شامبيون دي موند بعد تراجعت تراجع كبير ياسر بالنسبه للمنتخب الايطالي. كان قانو تو الاسامي اللي كنت تحكي عليهم، توتي وديل بيرو
3: ومالديني
4: وكانافارو ونيستا وتولدو في الكاش، وتقارنهم باللاعبيه نتاع تو. ريت قداش الكره تراجعت في ايطاليا قبل في السبعينات والثمانينات. ايطاليا كي تلعب مع فرنسا قلت عليها معناها سيونز اترمون، ايطاليا معناها كي تلعب مع فرنسا مش ترينا، معناها كانت فرق كبير ياسر. خدموا الفرنسيس، بداوا يخدموا بدرس التكوين الاكاديميات، بداوا يخدموا لحد 94 رد التالي ظهر المنتوج نتاع ديشان دو ساي، وكل التشكيله هذيك وزيدان صغير، وكل التشكيله هذيك شامبيون دي موند 98، ثم شامبيون دوروبا
1: بداوا تشامبيونز ليغ تاع مارسي، ديشان ودو ساي كانوا
4: في قبل هذيك في الواحد. دونك الخدمه ريت كيفاش تحضر، خدمه تتحضر على اسس صحيحه، والمدرسه الفرنسيه خدمت على اسس صحيحه، بدات من وقتها الى حد الان فرنسا موديل نتاع خدمه ونتاع عمل. والتاريخ الإيطالي، الإرث الإيطالي الكبير، وقتها إيطاليا راو 3 مرات شامبيون دي موند قبل 2006، كانت 3 مرات بطل العالم، وفرقة إيطاليا كانت منها من رواد الكرة على مستوى العالم. تقاخر بدا، لكن ماتش كان حلو ياسر، ماتش كان حلو، الماتش نتذكره مليح مليح مليح مليح. كانت الفنيات والدنيا متاع فرنسا اللي شفناها، والثقة اللي عند زيدان والدنيا الكل، وتيري أونري وتريزيجيه وغيره، ولكن الواقعية الإيطالية والصلابة الدفاعية كان ماتش ممتاز برشا، ماتش فيه باشا سسبانس، مالوروزمون بالنسبة للتلين تريزيجي في البرونغاسيون يماركي البوت وتوفى الحكاية كلها غلطة وكورة كانت راجعة وتريزيجي يماركي البوت وهذاك ماتش للذكرى ماتش لويس.
3: أنا نتفرج الماتش وقتها نشجع في إيطاليا الحقيقة أنا من وقتها كرهت تريزيجي وكرهت وقتها الجولدن ذي الهدف الذهبي كرهت وفيكتيفمون طنحة بالحق كان كارثة الهدف الذهبي ما يقتل الشارع على الفوتبول ما نعرفش هو بيه للي يربح للي ماركية مرة واللي الشاوية اللي يخسر
1: اي برشا مباريات صدمة ولا جولد كيما تخش عليك دخلت في المونيتا مش في الجولدن سكور في الجيدو ولا فكرة كانت
3: هدف قاتل
1: في الكرة القدم ما هيش ياسر حلوة مش كيما الرياضات ما شكون كان مدرب فرنسا
3: رجل مير
1: جينا احنا في 2004 باش تفهم معناها وين تراجع زاد الكرة التونسية ولا بون الفينال إيطاليا كانت أقرب أنا أتذكر ومعناها تفرش فيه ونسي دائما أحبين المنتخب الإيطالي إيطاليا كانت أقرب دلفيك وربي هدية ضايع دو تيتا تيت ومن بعد تغييرات لومير هي اللي عملت الفارق هنا تغييرات لومير وبوتيتر زاد البنك اللي عنده خاطر في معناها في التسعين إيطاليا كانت أفضل مي في البرولونغاسيون دخول روبير بيريز غير المباراة دخل بيريز بالفنية تاعو وقتها هو صغير مازال كي بدا في أرسنال ولا دخل في بلاس ويلتورد اللي سجل بيريز عمل الفارق في الهدف وتريزيغي سجل دونك فرنسا عندها أكثر بوتنسيال تكنيك بتبيع زيدان تيري أونري بعد زيد ويلتورد وبعد بيريز إيطاليا إيطاليا كانت أفضل معناها صراحة في المباراة هذيك كانت نجم تقتل المباراة في التسعين ما قتلتهاش بعد الإفكتيف اللي عند فرنسا وفكي متاع لومير حسم المباراة وديجا المباراة هذيك كانت فيها بارش انتقادات على تزوف لأنه هو كان مدرب واللي إيطاليا بلوز ومو عاشت معه بارش خايبات بجيل كبير معناها جيل كان هذيك جيل ممتاز كان ينجم يزدرو ما عمل حتى شيء مع تزوف تقريبا نفسه هو تجدد شوية بعد دخلوا معهم كيليني ودخلوا معهم أكثر لاعبين شو بينخرجوا الكبار اللي كانوا معناها مالديني وديلفيكي واللي كانوا متقدمين شوية في سن دينو باج وديبياج وخرجوا هذوكم دخلوا عوضهم شوية لاعبين شو بين ونفس المنتخب هو تقريبا اللي أخذ كأس العالم 2006
3: نجم نقول من آخر الجينيراسيون اللي معهم آخر الفترة الذهبية متاع
1: هي وقفت ذيك هي إيطاليا معناها مشاكل كبيرة ومرتبطة زادة بالدوري وبالأمور الاقتصادية لأنه دوري إيطاليا قبل كان أكبر دوري في العالم وأغلى دوري في العالم وأكثر واحد يتباع اليوم هذا كله ما عادش وإيطاليا أصبحت عاجزة الأزمة ظهري بدأت باش تتحل فهمي على خاطر منتخبات شبان متاعهم عندهم تو ممتازة تفرش في اليورو في كأس العالم ليدوسيت وفي ليدوسناف إيطاليا عندها زوج منتخبات ديجا واحد فيهم متوج بأوروبا ما نعرفش اسكو ليدوسيت ولا ليدوسناف ولا متوج بالكأس أوروبا ممكن 3 4 5 سنين اخرين يلقاو جينيراسيون هذه اللي قاعدين يخدموا عليها توصل لكبر يمكن ايطاليا وقتها تنجم بشوي بشوي ترجع
3: نحكيوا على ايطاليا نحكيوا على البرتغال زاد اللي ربحت بيت قال 1-0 الناس كل تحكي على تواجد رونالدو المفروض ان رونالدو يعتزل كره القدم نحكي مش يعتزل كره القدم يعتزل لاعب دوليا لكن رونالدو كان متواجد مع منتخب بلاده قائد يلعب لكن رونالدو المره دي جاب عقليه اخرى وكان في ندوه صحفيه قبل المباراة تسأل قالوا له يا رونالدو انت كيفاش تتحمل النقد هذا والناس كل تقول لك يزيك كهو خلي البلاصه لغيرك علاش انت مازلت مكبش في المنتخب الوطني هم سمعكم اجابه رونالدو تنرجموا نسمعوا الترجمه من بعد باش نفهموا برشا حاجات يخفيها النجم العالمي كريستيانو رونالدو.
6: Very good question. As I said so many times I'm good with myself. I don't know, of course, I know. It's during the years you get experience. You see things that they're not going to change through your person. The critics always will be there. So I cannot deny that. It's normal. Football is that. Even when you do it the right things, the people criticize you. Imagine when you do it the wrong things. It's normal. I can live with that. But for me, the most important thing, it's I know what I am. I know what I do to be here. I know what I do to have this successful that I have. I know why especially the young kids love Cristiano. Because they saw me as an example. And this is for me is the most important thing. And I will continue to do that. Even when I'm retired in 10 years. So... So I'm happy with myself, you know. Doesn't matter if I play tomorrow, if I rest the next game. I don't care about that. For me, the most important thing, it's I feel good. the people who surround me, they are good. They trust in my work, and I will continue to do that. You know, focus who the people who love Cristiano, not the people who criticize me. So I'm happy. I'm a happy person.
3: قال رونالدو نعرف انا شكون نعرف شنو نعمل بالضبط ونعرف شنو عملت وباش نوصل النجاح اللي حققته ونعرف علاش بالخصوص الصغار الاطفال يحبوا كريستيانو خاطر يشوفوني مثال بالنسبه لهم وهذا بالنسبه لي هو اهم شيء وباش نواصل نعمل هذا حتى بعد ما نعتزل وضحك قال معناها باش نعتزل يمكن قال باش نعتزل بعد 10 سنين اخرين سمير هذا رونالدو معناها لي ما يتكلمش كي يتكلم راهو معناها حاب يقول الناس اللي تنتقد فيه راني مازلت وراني نستلهم وجودي من المتأثرين به اليوم جيل الصغار معناها وبالحق ديجا دور في العالم تلقى برشا صغار متأثرين برونالدو وميسي ونجوم منهم خاصة رونالدو
2: مالا ساعة أول بصراحة ظاهرة كروية خلينا نتكلم ظاهرة كروية من ناحية الاحترافية من ناحية الخدمة نتاعو واحد آخر معناها في المجد اللي وصله هو والكارير اللي عمله هو والتيتر اللي هزمه هو والأهداف اللي سجلهم من المفروض معناها إنسان آخر يولي معناها يلعب الكرة من أجل الكرة كما يحبش يبطل يلعب ليه هذا معناها فغي بروفيسيونيل معناها في حياته الخاصة في دينته في خدمته في كذا معناها محترف بأتم معنى الكلمة ذاك علاش هو يقول لك أنا معناها مثال يحتذى به وهو كذلك بصراحة من هذه من ناحية من ناحية أخرى كي نقيموا المردود نتاعو قاعد يقدم ماهوش كريستيانو نتاع 10 15 سنة التالية هذا مؤكد ولكن الملاعبي قاعد يعطيك في إضافة قاعد يقدم في إضافة كل ما يدخل كل ما يلعب كل ما يكون موجود لازم تحس بخفت الحركة نتاعو صحيح المجهود نتاعو البدني أقل هذا مؤكد ولكن لاعب فعال ولاعب عنده النجاعة نتاعو أكثر من هذا وجوده في المنتخب البرتغالي أنا رأى أنه وجوده ضروري في الفترة هذه بالذات وجوده لأنه كريستيانو راهو ماهوش مجرد لاعب فقط يعني إنسان أسطورة وبالتالي وخاصة أنه معناه اللي فهمته كونه الزملاء نتاعو عندهم علاقة ممتازة جدا به هذه من ناحية وبالتالي أنا رأى أنه قادر على المواصلة على المنتخب وهو عنده شالنج بالنسبة لي هو يحب يحطم الأرقام القياسية اللي هو نتاعه هو ديجا على المستوى البرتغالي ومستوى المشاركات ومستوى الأهداف هذا ما شك فيه ولكن كذلك فما فيدراسيون فما مدرب فما زملاء نتاعو الناس كل معناه اللي حسب المعطيات اللي عندي أنا الناس كل مرحبة بي اللي قادر يقدم إضافة ما هوش تيتولير مش مشكل لكن يكون موجود مع المجموعة نجم نقول لك أنه مازال يقدم عام ولا عامين أخرين بصورة معناها سهلة ياسر في المنتخب متاعه وخاصة أنه عنده ملاعبية دي جون نجم يخدمه الخدمة اللي هو ما نجمش يقوم بها على المستوى الدفاعي الأكثر الأقل
3: أمير صحة راس رونالدو ولا بالحق ثم قناعة فنية كونه مازال عنده نحكي على المنتخب منيش نحكي على رونالدو اللي يلعب في السعودية ولا غيره
1: مدام اسمه رونالدو ما تنجمش تقول صحة راس دونك حتى كان مردود وتراجع هو
3: سامحني هو ميسي باش يعتزل مثلا
1: جوست يجيك للمقارنة هو الاشكال مع رونالدو هو كما كان يتحدث توا سمير زاد ساعات يلي دون ليكسي معناها كريستيانو من نوع الملاعبية اللي مثلا كي يبدا هو مسجل 4 اهداف وتجي ضربة جزاء وعنده اتاكون بجنبه يمر بفتره فراغ ما يشوتها هو البينالتي ويسجل 5 هذايا في كارير ونوعا ما عمل له بعض الاشكاليات مع الملعب هو كما كان يحكي سونفو يقول لك انا نور تايام هو نعرف نروح ايش نحب يحب يحطم الارقام اسطوره هذاك لا خلاف فيه معناها ما فيش كلام ما هذايا خلقت له بعض الاشكاليات في مع زملاء وسورتو جيل جديد هذايا في المنتخب البرتغالي تسمعنا شويه تصريحات اللي بيسور فما حتى مليح بيبشي يتجرأ يقول ليه رونالدو يمثل إشكال ما همش ياسر معناه لو تريتمون اللي قاعد يلقى فيه من زملاء وهذا أنا في رأينا ظالم في حقه هو ما هوش نفس تريتمون اللي قاعد فيه ميسي ميسي كما قلت أنت معناه أصحابه على خاطر يراو فيه الأستار كي كانوا صغار يوريك معناه إنزو فيرنانديز حتى تصور ميسي بوستريت في بيته ألفاريز كيف أي واحد يسألوه ولا يقولك حلم أنا نلعب مع ليدول متاعي ما تسمعش نفس الكلام من لاعبي البرتغال الحاليين في حق كريستيانو اللي هي بتتر هو زادت طبيعته شوية معناه ماهوش سوسيابل برشا ما هوش متواضع ما نعرفوش احنا شخصيا
3: سمعني في الانترينمون سجلوا له صوت يفادلك مع واحد من اصحابه قالوا اخي انت من عام قالوا انا مولود عام 2003 قالوا تعرف انا عام 2003 شنو نعمل معناها
1: في هو بتتخ عنده شوية اتيتود اللي ما نقولش اروغون مي يعرف هو أسطورة ويحب يقول على روحه أسطورة، عكس مثلا ميسي ما يقول لك ليه نلعب في الكورة نعم في الجو ما تعرفش قدام الكاميرا الكليم شنو هو تصرفات شنو سكوي سور، ما هو موش يلقى في لو ميم تريتمون اللي يعطيو فيه معناه اصحاب ميسي في الارجنتين، ما هوش نفس التريتمون كيما نفس الشكل نتاع كيليان اللي شويه في المنتخب الفرنسي فما عبيد تقلق ما كان سيرتين اروغونس اللي عنده هو سي ان كاركتير شخصيه ذيك فاهمي، فما عبيد تحبها فما عبيد ما تحبهاش. يقولوا زادا انه حتى تدخل هو في تعيين مدرب جديد جير سانتوس واللي فيه الديكلاراسيون فيه الكونفرنس قالهم كريستيانو باش يكون موجود في كاس اوروبا القادم أو من تو خاطر معناها ديجا قبل ما يسالوه قال مروك كريستيانو شكون موجود في كاس اوروبا القادمه في كاس العالم اون فيرا احنا وقتها قداش يولي قداش نو الفورم نتاعو، دونك هذا يقلق شويه اصحابه مع المردود نتاعو في كاس العالم الاخير اللي الناس تقارن ديما بينه وبين المقارنه هذيك عمره ما مش نجم يخرج منها هو ميسي، دونك ميسي هز منتخب بلاده الفينال كريستيانو مردوده كان ما يليقش باسمه وبالاسطوره اللي هو يمثلها سكوي سور كسوا يكون بيرفورمون ولا ما يكونش بيرفورمون مش في غير حد شيء، هو حر هو مرتاح بليونير عنده شي يحب في الدنيا يحب يزيد يلعب كرة في المنتخب، المدرب عطاه الكونفوكاسيون عيط له لعبه مش يقول له ليه معناه كسوا كريستيانو يكون هداف ولا مش هداف سي اون ليجوند وسا فا با شانجي، وحتى ما نتصوروش انا زاد معناها ينقصد كان والدرجه اللي شوف روحه ريال مو باش يولي مثل عبء اكيد باش الفاسوريتيري، مي هو معناها عنده هوس بالارقام وبالجستور دونك يحب يوصل او ماكسيموم، اما سيغتينمون نهار اللي باش يحس روحه بالحق معاش ينجم يقدم حتى شيء اكيد هو وحده الفاسوريتيري.
3: جستومون انت سمير كاجي تتريني في البرتغال تعيط له رونالدو
4: شنو نعيط نعيط له نحنح
3: اول ما كاش
4: ينحيو تو حط الفي تو حط الانترونور وحط الفيدراسيون
1: ليه عمل حاجه كبيره سانتوس كيف
4: من السويد
1: كيف
4: ما
1: هي
4: هذا تو في جيجي
3: مو تم البرنسيب تاع المدرب
4: ما حط برنسيب على كريستيانو وميسي ما غير ما تعمل لي الحكايه هذوما فهمتني شنو مدربين هو يحط فيهم ليه يحكم الراجل يحكم الراجل
3: معناه تحط رونالدو بعد يجي المدرب
4: بعد يجي الفيدراسيون
3: جوستومون
1: ايه بعد جيل فيدراسيون بنفس البرنسيب كي تسأل سكالوني صحافي سأله في المباراة الثالثة قالوا المباراة الثالثة ضد
3: الأرجنتين
1: اي في البول الأرجنتين مترشحة ميسي كان على البنك وتخلى
3: صحافي كبير في العمر
1: لا لا لا صحافي سأله معناها قالوا كي ميسي جاء داخل دخلوا عطيته توصيات قالوا تحكي بالحق تفضل
3: شو ميسي مش عطيه
1: فهمت معناها دوكس لو ميم برنسيب معناها الحق ما تنجمش ما تعيطلوش ما دام هو ما
4: يحب يحب يعيط له يجي اخويا مرحبا
3: حاليا تشيكا كرواتيا نشوفوا نورمالمون التشكيله نتاع المنتخب التشيكي مودريتش ولا نلوج على مودريتش يلعب قاعد يلعب ديجا موجود
1: كونفيسيون احسن في الميلان مودريتش
3: بالضبط باهي سينو نحكيو على القمه اللي باش تلعب ديجا بدات اللعبه دونك انجلترا اسبانيا القمه اللي في ويمبلي دونك ديجا اللعبه تو باش تنطلق خليكم شويه تفرجوا عليها بطبيعه الحال كلمه على المباراه هذه سورتو انه برشا ضغط على الانجليز بارابور اسبانيور خاصه تو خير نعرف امير
1: هنا نصور منتخب انجلترا منتخب كبير لاعبي كبار هاري كين بيلينغهام اللي تحب انت، اما اسبانيا كان في نهارها فهمي كي تلم منتخب نجوم العالم مشكله في المنتخب الاسباني الكره يخبيوها كيما صار في النهائي ضد الارجنتين ناس تلوم الكره خبيوها معناها ناس تعمل في 80% بوسيسيون الكره ديما عندك فيش حتى تلعب معها معناها منتخب اسباني اشكال كبير لاي منافس فرنسا وقود فرنسا واللي تقريبا اغلب المحللين بالارمادا اللي عنده ديشان في كاس العالم الاخر قالوا كاس العالم هذايا في فرنسا شوف شنو معناها مع اسبانيا انسى الهزيمه الريزولتا سي اون هوميلياسيون في التيران سور لو بلون تكنيك ما ناس تجري مش فاهمه روحك فيش تجري مع اسبانيا كي تبدا فورما حسب رايي انا ما فما حتى منتخب في العالم ينجم يفوز عليها بكل صراحه
4: التيست كبير ياسر بين زوز منتخبات ولو انه معناها ربما الاهداف تختلف والصعوبه كذلك تختلف الانجليز دومي فيناليست كوب دي موند يجي توخيل توخيل يجي يقول لك وهو سي فري يقول لك انا اللي كنت سبب باش ما وصلناش للفينال وعملت غلطه كبيره ياسر
3: تاني بضمير عنده
4: في التعامل مع الماتش تعامل مع ماتش بتاع دومي فينال قال وهذيك المدربين الكبار يعترفوا بالأخطاء متاعهم. وفي المقابل إسبانيا كيفية التعامل بعد التتويج العالمي الكبير والإبهار الكبير اللي عملوا في كأس العالم، مش سهلة بالكل رأي الحكاية. زوز منتخبات أنا أعتبرهم في التوب. الجيل متاع الإنجليز حاليا جيل متاع تتويج بصراحة. لا متاع تتويج بصراحة، جيل متاع تتويج ومدرب ممتاز. في المقابل المنتخب الإسباني بالفنيات بطريقة اللعب متاعهم، مدرب معناها عارف الإمكانيات متاع الملاعبية فريمان، مش تعادة ماتش كبير ياسر بيزن. زوز منتخبات إن أعتبرهم من أفضل 3-4 منتخبات على مستوى العالم.
3: بالضبط. ودلا فونتي زادوه في الكونترا حتى 2032 اللي يفوت الكوب دي موند وبعد الكوب دي موند طعمين اخرين. معناها يعني الحاجه اللي ما فهموهاش العباد قال لك رانا عندنا ثقه عاميه في دلا فونتي، معناها حاجه ما تصيرش البرولونغاسيون صارت له.
1: إيه هو تعيينه ما كانش بصفه اعتباطيه رفا، ما دربش برشا هو في الـ في الـ في معناها في لاكيبرو، لكن كان ديما في الديريكسيون تكنيك في اسبانيا مكون هو اللي كون في المدربين الكل، معناها كسوا انريكي ولا غوارديولا ولا يعني هذوما الكل تعديوا قراوا عنده معناها كي جاوا يعملوا في اليوفا برو. بعد شد المنتخبات تاع الشبان توج مع لوكاز، توج مع لدوسيت وتوج مع لدوزنف ما بين كؤوس عالم وكؤوس اوروبا. دونك كي عينوه يعرفوا شو يعملوا، ومن اول من متعين واضح معناها هز اليوفا نيشن ليغ كاس العالم، وحسب رأي عنده جيل مازال ينجم يهز تيتروس. دونك عادي التتويج ومدرب ممتاز وممتاز برشا.
3: يعطيك الصحة أمير، شكرا ليك اليوم ماراثون كالعادة أنا رسبت خويا جو الناس كلها في الفورمة. يعطيك الصحة ما شاء الله، يعطيك الصحة. شكرا ليك سمير، يعطيك الصحة الحضور معنا، يعطيك الصحة. ذكر ضيفنا اليوم كان رامي الجريدي الحارس الدولي السابق غير معنا في الساعتين اللي وفاو. نشكر دليل اليوم في الإخراج، أيضا وسيم الإخراج الرقمي والديجيتال، كانوا صنية الحسن. قبل السبت الجاي إن شاء الله، ولكم في الأمان، باي باي.

0: موزايك اف ام يا حب راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
1: مستمعي موزايك اف ام مساء الخير واليكم موجزا لاهم الاخبار. شهر أوت 2026 يصنف ضمن الأشهر الأشد حرا في تونس منذ سنة 50 و900 ألف، وبلغ معدل الحرارة اليومية 32.3 درجات بفرق 3.4% مقارنة بالمعدل العادي المقدر ب 28.9 درجات وفق ما ذرته النشرة المناخية الشهرية أوت 2026 نشرها اليوم السبت المعهد الوطني للرصد الجوي. وبحسب المعهد فإن هذا الوضع المناخي يندرج ضمن مرحلة صيفية شديدة الحرارة اتسمت بتواصل موجات الحر، وشملت فترات الحر جل المناطق خلال أوت 2026 أساسا ابتداء من الأسبوع الثالث من شهر أوت لتتواصل إلى نهاية الشهر، وأثرت على أغلب مناطق البلاد. الشركة التونسية لأسواق الجملة تعلن اليوم السبت عن التوقيت الشتوي لعمليات التزويد والبيع بسوق الجملة بالقصة، والذي سيتم اعتماده بداية من يوم الاثنين 28 سبتمبر، مشيرة إلى أن التزويد بمنتجات الخضار والغلالة سيكون على حصتين، الحصة الأولى من الساعة 5:30 مساء إلى الساعة 1 صباحا، والحصة الثانية من الساعة 3 صباحا إلى الساعة 5 صباحا، والبيع سيكون من الساعة 5 صباحا إلى منتصف النهار. أما بالنسبة لمنتجات الأسماك فسيكون التزويد

ونغمة القافلة كلية الطب إبن جزار بسوسة بالتعاون مع الإدارة الجهوية للصحة بقيروان والدائرة الصحية بحفوز وعدد من الهياكل والمؤسسات بهدف تقريب الخدمات الصحية من المواطنين وتوفير خدمات طبية تستجيب لحاجيات المنطقة الصحية بالقيروان. في أخبار العالم، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يدعو إلى إصلاح مجلس الأمن الدولي عبر إلغاء آلية النقض الفيتو والانتقال إلى آلية تشمل وتستوعب جميع أعضاء المتحدة، موضحا أن نظام الفيتو الحالي غير عادل ويعرقل الاستقرار والسلام العالميين. كما دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى إجراء إصلاحات تضمن تمثيلا عادلا في مجلس الأمن الدولي وإنهاء آلية النقض، مشددا على أنه مهما كانت قوة أي دولة ينبغي ألا تتولى في أي نزاع دور الخصم والقاضي في وقت واحد. المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني ينفي اعتزام البلاد اللجوء إلى رد عسكرية لمواجهة القيود المفروضة على حركة طيرانها. وأوضح المجلس في بيان اليوم السبت أن طهران تجري مفاوضات مع دول معنية لرفع هذه القيود التي وصفتها بأنها غير قانونية. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع سوسن الغريبي وخالد اقطاط في هيت كلوب مع أجمل تحيات مراد الدريجي.

0: في تونس. Heat Club and Trends. كل سبت واحد من 8 للعشرة متاع الليل. ساوس الغريبي.
1: Hey, أهلا وسهلا بكم الناس الكل. هذا هو السامدي سوار على موزيك FM. ساعتين نون ستوب موزيكا إيت نوفوتي ترانس. وكل جمعة نكتشف معاكم شنو قاعد يكارتوني في العالم في هيت كلوب أن ترانس. في هوت أن فريش جديد في الموزيكا في توب ستريمينج. نمشيو للآيتونز ونشوفو شكون قاعد يحتل التوب متاع أكثر الأغاني تيلي شارجي. وفي أولد بات جولد ثلاثة أجيال 3 إيت الأيتيز الناينتيز وليزاني 2000. وفي يوتيوب تشارت الليلة باش نحكيو على أكثر الكليبات العربية مشاهدة في تاريخ الموسيقى. أما في هيت أراوند وورد نرجع بكم العام 1993 والويكلي آيكون الليلة اسم كبير في الراب كيندريك لامار. وبتبيع سؤال السهرة شنو الأغنية اللي تذكرك بالويكاند. أبعثونا اقتراحاتكم على واتساب موزايك 23 513 ألف. معنا خالد في الإخراج التقني. اسمع سيدي يفرح بروحه. معنا مكرم في ستوندار وإيدا ساوس الغريبي معكم للعشرة متاع الليل. لا ذي دوبل ذي ريتك دوبل. لا ذي دوبل. اسمع سيدي let's go مع King Promise في Paris. عم نخليكم تول سويت مع جيزون ديرولو فيترينج دي جي جوجا في مي.

0: ترانس وقيت هوت اند فريش.
1: هوت اند فريش
0: وكل أسبوع نقترح عليكم الجديد في الموسيقى، كسواء الموسيقى الغربية الموسيقى الشرقية، والمرة هذية عنا الموسيقى زادة في التونسي. بون هيش جانغ تونسي مي كمام زادة فما فنان تونسي أديكوفريخ شوية آخر. ما هيت نبدأو بجديد The Weeknd. The Weeknd اللي خرج أغنية جديدة في حفلته في طوكيو نهار 19 سبتمبر، واستعمل فيها السامبلينج متاع أغنية Cruel Angels This Is متاع الفنان الجابوني يوكو تاكاهاشي واسمها طوكيو.

كما قلت لكم ذا ويكند المورسو هذايا غناه بمناسبه حفلته في اليابان, هذاك علاش سمعتوها في لا فيرسيون لايف. نمشيو لللاتينو جديد الفيس كريسبو ومعها بيل, المورسو اسمه با بايلار. الغنية خرجت نهار 17 سبتمبر وهي سينجل تعاون ما بينات ملك الميرينغي ألفيس كريسبو والفنان الكولومبي بيلي. تراك فيه برشا هكية دي انرجي بوزيتيف وفيه اللاتين انرجي من أول لحظة, وهو معمول للدانس وللجو متاع الصيف. دونك هذا اكستري

سمعتوا إكستري من غنية با بايلار وإلبي خرجت غنية جديدة اسمها دانس توب. المورسو خرج النهار 12 سبتمبر في ألبوم. الألبوم هذا فيها 11 تراك دونك المورسو اسمه دانس توب دونك هذا إكستري منه.

إلا شويدواز توفلو خرجت مورس جديد اسمه Source of Life، خرج نهار 18 سبتمبر من ألبومها جديد واللي اسمه Asterius. الغنية طولها كان زوز دقائق وحدش ثانية، وأبارامون هذاك هو الفورمال اللي يخدموا به الفنانين الكل، شوي آخر باش يولي وحدش ثانية كهو، يعني تصور 10 سنين أخرين يقول لك أوكي أنا خرجت غنية أما راهو طولها كان 11 ثانية. أنا تودون سموكم Source of Life.

وكما تعرفوا الناس الكل موسيقى الاي اي ولات تغزو العالم، هذاك علاش ولاو يخرجوا كل مره مرسوات نلقاوهم على اليوتيوب. المره هذيا كولاب جديده ما بينات داميان مارلي ومعها بيلي ايليش وسنوب دوغ، المرسو اسمه تشيسينغ ذا سانرايز، خرج نهار 20 سبتمبر.

قلت لكم المرسو هذية مخدوم بالاي اي هذاك علاش تلقاو الاصوات مبدله. انا الحقيقه ما عرفتش وما عقلتش صوت بالاي اي ليش نستخيبوا سياح حتى صوت داميا مري حتى هو زاد ما عقلتوش ميم صوت سنوب دوغ حسيته هكايا شويه بوزي ماهوش سنوب دوغ اللي نعرفوها قبل او كسمعناكم الغربي. نسمعوكم شويه التونسي وجديد نوردو اللي خرج مرسو جديد الكليب عامل حاله على اليوتيوب تصور في كندا نلقى فيه نوردو هكايا شادين بوليسية وك الأجواء هكاية متاع فيلم أكشن على أمريكان دونك جديد نوردو فور ري

كي وسمع عليكم فنان تونسي سمعوكم توت سويت فنانة مغربية اسمها منال المرسو اسمه فرص ومعها جديد وائل جسار حتى هو خرج غنية جديدة نهار 20 سبتمبر عملت أكثر من 2 ملايين فيو على اليوتيوب وائل جسار ديما فيديل للقلم الرومانسي للأغاني الرومانسية يخرج تيتر جديد اسمه نص الليل على موزايك اف ام في هيت كلوب ان ترانس مرحبا بكم الناس الكل

0: جولد.
1: اولد بات جولد.
0: وكيف العادة ثلاثة أجيال ثلاثة هيت مازالوا يعيشوا معانا لتوا يقعدوا ديما ان دي مودابل. ونبداو بالليزاني 2000 ومع فلويدا لو خرجت عام 2007 وكانت من ألبوم ميل اون ساندي. الغنية قعدت 10 جمعات كاملين نمبر 1 في الأمريكان بيلبورد. ونرجعوا زادة للتسعينات مع مورايا كاري دريم لوفر من ألبوم ميوزيك بوكس واللي خرج عام 1993 والمرسل اللي بنسموه Tout de suite, il mettait l'80s ou ma Rick Ashley Feet Never Gonna Give You Up خرجت عام 1987 من الألبوم Whenever You Need Somebody. Tout de suite, Rick Ashley.

معكم الحامزين على وهلا موزيك FM في هيت كلوب انترانس وقايد توب ستريمينج. توب ستريمينج وشنو ما الأغاني اللي قاعدين يحكموا العالم على الآي تيونز؟ دونك هذي التوب 5 متاع الورد وايد آي تيونز سونج شارت. ونبدأ مع تايلور سويفت The Fate of Ophelia، المغنية الأمريكية نلقاها في المرتبة الخامسة، والغنية عندها 346 يوم في الشارت، وصلت حتى كشي للنمبر 1. الموسو هذي خرج نهار 3 أكتوبر 2025. وجوست المعلوماتكم، أوفيليا هي الشخصية الشهيرة في هاملت متاع شكسبير. Oh.

وفي المرتبة الرابعة نلقاو كيمو ساوندز في رايز سلو. جوست هذايا هو اسم مختلف، علاش؟ على خاطر سي تان بروجي اللي مخدوم كيف العادة بالاي اي، الاي اي اللي عامل حالة في الدومين نتاع الموسيقى المرسوق، عد 114 يوم في الشارت. وكيما قلنا لكم الموسيقى معمولة بالاي اي، دونك هذا اكستري من اغنية رايز سلو.

نعرف رأيكم على موسيقى الـ AI اللي تراند هالأيامات، يلا ندرا توب وإلا فلوب بالنسبة لكم؟ ماذا بيك نعرف رأيكم، تبعثوه على واتساب موزايك 23513000. في المرتبة الثالثة نلقاو المغنية الأمريكية إلا لانلي، في المركز الثالث والغنية عندها 342 يوم في الشارت، خرجت نهار 17 أكتوبر 2025، إكستريم من ألبومها دانديليان واللي خرج في أفريل 2026. دونك هذايا إكستريم الغنية اللي مكسر الدنيا سورتو في أمريكا، دايوغ مازالت هي موجودة في النمبر 1 في الأمريكان بيلبورد إلا

نفس دي جي اوجيل واللي جاب معاه نجمه الناينتيز الترا نتي باش يغنيو موفين تو ذا سان واللي خرجت نهار 22 ماي 2026 وقعدت نمبر 1 بيان سور 10 جمعات كاملين في الشارت

أكثر مورسو تلي شارجي الجمعة هذه على الاي تيونز هو الباد تايمز. ما نجموش نقولوا عليه راهو فنان، هو راهو سي تان بروجي ميوزيكال مخدوم بالاي اي، توجد بيان سور في المجر. دونك هذايا البروجي هذايا موجود في المجر، عملوه هكا مجموعة من لي ميوزيسيان اللي هما في المجر باد تايمز. المورسو اسمه بيان سور بارتو في لي تشارت نتاع العالم الكل، نلقاوه في سبوتيفاي، نلقاوه على لي ريزو سوسيو الكل. اي واحد سيغتين مون راهو عمل دي ستوري على المورسو هذايا. دونك توت سويت نخليكم مع إيمايل أنجل في باد تايمز على موزايك اف ام في هيت كلوب ان ترانس.

0: اكيد كلوب انترانس. وقايد باش نذكركم بالسؤال نتاع السهره واللي يقول شنو المرسو اللي ذكركم بالويكاند. ابعثونا اقتراحاتكم على نور واتساب موزايك 23 513 في ويكلي ايكون. شويه اخر باش نرجعوا للكارير نتاع كيندريك لامار في يوتيوب تشارت تعرفوا اماه اكثر الكليبات مشاهده بيان سور الكليبات العربيه مشاهده في تاريخ الموسيقى. ما نخليكم توت سويت مع مراد الدريدي في الاخبار.
1: نهار لحد من العشرة متاع الصباح النص نهار موزايك العالمية نافذة مفتوحة على العالم. أحداث عالمية أرقام تحليل وتفسير لإيقاع العالم.
2: This continent knows have both been perpetrators of racism.
3: وببندقية الثائر في يدي فلا تسقط الغصن الأخضر من يدي.
1: I have a dream. علوم سياسة تاريخ وثقافة شخصيات وتصريحات وتغطيات ميدانية على مدار الكرة الأرضية.
4: بغداد foudroyé semblant surgir de nulle part les missiles américains.
5: The bloody experience of Vietnam is to end in a stalemate.
6: لكن رأينا أنه من الواجب أن نعود سريعا رغم كل شيء.
1: مع الياس الغربي سافر كل نهار أحد من العشرة النص نهار إلى عالم أرحب. موزايك موند
7: راديو موزايك FM تونس الأخبار.
8: مستمعي موزايك FM أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. رئيس الجمعية التونسية لقرى الأطفال سواس محمد مكديش يقول في تصريح لموزايك اليوم أن الجمعية تمكنت من تجاوز الرقم المؤمل بلغه لسنة 2026 بدعم 12 ألف طفل فاقد للسند ليصل إلى 12500 طفل بحلول شهر سبتمبر الجاري. واعتبر مكديش أن هذا الهدف تحقق بفضل دعم الدولة التونسية ودعم المواطنين التونسيين المحبين العمل الاجتماعي والمحتضنين الأطفال قبل القرى. وكشف مكديش عن أمري في احتضان 30,000 ولما لا 40,000 طفلة وهو إجمالي عدد الأطفال الفاقدين للسند وفق إحصائيات الجمعية.
9: منطقة الدولي تحضر فيه حوالي 28 جمعية من القارات الخمسة يحضروا فيه أعضاء المكتب التنفيذي اللي عمل اجتماعهم كان في أوروبا 75 سنة لأول مرة خارج أوروبا وهذا شرف لتونس. اليوم هي فخر للتجربة التونسية أن يجيوا بلدان العالم. اليوم فخورين بنجاح التجربة التونسية بالدعم اللي تلقاه سواء من الحكومة التونسية أو من وزارة الأسرة أو من الشعب التونسي أو من السيد العالمية. احنا بداية السنة كان 8,000 طفل مستفيد، قلنا هدف نحلم بشوصه 12,000 في آخر السنة. الحمد لله بفضل دعم الحكومة التونسية دعم الشعب التونسي وصلنا الآن 12,500 طفل إلى موفى شهر سبتمبر. هذا فخر لتونس، فكبرنا الحلم وإن شاء الله نوصله إلى 14,000 طفل بنهاية السنة مع وجود 12 ولاية مع فتح مكاتب جيدة إن شاء الله. وكذلك بالنسبة 2027 ممكن نحلم باش نوصله للعشرين ألف طفل. هذا هدفنا إن شاء الله استراتيجي، نعرف اللي فما أكثر

0: نعاون الأطفال والأسر، فهذا مشروع وطني، هذا مشروع إنساني.
1: من جانب رئيس المجلس الدولي لقرى الأطفال سواس دومينيكو باريتزي يقول اليوم السبت على هامش افتتاح فعاليات الملتقى الدولي لقرى الأطفال سواس بالحمامات أن تونس تعطي المثال على ما يمكن إنجازه في مجال حماية الطفولة ورعايتها والإعداد لمستقبل أفضل، مبرزا أن التجربة التونسية وما حققته من نتائج ملموسة تبرز أهمية تبادل التجارب والاستفادة من الدروس المستخلصة منها وتطوير مبادرات تستجيب لتطور احتياجات وتطلعاتهم. هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس تقرر أمس تأجيل محاكمة المتهمين بتقديم الدعم اللوجستي للعناصر الإرهابية المحصنة بالجبال وعدة قيادات بكتيبة أجناد الخلافة الإرهابية إلى جلسة أكتوبر المقبل مع رفض جميع مطالب الإفراج المقدمة. وتعود وقائع القضية إلى الكشف عن شبكة توفير إسناد ومؤونة للمجموعات الإرهابية بالجبال، حيث شمل الأبحاث والتحريات إلى جانب المتهمين الموقوفين عددا من العناصر الإرهابية المصنفة بالغة الخطورة، من أبرزهم الإرهابيين بلال البستوري وأسامة الخزري ومحمود السلامي، الذي تمكنت وحدات مختصة من الإدارة العامة الحرس الوطني والجيش الوطني من إلقاء القبض عليه ليتبين أنه أمير كتيبة أجناد الخلافة الإرهابية والمصنف خطير جدا والمكنى يوسف، والذي تم القبض عليه إثر نصب كمين له بأحد المسالك المؤدية إلى معاقل العناصر الإرهابية بجبال القصرين، وحجزت بحوزته أسلحة ومتفجرات وأحزمة ناسفة، حيث تبين أنه التحق بالتنظيمات الإرهابية وشارك في عدة عمليات إرهابية استهدفت التشكيلات الأمنية والعسكرية وعملية سلب وترويع للمواطنين بالجهة. فرقة الشرطة العدلية بسوسة المدينة تلقي القبض على مروج قاصر يبلغ من عمر 17 عاما ينشط بمحيط عدد من المؤسسات التربوية بجهة الطفالة. وقد حجز عناصر الأمن 31 قطعة كبيرة من مخدر القنب الهندي بحوزته حسب أكده مصدر أمني لموزيكا. في أخبار العالم، آلاف الأشخاص يتظاهرون في مدريد اليوم السبت احتجاجا على ما وصفوه بإخفاق الحكومة الإسبانية في التعامل مع التدفق الهائل للمهاجرين من المغرب إلى السبت في جويلية الماضي، مطالبين بإجراء انتخابات عامة مبكرة في ثاني فعالية من نوعها تحت شعار مسيرة الكرامة. نهاية الموجز، المشوار يتواصل مع سوس الغريبي وخالد اغطاط في هيت كلوب مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
2: في تونس. Check this out. Heat Club and Trends. Heat Club and Trends. كل سبت وحد من 8 للـ10 متاع الليل. ساوسن الغريبي.

0: ويكلي ايكون، والمره هذه باش نحكيوا على كيندريك لامار.
1: ويكلي ايكون،
0: تصوروا معايا طفل عمره 8 سنين يمشي مع ابوه في كامبتون كاليفورنيا، وفجاه يلقى قدامه توباك وداك تجوي يصوروا كليب في الشارع، وطفل هذايا يتفرج فيهم مبهور. ومن بعد 10 سنة نفس الطفل يلقى روحه فوق أكبر مسرح موسيقي في أمريكا ينافس في الستار هذوما، والعالم الكل يتفرج فيه. اسمه كيندريك لامار. اليوم في ويكلي آيكون نحكيو على الرابر اللي بدأ باسم كي دوت، واللي من ولاية صغيرة في أمريكا وصل للمرحلة ولا فيها اسمه وحده حدث موسيقي. كيندريك لامار داكورث تولد في 17 جوان 1987 في كامبتون كاليفورنيا. أما كيندريك ما بداش مباشرة باسم كيندريك لامار، كان اسمه كيدوت. في 2004 وهو مازال مراهق سجل أول ميكس تيب متاعه واسمه Youngest Head Nigga in Charge، والميكس تيب هذية كان كافي باش يلفت انتباه التوب دويك انترتينمنت اللي عرضوا عليه عقد في 2005. يعني البريك ثرو الحقيقي ما بداش مع داك تجوي كما برشا ناس يتصوروا.

مسيرته. كاندريك كان متأثر برشا بدارت دري وبالويست كوست، وفي 2010 تقريبا تبدا العلاقة المهنية الحقيقية مع دارت دري اللي سمع الموسيقى متاع كاندريك وقرر انه يشارك معاه في مشروعه الكبير دارت دريز ديتوكس. معناها طفل يتفرج في دارت دري وهو يصور مع توباك، يكبر ويولي رابر، يقابل دري ويخدم معاه. في 2011 كاندريك يخرج أول ألبوم ليه واسمه Section 80، ومن هنا يبدأ كاندريك اللي نعرفه اليوم راب في قصص مشاكل اجتماعية، دين، خوف، أدكشن والواقع اللي عاشوا جيله. ومن بين الأغاني اللي برزت ADHD، الألبوم ما كانش بلاك باستر كوميرسيال، أما عمل حاجة أهم إنه خلى الناس في الهيب هوب يقولوا الطفل هذايا عنده

هذا عام واحد فقط. في 22 أكتوبر 2012 يخرج الألبوم اللي بدل الكاريير متاعو MAAD سيري واللي عملوا البرودكشن متاعو Dr. Dre. أما هذية ما هوش مجرد ألبوم. كاندريك حب يحكي حكايته بصوته. حكاية مراهق عمره 17 سنة مش قصة جانجستر خارق. بالعكس هو يحكي على الخوف، الغلط، ضغط الأصحاب، العائلة، البنات والشوارع، ويجاوب على سؤال بسيط كيفاش تبقى جود كيد في وسط الشارع. ولهنا كاندريك عمل حاجة مهمة برشا، ما حاولش يعمل روحه أخطر واحد في الشارع، اختار يحكي على الخوف، وهذه كانت حاجة مختلفة في الراب وقتها.

الالبوم وصل نمبر 1 في الامريكان بيل بورد، وكندريك خرج من الاندر جراوند ولا مين ستريم ستار. في 2015 كندريك يعمل حاجة مختلفة تماما، يخرج To Pimp a Butterfly اللي فيه جاز، الفانك، السول، الراب، سياسة، هوية، عنصرية وضغط الشهرة، والتراك اللي ولا أنثم عالمي All Right. ومن

0: بوليتزر برايز فور ميوزك فور دام. البوليتزر نفسها وصفت العمل بانه يجمع بين الاصاله اللغويه والديناميكيه الايقاعيه ويقدم صوره معقده للحياه الامريكيه الافريقيه المعاصره. والاهم كان اول فنان موسيقي خارج الكلاسيكو والجاز يفوز بالجائزه. وفي البالماريس نتاعو كيندريك لامار عنده فوق ال 27 الجرامي اوورد واصبح صاحب الرقم القياسي الاكثر رابر خذ جراميز. ومن بعدها جي السوبر بول.
1: Salutations! It's your Uncle Sam. And this is the great American game.
2: Jim and I throwing back power enough. No more handshakes and hugs. The energy only circulate through us. Everybody must be judged. But this time God only favoring us. 20 years in still got this.

0: 2025 وهنا مفارقة جميلة. الطفل اللي شاف توباك وداك تو دري هو صغير يطلع وحده تقريبا على أكبر ستيج في أمريكا. كندريك لامار كان أول رابر يعمل السوبر بول وحده في الهيدلاين بعد ما كان شارك فيها عام 2022 مع داك تو دري، سنوب دوغ، ميرجي بلايج، أمينام وسنوب دوغ. أما المرة هذية يعمل عرض وحده ويجيب معه سيزا، سامويل إل جاكسون، سيرينا ويليامز وغيرهم.
1: You're almost there. Don't mess this.
2: Oh no.
3: It's a cultural divide. I'ma get it on the floor.
2: You really about to do it?
3: 40 acres in the mule. This is bigger than the music.
2: You really about to do it?
3: Yeah, they tried to rig the game, but you can't fake influence.
2: They get on it like that.
3: Hey, I'm tripping, I'm sliding, I'm riding through the back like fuck. Mustard on a beat, bro. Beat, bro.
0: كندريك لامار ما عمل شو ناجح أم عمل ريكور تاريخي. العرض شاهدوا فوق 133 مليون شخص في USA، معناها تعدى الرقم القياسي القديم اللي كان مسجله مايكل جاكسون عام 93. من طفل صغير يحلم الواحد من أكثر ستوري تيلرز تأثيرا في

0: تشالنجك لمار، ما بنيش الكارير نتاعو على سؤال شنو هو الغنية اللي باش تضرب، بنيها على سؤال اخر شنو هو الحكاية اللي مازالت ما تحكيتش. ويمكن هذاك علاش بعد اكثر من 10 سنين من البداية كندريك ما عادش مجرد اسم نتاع راب ولا مدرسة وحده، وهذا كان ويكلي ايكون.
1: Weekly Icon Heat Club and Trends كل سبت واحد من 8 للعشرة متعليل على موزايك FM.

0: رجعنا للراب متاع التسعينات, لو راب فرنسي, لو فري راب فرنسي مع ام سي سولار في كارولين, واللي سمعتوها على موزايك اف ام في هيت كلوب انترانس وقايد يوتيوب تشارت.
1: يوتيوب تشارت,
0: وشنو حسب رايكم اكثر الكليبات العربيه شافهم العالم في تاريخ الموسيقى العربيه؟ تسويت نعطيكم التوب 5 ونبداو بالمرتبه الخامسه واللي خذاها الاماراتي حسين الجسمي في بشرة خير. الاغنيه خرجت عام 2014 ووصل وبلوتو وصل الكليب الاكثر من 783 مليون مشاهده على اليوتيوب.

وأمل كبير. دونك سمعتوا إكستريم من غنية بشرة خير لحسين الجسمي، هو فنان إماراتي أمغنى باللهجة المصرية، وتونس حاضرة بقوة في ترتيب أقوى الكليبات العربية مشاهدة في تاريخ الموسيقى. دونك تونس حاضرة بغنية بلتي وحمودة يالي للكليب. الكليب فلا خرج عام 2017، وصل اليوم الأكثر من 798 مليون مشاهدة.

نذكركم ان الاغنيه خرجت عام 2017 وفي هذه الاثناء حموده ما شاء الله عليه كبر ديجا حتى صوته تبدل من وقتها. في المرتبه الثالثه نلقاو المغربي زهير البهاوي في ديكابوتابل تسموها كامله شويه اخر. وفي المرتبه الثانيه نلقاو ابو يسرى ثلاث دقائق. الاغنيه خرجت كيف كيف عام 2017 وعملت اكثر من 972 مليون فيو على يوتيوب.

الحلقة هو سعد المجرد المعلم اللي عمل أكثر من 1,250,000,000 مشاهدة على اليوتيوب. أما أحنا باش نسمعوكم الماروكي زهير البهوي دي كابوتابل واللي خرجت عام 2018 وعملت أكثر من 800,000,000 فيو على اليوتيوب. توت سويت دي كابوتابل.

0: كما فيها بيس نسموكم شوية سول من عند لغين الكوين أريثا فرانكلين في I Say A Little Prayer For You واللي سمعتوها لموزيك FM في هيت كلوب أند ترانس وقايت هيت أراوند ذا وورلد.
1: هيت أراوند ذا وورلد. هيت أراوند ذا وورلد.
0: وإذا نرجع بكم سبتمبر 1993 نلقاو عالم متاع موسيقى مختلف، الأورو دانس طالع، الهيب هوب داخل بقوة، والآر إن بي والبوب قاعدين يكتبوا في التاريخ. ونمشيو للمرتبة الخامسة وين نلقاو أن شانتور جاي من ترينيداد اسمه هاداوي يغني وات إز لاف واللي قعدت نمبر وان في التوب متاع بريطانيا 10 جمعات كاملين.

هاراوي وات از لاف ومن الاورو دانس نمشيو للجروب دو روك ميتيك الجروب اللي جاي من بريطانيا اسمهم راديو هيد ويغنيو لانديمودابل كويب واللي عملوا لها برشا دي ريبريز اما ديما الاوريجينال ديما تبقى هي الساندي الغنيه قعدت نمبر 1 10 جمعات كاملين في التوب بريطانيك وبطبيعه الغنيه تقعد ديما ان كلاسيك في الروك مونديال.

انا كانك عليا الغنيه مذبين اسمعها كامله ما بالحق نسمعهم بعد على خاطر من الاغاني اللي ما تموتش بالكل وديما تقعد ان ديمودابل. من الروك الكاسح نمشيو للبوب روك مع بيلي جويل في ذا ريفر اوف دريمز واللي كانت كيف كيف زاده محتله المراتب الاولى في صيف وخريف 1993. بيلي جويل ريفر اوف دريمز.

حتى الدين صول موجود في ترتيب الأغاني الغربية في سبتمبر 1993 مع شاكا ديموس في بطبيعة شي دون ليت نو باري. الغنية كيف كيف حتى هي عملوا لها بليزيور ربريز ما ديما الأوريجينال تقعد ديما الأوريجينال دونك شي دون ليت نو باري هذا إكستريم منها.

سو اللي خذي نمبر 1 في ترتيب الاغاني الغربيه بطبيعه في التشارت نتاع العالم الكل في سبتمبر عام 1993.

0: كافين في هيت كلوب اند ترانس.
1: هيت كلوب اند ترانس كل سبت واحد من 8 للعشرة متعليل على موزيك كافين.
0: ونحب نعمل ديديكاس تري سبيسيال لعاطف لوساي في اللي اليوم لانيفرسير نتاعو. ديديكاس من عند صحابك يا عاطف واللي هما يحيى وانيس واللي يقولوا لك كل عام وانت حي بمليار خير.

0: فيرسيون هذه خلدون مني طلعتها لو والله لا فيرسيون لا لا سي بون كي يبدا عندي عيد ميلاد اخر نقول لك بربي عطيني سيت فيرسيون على خاطر الحقيقه مانيفيك. دونك هاكا نكونوا وصلنا فوالا لاخر ليميسيون نتاعنا بالنسبه لليوم. ميرسي تبعتونا من 8 نتاع الليل. ان غران ميرسي الخلدون في الاخراج التقني اليوم كان معنا يسري في الاخراج الرقمي. ان غران ميرسي زاد الدالي والمكرم في الستاندار. وبالنسبه لي انا ساوس الغريبي نرجع لكم غدوه ان شاء الله في هيت كلوب انترانس جديده على موزايك اف ام. وكيف العاده نختموا بواتساب هيت.
1: واتساب هيت
0: وسؤال السهرة قلناه من أول ليميشن, شنو الموزيكا ولا شنو المرسو اللي ذكرك بالويكاند؟ جاونا برشا برشا اقتراحات, فما اللي طلب باكسيت بويز, فما زيدا اللي طلب بريتني سبيرز, فما زيدا اللي طلب نجوى كرامة. ما احنا خيرنا الاقتراح متاع حاتم اللي قالنا ماذا بيا كان نسمع ريكي مارتن. ماريا ذكرني برشا بالويكاند وذكرني وقت اللي كانت في المرتبة الأولى في برنامج إيقاعات عالمية. هذاك علاش نخليكم مع ريكي مارتن ماريا. وانا اقول لكم تصبح على خير, باي تشاو.

0: الأخبار الفلاش دو لاكتواليتي كل ساعة على موزايك اف ام الأولى في تونس. راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
1: مستمعي موزايك اف ام أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. الاتحاد من أجل المتوسط يعلن عن تخصيص منح لتمويل مشاريع تهدف إلى دعم رائدات الأعمال وتعزيز مشاركتهن في التجارة الرقمية في 5 دول من جنوب المتوسط من بينها تونس، وذلك في إطار جهود دعم التحول الرقمي وتعزيز النفاذ إلى الأسواق الإلكترونية. وقد أعلن الاتحاد من أجل المتوسط عن منح لإفادة 4 مشاريع بإجمالي تمويلات تتجاوز 1.6 مليون أورو لدعم التجارة الرقمية الشاملة في 5 دول من جنوب المتوسط وهي تونس والجزائر ومصر ولبنان وفلسطين. وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي يلتقي اليوم السبت في نيويورك وكيلة الأمين العام المتحدة والأمينة التنفيذية للجنة المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا الإسكوا رانيا المشاطة، وذلك على هامش مشاركته في أشغال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العام المتحدة. وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين تونس والإسكوا وتوسيع نطاقه خاصة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية والتكنولوجية، حيث جدد وزير الخارجية دعوته للأمينة التنفيذية لمواصلة التداول حول آفاق تطوير هذا التعاون. الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تعلن قبول 23 ملفا من أصحاب سيارات الأجرة للانتفاع بمنحة قدرها 10,000 دينار لاقتناء سيارة أجرة كهربائية في إطار برنامج نموذجي لدعم التنقل الكهربائي في تونس. انتظم تحت إشراف المدير الجوي الحمدانية بابن عروس العميد سالم اليوسفي أمس الجمعة حفل تكريم على شرف متطوعي الحمدانية بالجهة تقديرا لجهودهم وتفانيهم في دعم جهود السلك خلال المخطط المروري والتنفيذي لصيفة هذا العام. وشهد الحفل توزيع شهادات شكر وتقدير على المشاركين تثمينا للمساهمة الفاعلة التي قدموها في تأمين فعاليات برنامج العطلة الآمنة 2026 والحد من الحوادث والاستجابة السريعة لنداءات الإغاثة بالمنطقة. في أخبار العالم، الصين والولايات المتحدة تقولان عقب زيارة الرئيس شي جي بينغ إلى واشنطن إنهما اتفقتا على خفض الرسوم الجمركية على سلع بقيمة 30 مليار دولار وإطلاق حوار حول الذكاء الاصطناعي. وأفاد بيان صدر عن البيت الأبيض أمس الجمعة بأن تخفيضات الرسوم الجمركية ستطبق على صادرات أمريكية منها منتجات زراعية وأخشاب ومستحضرات تجميل وواردات أمريكية منها أدوات منزلية صغيرة ولعب أطفال وديكورات. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوقع اليوم السبت أن تتوصل بلاده وكوبا إلى اتفاق، مشيرا إلى أنه لا يعتقد أن اللجوء إلى عمل عسكري سيكون ضروريا. بالنسبة للتوقعات الجوية لمغد الأحد 27 سبتمبر، سحب عبر بأغلب الجهات وتكون أحيانا كثيفة بأقصى جنوب الشرقي مع أمطار متفرقة ثم تشمل بقية السواحل الشرقية أثناء الليل البحر المضطرب، وتتراوح الحرارة القصوى عامة بين 26

0: وزيدوا معهم بي سي بلاش عرسة لحتى 30 سبتمبر.
1: أريدوا طور عالمك.
2: مساء النور، مرحبا بكم في سبور إكسبرس. باش نحكيو على علان ياسين مريح اعتزال كرة القدم نهائيا وأسباب الاعتزال، لكن قبل البداية مع المنتخب والجامعة التونسية كرة القدم أصدرت بلاغ بعد تصرفات عدد من الجماهير في مباراة المنتخب ضد أوغندا. البلاغ جاء في تؤكد الجامعة التونسية كرة القدم اعتزازها الدائم بالجماهير التونسية باعتبارها الدعم الأول لمنتخبنا الوطني واللاعب رقم 12 لما تمثله من سند حقيقي لنصور قرطاج، وفي ظل الاستحقاقات الرياضية الحالية تدعو الجامعة كافة الجماهير التونسية للتحلي بالروح الوطنية والابتعاد عن كل مظاهر العنف اللفظي وخطاب الكراهية سواء داخل الملاعب أو عبر منصات التواصل الاجتماعي. كما تنشد الجامعة جماهيرنا العزيزة تجاوز كل الانتماءات والتقسيمات الضيقة المرتبطة بالأندية والالتفاف حول الراية الوطنية باعتبارها الانتماء الأسمى الذي يجمعنا جميعا. هذا أهم ما جاء في بلاغ الجامعة التونسية لكرة القدم ورسالتها للجماهير. في نفس الإطار، إدارة النجم الساحلي وإدارة اتحاد بن قردين التحقوا بالأندية لأصدروا بلاغات مساندة للمنتخب ودعوا الجماهير للاتحاد وراء المنتخب والابتعاد عن الجهويات والتعصب للأندية. نذكر أن المنتخب يلعب نهار الاثنين مع 8 في رادس مباراة الجولة الثانية من تصفية الكان ضد منتخب بوتسوانا. تذكر مقابلة هذه موجودة على موقع sportik.app وفي شبابيك ملعب المنزل. أسواق متاع التذكر 15, 15 و30 دينار. منتخب أقل من 23 عام لاعب الترجي من الله الحميدي تم دعوته لتعويض إبراهيم السويسي اللي غاب على التربص. لاعب النادي الافريقي ياسين مرياح أعلن اليوم اعتزاله كرة القدم نهائيا لأسباب صحية في عمر 33 عام بعد مسيرة بدأت مع جمعية أريانا، بعدها نجم متلاوي سيسيس أولمبياكوس قاسم باشا ريزسبور في تركيا العين الإماراتي الترجي ووفاة في النادي الافريقي. ياسين مرياح أعلن اعتزاله في ستوري على انستغرام، اكتب بسم الله بعد تخمام طويل بيني وبين روحي قررت اليوم أني نقف على نشاط كرة القدم لسبب واحد هو سبب صحي. اليوم عندي عامين وانا نعاني من برشا وجيعة في ركبتي، حاولت بقدر المستطاع ان نلعب بالزرارق لكن جاء الوقت حتى الزرارق ما عادش تعطي مفعول. ان شاء الله نكون عملت كارير محترمة وان شاء الله ما بخلت على حتى جمعية لعبت فيها. شكرا للناس اللي عاونتني حتى بالكلمة الطيبة وداعا كرة القدم. هذه الرسالة بتاع ياسين مريح اللي ودع بها كرة القدم. النجم الرياضي الساحلي أعلن تعاقده مع كل من المدافع الجزائري محمد لامين حميدية عمره 20 عام والمهاجم النيجيري ويلينغتون أوسكار كيف كيف عمره 20 عام. لاعبي نجم المتلوي دخلوا اليوم في إضراب على التمارين بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم المادية لمدة 3 شهور. نتائج المقابلة الودية اللي تلعبت اليوم، النادي صفاقس يربح نادي جبنيانا 3-0، الترجي الرياضي تونسي يربح أولمبي زاوية الليبي 4-0، النادي الإفريقي فاز على جرومبيلي الرياضية 2-1، الملعب التونسي تعادل مع أمل حمام سوسة 1-1، النجم الساحلي يربح خطف القلعة الكبرى 6-1، والاتحاد الرياضي المنصير يربح اتحاد خصيبة المديوني 3-0. نختم بأهم النتائج اليوم خارج تونس، تحديدا دوري الأمم الأوروبية مباراة القمة كان نجمها لامين يامال وانتصار المنتخب الإسباني على أنجلترا. أنجلترا دونكية اللي خسر ضد إسبانيا بما أنه الماتش في أنجلترا 3-2. في مقابلة ثانية جمهورية تشيك خسرت ضد كرواتيا 2-1. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على سيت موزايكا فان بوانات. نخليكم مع عدنان وزياد في جتسة فام.
3: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
4: مع مريدو في الغونتخي، قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسة لحتى 30 سبتمبر.
1: أريدو طور عالمك.
5: This is a journey into music and sound. Watch out and get ready to move your feet.

0: راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
1: مستمعي موزايكا فم، أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. وزير التربية نوردين نوري يؤدي اليوم السبت زيارة عمل ميدانية إلى ولاية المهدية شملت 10 مؤسسات تربوية موزعة على معتمديات بومرداس والسواسي والجم وسيدي علوان والشابة وقصور الساف والمهدية. وتندرج هذه الزيارة في إطار المتابعة المتواصلة لجاهزية المنظومة التربوية غدا انطلاق السنة الدراسية الجديدة والوقوف على تقدم المشاريع المبرمجة بالجهة. وبناء على معاينته الميدانية لمختلف المؤسسات التربوية، اتخذ وزير التربية جملة من القرارات والإجراءات العملية من بينها تجهيز المدرسة الابتدائية بمرداس بكاميرات مراقبة في إطار برنامج التأمين الذاتي للمؤسسات التربوية، وتسريع استكمال القسط الأول من مشروع صيانة المدرسة الابتدائية جعونية بمعتمدية السواسي، وتخصيص الاعتمادات اللازمة لتنفيذ القسط الثاني وفق مبدأ التهيئة الشاملة، وتسريع إنجاز الأشغال الجارية بالمدرسة الابتدائية بني ثابت بمعتمدية الجم وتجهيزها بكاميرات المراقبة في إطار برنامج التأمين الذاتي للمؤسسات التربوية، وتسريع إجراءات القبول الوقتي لأشغال معهد ابن رشد بمعتمدية الشابة بكلفة جملية تبلغ 1.9 مليون دينار. آلاف المؤيدين للفلسطينيين يتظاهرون في مدينة ليفربول البريطانية بالتزامن مع انعقاد المؤتمر السنوي لحزب العمال الحاكم، مطالبين الحكومة بوقف تجارة السلاح مع إسرائيل وفرض عقوبات عليها. وحمل المشاركون علامة فلسطين ولافتات تندد بالحرب على غزة، وتدعو الحكومة البريطانية إلى اتخاذ إجراءات لوقف ما وصفوه بالإبادة والتهجير. وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود يؤكد اليوم السبت أن المملكة تعرضت مع دول في المنطقة لاعتداءات إيرانية غاشمة، مشددا على أمن المنطقة الخليج جزء لا يتجزأ من أمن المنطقة والعالم، وأن جهود استعادة الأمن لا يمكن أن تقوم على الهيمنة وفرض النفوذ. بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تقول اليوم السبت أن الهجمات التي تستهدف البنية التحتية للنفط والطاقة في البلاد أو أي إجراءات قد تفضي إلى تقويضها قد تشكل أساسا لفرض عقوبات بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة. وأضافت البعثة في بيان أن التحذير يأتي في وقت ما يزال فيها خط أنابيب النفط الشرارة الزاوية مغلقا، مما يتسبب في خسائر كبيرة في إنتاج النفط والإيرادات العامة، ويزيد من المخاطر التي قد تنجم عن القصور في إمدادات الوقود وتوليد الكهرباء. البيت الأبيض يفيد في بيان أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سعى إلى حجب أكثر

0: 7 راديو موزيكا فم تونس. الأخبار
1: مستمعي موزيكا فم، أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. إدارة الاستعلامات والأبحاث للحرس الوطني تتمكن بعد عمل استعلامي دقيق ومتابعة ميدانية من تفكيك شبكة لبارونات تهريب مادة الكوكايين والإطاحة بعناصير رئيسية وعددهم 3 أطراف، وحجزت القوات الأمنية 2.5 كيلوغرام من مادة الكوكايين، فضلا عن سيارتين فاخرتين ويخت كانت تستغل في ترويج المواد المخدرة، كما حجزت مبلغا ماليا هاما من عائدات الترويج. وأذنت النيابة العمومية بمحكمة تونس 1 بالاحتفاظ بجميع الأطراف وتعهيد الفرقة الأبحاث والتفتيش باردو بالبحث واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة. وزير التربية نور الدين النوري يعلن وأثبت بالمهدية أنه سيتم قريبا الإعلان عن منصة للإنصات عن بعد، وذلك في إطار البرنامج التنفيذي لمجابهة الظواهر المستجدة والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر. وأوضح الوزير بمناسبة زيارة أداها إلى عدد من المؤسسات التربوية بولاية المهدية أن تركيز هذه المنصة سيتم بالتعاون بين وزارات التربية والصحة والشؤون الاجتماعية، مبينا أن تفعيل الخطة التنفيذية للبرنامج سينطلق بداية من شهر أكتوبر المقبل، مشيرا إلى أنها ثمرة تفكير وتعاون بين نحو 10 وزارات. وقال وزير التربية في هذا الصدد أن الخطة تقضي بفسح المجال أمام منشطي دور الشباب وإطارات وزارة الأسرة والمرأة والطفولة كبار السن والإطارات الصحية لتأمين حصص تثقيفية وتحسيسية في المؤسسات التربوية في إطار البرنامج نفسه. خبراء بالاتحاد العام التونسي للشغل يحذرون من تفاقم العجز المالي للصناديق الاجتماعية، معتبرين أن الوضع بلغ مستويات تنذر بخطر تعطيل المرفق العام وانعكاساته على حقوق المضمونين الاجتماعيين وجودة الخدمات الصحية وفق تقديرهم. وخبير الضمان الاجتماعي لدى المحاكم ولدى الاتحاد العام التونسي للشغل وعضو مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هادي دحمان يقول أن العجز المالي للصناديق الاجتماعية 3، وهي الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والصندوق الوطني للنظام الاجتماعي والصندوق الوطني للتأمين على الأرض، بلغ وفق أرقام محينة نحو 7000 مليون دينار. أرسولا فون دير لاين رئيسة

عبر الوسطاء. أضاف عرقجي أن إيران تنتظر أن ينقل الوسطاء الموقف الأمريكي النهائي وتتخذ قرارا بناء عليها. نقطة النهاية لهذا الموجز الإخباري مع أجمل تحيات مراد الدريجي.